أقسم الله بعظمتها، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لصاحب عقل. وذكرها الله مع ذكر الحج وأشهر الحج ومناسك الحج، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثار عديدة، منها ما روي أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله من العمل فيهن من العشر الأول من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وفي رواية أنه قال: من صام يوما منها عدل سنة، فإذا صام يوم عرفة عدل سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في روايات عديدة، وذكرها القرآن. لا يكفي أن يقول الإنسان: أنا أعرف أنها مفضلة، بل لابد أن نتنافس فيها على طاعة الله، وأن نثقل موازيننا بالأعمال الصالحة. أقسم الله بهذه الليالي، وأيامها لها نفس الحرمة، أن يقوم الإنسان في جوف الليل المظلم في آخر الليل يوقت التلفون أو الساعة، ليقوم متبتلا بين يدي رب العالمين، خاشعا راكعا ساجدا مستغفرا داعيا لله جل جلاله، أن يحافظ الإنسان على الطاعات، أن يصوم نافلة إن كان الصوم لا يضعفه عن واجب أو عن مسؤولياته، أن ينصر الإسلام، وكل يتحرك في مجاله ودوره، فمن كان مجاهدا ضاعف من قتاله ودوره، ومن كان في عمل آخر ضاعف من عمله، مع المحافظة على الجمعات والجماعات والطاعات والتسبيح والاستغفار والتقرب إلى الله بفعل الخيرات. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى: لمثل ذلك فليعمل العاملون. خاسر من تمر عليه النفحات الربانية بغير أن ينافس الصالحين في طاعة الله جل جلاله. أيضا وهذه الأيام المقبلة علينا هي أيام الحج والقرب من المناسك، ومعلوم أن المسلمين يؤدون الحج الذي تولى الله أمره بنفسه في القرآن، فذكره جملة وتفصيلا. ولكن الأهم مع إقامة المناسك العشرة أن يعمل الناس بمقاصد الحج التي أرادها الله كنتيجة لهذا الحج الأعظم ولهذا المحتشد الأكبر. معلوم أن الإنسان يحرم بالحج إما إفرادا أو قرانا أو تمتعا، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد أفضل لمن لم يسق، والأمة تختلف في قبولها لأنواع الحج، ولكنها تجمع على الحج الأعظم الذي افترضه الله تعالى. ثم الإنسان يطوف بالبيت العتيق ويتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويربط نفسه بالأنبياء وبالمقدسات، وينزل إلى زمزم ليتبرك من مائها
ليتذكر أن الله ما أضاع إسماعيل بل فجر له الأرض ماء. فعلى المخلصين لربهم ولأمتهم أن يطمئنوا على أولادهم. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة متذكرا أن الله جعل سعي هاجر زوجة نبي وأم نبي، زوجة إبراهيم وأم إسماعيل، جعل سعيها وهي تبحث عن الماء عبادة للخلائق إلى قيام الساعة. فمن يقولون أن الأمة الإسلامية تحتقر المرأة فعليهم أن يعلموا أن المرأة مقدسة في الإسلام وفي الدين وفي الشرع. نسعى كما سعت هاجر بين الصفا والمروة، ونشرب من ماء إسماعيل، وندعو الله لنتذكر رعاية الله بالأنبياء والصديقين والمخلصين، وأننا نسير كامتداد لهم في طاعة الله وفي مشاعر الله وفي المقدسات. وفي اليوم الثامن لمن كان مفردا يذهب إلى منى ليصلي 5 صلوات، ليصلي الظهر والعصر في اليوم الثامن في منى، والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم ينطلق في اليوم التاسع صاعدا إلى عرفات ويصلي الظهر والعصر، ويقف في عرفات متبتلا خاشعا في أعظم يوم خلقه الله للبرايا ليقبلهم في جنته ورحمته. ثم حينما يدخل الليل يفيض من عرفات إلى مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة وجوبا، ويذكر الله عند المشعر الحرام، وينطلق بعد فجر العيد إلى رمي الجمرات. وإذا وسعه أن يتحلل ثم يطوف الزيارة وهو الطواف الأعظم، فقد أدى أكثر ما عليه، فله أن يعود في منى ليبيت ليلتين أو 3 ويرمي الجمرات. وإذا أكملها طواف الوداع، ثم اعتمر بعد أيام التشريق، هذا من كان مفردا. أما المتمتع فهو يقدم العمرة ويتحلل، أما القارن فهو يجمع ما بين العمرة والحج. ثم يذهب الحاج بعد العمرة، والعمرة ما هي إلا إحرام وطواف وسعي وتقصير. ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ثم يعود راشدا مباركا قد أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن الله ذكر مقاصد الحج التي يجب على الأمة ألا تغفلها، فالله أراد أن يكون بيته هدى ومباركا دائما، لا تنتزع هذه البركة ولا ينتزع هذا الهدى. فمن جنى على بركة البيت وعلى هدى الله وعلى أمة الدين فالوعيد يتجه إليه، ومن رفض الحج فردا أو دولة أو جهة أو سياسة فالوعيد يتوجه إليه. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا،
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الجهات الرسمية الدولية الإقليمية التي تحول بين المساكين في أمة الإسلام والبيت العتيق عليها أن تنتظر حسابها من الله لا منا، من الله لا منا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن مقاصد الحج أن تنتفع الأمة في الحج لدينها ودنياها، فلماذا لا تنبثق لجان من علماء الأمة ليحددوا منافع الحج للأمة كي لا تمر فريضة وسنة إلا وينتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بمنافع الحج السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية والأخلاقية والتكافلية والتراحمية وفي كل المجالات. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم للأمة بكلها. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم أي يتحللوا، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من مقاصد الحج أن تتخلى الأمة عن الآثام وأن تصبح مروضة على الدين والتقوى وأن تتوحد وتتقارب. فالذي لا يجعل من الحج تهذيبا للأمة هي السياسة للعروش، هي السياسة للدنيا الفانية وللحطام الزائل. لا يريد الله فسوقا ولا آثاما ولا ظلما ولا انحلالا ولا عولمة ولا علمانية ولا شرقية ولا غربية، إنما يريد دين الله الحنيف. وكذلك لا يريد الله أن نتجادل في الحج ولا أن نتضارب ولا أن نكفر بعضنا ولا أن نظل في أذية بعضنا. إن الذي يجني على الحجيج هو الذي يستقبلهم من المطارات ومن الحدود ومن كل مكان ليكفرهم مذ وصلت أقدامهم إلى الأرض المقدسة إلا وهو يكفرهم. ثم في يوم من الأيام وإذا بهذا التكفير قد خرج من الإسلام وقبل بالعلمانية. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بل ذكر الله المنافع الاقتصادية لأن أكبر محتشد للأمة لابد أن تجلب الأمة له المآكل والبضائع والمشارب والحاجات، فليكن هذا الكسب ولتكن هذه التجارة تعود على المسلمين بالنفع والخير. من الذي يستفيد من القوة الشرائية للحجاج؟ هو الأجنبي ببضائعها التي كدسها في البلاد المقدسة. كان المفروض أن الأمة تتبادل اقتصاديا في موسم الحجيج وتجعل منه سوقا اقتصادية مشتركة للأمة، تتبادل المنافع والتجارة والخبرة والعلم وتتكامل فيما بينها. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما سمعنا أحدا يقول مقولة الجاهلية حتى يتجنى بعض السفهاء على الحجيج
بتبديعهم وتفسيقهم. الجاهلية هي التي كانت تقول لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك لك هو وما ملك. أما أمة الإسلام فإنها تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كانوا في الجاهلية، كانت قريش تتخذ إفاضة لوحدها تكبرا وعلوا، فأراد الله أن يلبس الناس ثوبا واحدا وإفاضة واحدة. فما بال أناس في هذا الزمن يفيضون في الطائرات وفي السيارات، ويأتون من طرق خاصة بهم، وكأنهم يستعرضون أبتهم. لا عظمة الله في هذه المواقف وفي هذه الأماكن. الإنسان لا يشتغل بشخصه وعظمته، وإنما يشتغل في المواقف المقدسة والمشاعر بالاستغفار، بالبكاء، بالإنابة إلى الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيضا الله تعالى ألغى سوقا كانت الجاهلية تعملها. كانت الجاهلية بعد الحج تقيم سوقا للتجارة وسوقا للأدب والشعر والنثر والتفاخر، فأباح الله للمسلمين الأسواق التجارية الاقتصادية في الكسب الحلال والمنافع للأمة، لكنه ألغى التفاخر بالأنساب والأحساب والأعراض، ووجه كلام الناس جميعا تعظيما لله وإغراقا في تمجيد الله جل جلاله. فقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ركزوا على الكاف والسين والباء والواو. كسبوا مما كسبوا. لو دعوت الله ليلا ونهارا بغير أن تكسب الخير للدنيا والخير للآخرة فلا نصيب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فلا بد أن يكسب الداعي أن يوافق فعله قوله، فيكسب طاعة الله ويكسب العمل والكسب الحلال ويتحرك، ويكسب الجنة بنصرة الدين وبالعمل مع الأمة. من مقاصد الحج البراء يا عباد الله من الكفار، مثلما أراد الله وحدة الأمة كذلك أراد أن تظهر الأمة قوتها وبأسها على الأعداء. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي في السنة التاسعة للهجرة، في الثامنة الفتح، في التاسعة البراءة، في العاشرة حجة الوداع. فأرسل عليا في التاسعة ليقرأ البراءة على المشركين الذين يريدون أن يتخللوا المشاعر والمقدسات وصفوف المسلمين ويحاربوا المسلمين من الداخل. فرفع الأمان عنهم ورفع عصمة الدم وحدد لهم فترة، لأن الإسلام لا يباغت الناس، يعطيهم مهلة ليأخذوا رأيهم وعقولهم وإرادتهم للأنفع للدنيا وللآخرة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة أي رفع للأمان وهتك لعصمة الدم من رب العالمين ومن نبيه الذي لا يخالف أمر الله، إلى من أبرمتم اتفاقيات معهم
ثم وضع الله للناس فرصة ليعلموا عدالة الله وعظمة الله وعدالة الإسلام وجماله. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 4 أشهر. بعد 4 أشهر تأخذون قرارا صحيحا، إما أن تواجهوا الإسلام بالسيف والرمح والنبل، وإما أن تعتنقوا الإسلام فتعيشوا في ظل عزه وكرامته وفضله. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لا يقول القائل حلات لبعد 4 أشهر سنرتب أوضاعنا من أجل الفوز، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. حكم الله بالذلة والهوان على أعدائه إذا حمل المسلمون مسؤوليتهم في كل زمان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذان إعلام في أكبر محتشد في ذلك الزمان، كي لا يقول أحد باغتني الإسلام بغير أن أعرف أنه قد رفع البراءة وأعلن الحرب. وإنما في أكبر محتشد يعود الخبر إلى أقطار الدنيا بكلها من الحجيج أن النبي قد أعلن مهلة ما بعدها إلا الحرب للمشركين. فقرأ الآيات الأولى من سورة براء الإمام علي، ثم قال: ألا لا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن إلى البيت مشرك، ألا من كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فعهده 4 أشهر، ألا إن ذمة الله وذمة نبيه بريئة. فصاحوا من أرجاء الحج الأعظم، لأن العرب كانت تحمل العصبية، يقولون: يا علي، ونحن براء من ذمتك وذمة ابن عمك. يا أمة الدين، البراءة في هذا الزمان تتمثل في الصرخة، ومن كان له صرخة توازي صرختنا فهي براءة. ما وجدنا أحدا يرفع براءة إلا الأكرمون، إلا المخلصون، إلا الصادقون. هذه البراءة التي رفعها الشهيد القائد هي لتوحد الأمة ولتوجه العداوة إلى أعداء الإسلام الذين يطعنون في ديننا. نحث الجميع اليوم في الوقفة الاحتجاجية لنظهر كغاضبين للقرآن، مع أننا يا عباد الله نعتبر الجواب الأعظم على من يحرقون القرآن هو الجهاد. فما دامت الجبهات ملتهبة وما دامت الأجيال تتعلم القرآن فهذا هو أعظم رد، أعظم رد. يشعرون بالضعف أمام القرآن وأمام أمة القرآن فيتخذون استفزازات. فنحن لن نخلي ساحات العلم ولا ساحات الجهاد ليبقى الدين عزيزا ومنيعا. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد يا عباد الله، الأمة منتصرة، ونهنئكم ونهنئ أنفسنا بالانتصار في هذه الجولة التي مرت. فوالله لقد انتصرت الأمة، والانتصار في هذه الجولة يوجب علينا حمدا وشكرا واستغفارا وتقوى وعملا وجهادا واستمرارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا بد من تقوى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حتى وإن أصر المرجفون على أن أمريكا منتصرة، فنحن والعالم وأكثر العالم كافرهم ومسلمهم يصر على أن أمريكا مهزوم، نصر على أنها هزمت، بل نعتبر أمريكا في هذه الأيام في أضعف حالاتها. ولقد أشفق الناس على أشفقت أوروبا بالأمس على ترامب في الصين لأنه ينحسر استراتيجيا وهزم في الميدان وما حقق أهدافه، فماذا سيجني من منافسه العنيف؟ وقد هزم من يستسهل قتال يهزم مع من يستسهل قتالهم. الله هزمهم وأضعفهم. من أدل الدلائل على هذا النصر ما قاله بالأمس، قال: لن أذهب إلى الصين لمساعدتي على الانتصار على إيران، فأنا سأنتصر في المستقبل بأي وجه، بالحرب أو بالسلم، لا أحتاج إلى مساعدة أحد. هو هنا يتوعد، لكن في ضمن الكلام يعترف أنه لا زال مهزوما. بل حينما يقول إن واصلنا الحرب فالتكلفة على أمريكا كبيرة وعظيمة، وإن واصلنا المفاوضات فالنتائج على أمريكا عظيمة وكبيرة، وليس أمامنا إلا الحصار، وحتى الحصار هو يحاصر أصحابه ونفسه، والأمة هذه ستجرد أيديه من كل الأوراق التي معه حتى يهزم في كل الميادين بإذن الله جل جلاله. على الأمة أن تواصل جهادها وإخلاصها وتقوى الله وتحمد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن ماذا يعمل العدو في هذه الأيام؟ العدو يتظاهر بالمظاهرات أو بالمفاوضات والدبلوماسية، وكأنه يبحث عن الحلول، وفي الحقيقة إنما يشتري الوقت ويضلل الرأي العام، يشتري الوقت ويضلل الرأي العام. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وماذا يصنع في الحقيقة الشهيد القائد؟ قال: الأمة التي لا تعرف عدوها ولا كيف يفكر ولا ماذا يعمل ولا كيف يخطط لا تقدر أن تنتصر عليه. ماذا يصنع هذه الأيام؟ هو يجلب الذخائر ويجلب الأسلحة ويحمل الطائرات والسفن ليلا ونهارا من أجل أن يعيد الحرب في هذه المنطقة حربا ضروسا. فهو يشتري الوقت من أجل التجهيزات الحربية. أيضا الأمر الثاني، في هذه الأيام يبحث عن التحالفات السياسية والعسكري. أما التحالفات الاقتصادية فلدينا العاقون لأمتهم يتكفلون بالفاتورة بأكملها. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبحث عن تحالفات سياسية لتغطيته، لأنه كاد أن يعزل أمام صحوة الضمير العالمي من الجماهير لا من الأنظمة. والتحالفات العسكرية لأن الاستراتيجيين من الكافرين يدخلون في الحرب إن ضمنوا نتيجتها 100%، أما إذا لم يضمنوا فسيتراجعون من أجل أن لا يخسروا المنافع الاقتصادية والنفوذ والعلاقات، هكذا يفكرون. لو هزمت إيران ما بقيت دولة إلا وجاءت لتهجم عليها، لكن الله نصرها ونصر هذه الأمة بكلها. نحن ماذا نعمل في هذه الأيام؟ يجب أن نتسلح بأقوى سلاح، ألا وهو الإيمان والصبر. ثانيا الإعداد يا عباد الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الإعداد. ومن يعيرنا ويقول أنتم لا تهتمون إلا بالمجهود الحربي فهو يتماشى مع نغمة المنافقين الذين يريدون أن يجردوا الأمة من قوتها وأسلحتها لتقتل بسهولة. هذا لا يريد الكرامة لأمته ولا الصيانة. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيضا ماذا نصنع مع الإعداد والإيمان؟ نعمل على توسيع الوحدة الإسلامية، الوحدة في الساحات، الوحدة في المواقف، الوحدة في غرفة العمليات، الوحدة الاقتصادية، الوحدة العلمية والتقنية، الوحدة في كل مجال، ونوسع هذه الوحدة. فإن شاء الله عن قريب تظهر جبهة من سوريا أو تظهر معنا دول وشعوب بإذن الله جل جلاله. نحن لا نعمل على التحالفات، إنما نعمل على توسيع الوحدة. لا نحتاج إلى تحالفات، لأن الله قد أسس وحدتنا في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. على الأمة أن تتوحد. أيضا ماذا نفعل؟ نستنهض الأمة بدينها وبقال الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله. نستنهض الأمة بالدين ونعرف الجماهير بمخاطر أن يهزم المحور لا سمح الله، لا سمح الله. والله لو هزم محور الجهاد لكانت الطامة على الناس في دينهم ودنياهم. نعرف الناس بالمخاطر على السيادة والقرار، فلو هزمت هذه الأمة في جبهات العز في اليمن ولبنان وفلسطين وإيران والعراق، المستعمرون سيحكمون الديار بكلها، ومعلوم أنهم سيساطرون قرار الأمة وكرامة الأمة، فلا يبقى للأمة قرار ولا كرامة، لأن المستعمرين يتعاملون مع الجماهير التي يستعمرونها كرعايا وكقطيع وكعبيد رق، يذلونهم ولا يعتبرون لهم قرارا، فيساطرون السيادة لصالحهم والقرار لصالحهم. أيضا نعرف الناس بالمخاطر الاقتصادية، فالمستعمرون إذا حلوا بلدا ساطروا ثرواتها ومصالحها لصالحهم، ويعيقون الأمة عن أي نهضة في أي مجال. وكما قرأنا في أيام المدارس البريئة حينما كانوا يكتبون أن البلد التي تستعمر لا يمكن أن تنهض اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا في أي مجال، لأن المستعمر مستعمر ينهبون ثروات الناس. أيضا المخاطر على الدين، نعرف الناس بالمخاطر على الدين، سيضيع الدين بالتضييع والتميع، وتكثر لا سمح الله لو انتصرت أمريكا عصابة أبسطين، لو انتصروا ستكثر المنكرات والفواحش والفساد. ماذا تصنع بصلاة وخشوع ووضوء ثم تخرج من باب المسجد فترى العاريات وترى الخمور وترى الفساد وترى المعاصي ولا تقدر أن تتكلم؟ لا أحد يظن أن الحرب ستقتصر على الأحواش الرئاسية، على البيوت الملكية، لا والله. الصهيونية العالمية لا ينشرون الابتكارات والهندسة والفيزياء والطب والتكنولوجيا وعلوم الذرة، لا، إنما ينشرون الفساد والفواحش والمنكرات، وهذه هي الطامة. إذا كانت الصهيونية العالمية تعلن رسميا وعلنيا وتجاهر بأعمالها الخسيسة شرفكم الله وقدسكم، ماذا يصنعون في إسرائيل؟ ينكحون الذكور ويشربون الخمور ويعرون النساء ويأكلون الأطفال ويصنعون الفضائع ويستبيحون الدماء والأعراض. وتعجبنا حينما سمعنا من بعض اليهود اليمنيين أنهم تركوا إسرائيل وهربوا إلى بلدان فيها هامش من الحرية أكثر. قلنا لماذا؟ قالوا لأن الصهاينة يجبرونهم عنوة وقسرة على أن يعروا نساءهم في الشوارع، وهم جاءوا من اليمن من بيئة الإسلام، من بيئة الشيم والقيم والشرف، فهربوا، هربوا مع أنهم على كفرهم وملتهم، لكن الصهيونية حطمت الرقم القياسي في الفساد. قيل، أضرب لكم مسألة، في القرن الحادي عشر قبل 400 سنة حينما دخل الأتراك اليمن، تخاذل بعض العلماء وقالوا هي دولة إسلامية فليحكم من يحكم، ولكن لما تمكنوا أشاعوا المنكرات وأشاعوا الفساد، حتى قيل أنهم كانوا يذهبون بالنساء العاريات الساقطات اللاتي جلبوهن من بلادهم في أبواب المساجد حينما يخرج العلماء والعباد يتحرشن بهم من أجل أن يعترضوا من أجل أن يذبحوا في أبواب المساجد، من أجل أن يذبحوا كما تذبح الأغنام. فكان من وراء ذلك أن هاجت اليمن سهلها وجبلها مع الإمام القاسم، وجاهدوا وجاهدوا وجاهدوا حتى جلبوا لليمن الحرية. وهكذا في كل زمان يقيض الله رجلا من آل محمد يبيع من الله ماله ونفسه ويتمسك بالقرآن فيحرك الله قلوب المخلصين الصادقين معه حتى تصان الأمة. انظروا إلى البلاد المطبعة، هل نشر فيها العلم والتكنولوجيا أم الدعارة؟ والله أنا أتوقع والله أعلم أن الإمارات ستكون في أول الهالكين، لأنها انغمست في الفواحش والمنكرات إلى رقبتها، وكل من سار في فلك الصهاينة لابد أن يضيع في الدنيا وفي الآخرة. يا شباب يا شباب، لا نضيع أوقاتنا في التلفونات والترندات والمشاركات والإعجابات. اعلم أيها الشاب، والله والله لن يرفعك الله إلا بالعلم وبالإيمان، بالعلم وبالإيمان. قل في جوف الليل المظلم: يا ربي أنا أعلم أنك لا ترفعني إلا بالعلم والإيمان، فزدني علما وزدني إيمانا. الإيمان في زمن الصراع صميمه هو الجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن يا أمة الدين نحافظ على رصيدنا من الانتصارات، فما هي إلا جولة تعقبها جولات، وعلى السعودي أن يسارع في الملف الإنساني، وإذا أراد أن يهرب من التصعيد القادم فعليه أن يفك الحصار عن اليمن، وأن يخرج الأسرى، وأن يتصالح مع هذه الأمة، وأن ينبذ الصهاينة، وأن يترك الإماراتيين لوحدهم. أما إذا كان يريد أن يلعب كما مضى وما هو معهود عنه فإنه لن يحرب في أي تصعيد قادم من حرب ضروس ستغير المعادلات بإذن الله لصالح عزة الإسلام والمسلمين. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله الأكرمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم علي على بناء البانين بناء، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبياً عن أمته. اللهم وعلى آله الأخيار، خصوصاً على أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نقول: اللهم إنا أحببنا عليا حبا عظيما بعد حب رسول الله، فاحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم صل على فاطمة الزهراء بنت رسول الله وسيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارضى عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار المنتجبين، وعنا معهم بمنك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في اليمن، وانصرنا في فلسطين، وانصرنا في لبنان، وانصرنا يا رب العالمين في إيران، وانصرنا في العراق، وانصرنا في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بالمعتدين والكافرين والمفسدين، خذهم أخذ القرى وهي ظالمة، وسلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يوما أسود يا رب العالمين. اللهم فرج عنا في كل أمورنا، واجمع شملنا ووحد صفوفنا. اللهم احفظ حجاجنا بحفظك، واعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، لا فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم احفظ قائدنا بما حفظت به الذكر المبين، وانصره بما نصرت به الأنبياء يا رب العالمين، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب

0: إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
4: الحديد، الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكا وقوة وانتشارا في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25، ووزنه الذري 56. قال تعالى:

0: إن الله قوي عزيز.
1: عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

0: إن الله قوي عزيز.
1: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

Oh,

Thank you.

فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد

بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله

لن تكونوا أمسنتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف تولنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

تبدل الأرض غير

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: بالقبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتولى

0: محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 36 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. كنا قد شرعنا أيها الإخوة والأخوات في تفسير أول هذه الآية إلى قوله سبحانه وتعالى: يحبونهم كحب الله. من الناس من يتخذ شركاء مع الله ويصل تعظيمهم لهؤلاء الشركاء أو لهذه الأصنام والأنداد لله سبحانه وتعالى، يصل بهم الأمر إلى أنهم يعظمونهم حتى يحبونهم كما يجب أن يحب الله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله، أي كما يحب الله المنعم على عباده نعما لا يحصونها، ومنه أصول النعم وفروعها. والذي يدعوهم الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى رحمته وثوابه، يدعوهم إلى السعادة الدائمة. وحب الله هنا معنى، هو معنى في القلب، يدعو إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والسعي في سبيل مرضاته، لأن الله سبحانه وتعالى ليس من جنس المرئيات حتى يستطيع العبد أو يستطيع المؤمن أن يحب الله سبحانه وتعالى كالمحبة التي ترتبط بشفقة وعطف وحنان كما يحصل بالأشياء كما يحصل تجاه الأشياء المرئية من الأولاد والأحفاد والأموال وغيرها من التي يحبها الإنسان في هذه الحياة. بل حب الله سبحانه وتعالى يعني معنى في القلب يدفع ويدعو الإنسان المؤمن إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والسعي في سبيل مرضاته واجتناب ما يكره، وحب رسله وأوليائه كلهم، وبغض أعدائه، وحب عبادة الله والرغبة في التقرب إليه، وكراهة معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الحب لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الله، في قوله صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. ومن شأن المحبة الرغبة في طاعة المحبوب، ومن شأن المحب الرغبة في أن يحبه المحبوب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في معنى المحبة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فالمحبة لله سبحانه وتعالى تستدعي من العبد أن يكون محبا لله، متبعا لهدى الله، متبعا لرسول الله فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام القاسم في كتاب سياسة النفس، قال: بلغني أن عيسى بن مريم صلى الله عليه كان يقول لمن يحضره ولحواريه: بحق، كان يقول عليه السلام: بحق أقول لكم إنه لا يصلح حب ربين، وما جعل الله لرجل من قلبين، لا يصلح حب الله وحب الدنيا في قلب، كما لا تصلح العبادة إلا لرب. نعم، لا تصلح العبادة إلا لرب واحد. إذن فهؤلاء البعض من الناس الذين يتخذون أندادا مع الله ويعظمونهم ويحبونهم كما ينبغي أن يحب الله سبحانه وتعالى ويشركونهم مع الله، فهذا لا نصيب لهم في دين الله ولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فحب الله يستلزم أيها الإخوة والأخوات، حب الله يستلزم حب طاعته والرغبة في عبادته والتقرب إليه، ويستلزم كراهة معصيته والخوف من مقته وغضبه. والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون حبهم لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يساوي حب أولئك الناس من البشر لهذه الأصنام وهذه الأنداد من دون الله. الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله لإيمانهم بإنعام الله عليهم نعمة الدنيا ونعمة الدين. وقد جبلت القلوب أيها الإخوة والأخوات، هكذا جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. فمن أعظم من الله سبحانه وتعالى إحسانا، ومن أعظم من الله سبحانه وتعالى إنعاما عليك أيها الإنسان. فالذين آمنوا ينبغي أن يكون هو حبهم هو الحب الصادق. فالذين آمنوا أشد حبا لله من أي محبوب آخر، هنا أشد صيغة تفضيل، أشد حبا لله من أي محبوب آخر. هكذا ينبغي أن يكون حب المؤمن لله. لكن إذا تفرغ من حب الدنيا الذي يسبب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، أو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لو يرى الظالمون الذين اتخذوا من دون الله أندادا ظلما وحيفا، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اذكر يا محمد، لو يرى الذين ظلموا وجعلوا أندادا ظلما وحيفا وجورا، جعلوا أندادا مع الله، لو يرى الذين ظلموا حينما يحصل العذاب وينزل البأس من الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب ظلمهم، سيعلمون هناك وفي ذلك الوقت أن القوة لله جميعا. هذه الأنداد التي اتخذوها مع الله ليس لها شيء من القوة، بل هي في الضعف سواء. المعبود والعبد سواء عند الله سبحانه وتعالى. الأرباب الذين اتخذوها من دون الله هم ومن عبدها سواء عند الله، ليس لهم أي قوة، إنما القوة كلها لله جميعا. أن القوة لله جميعا، لأن القوة لله ليست لشركائهم شيء من هذه القوة حتى ينفعهم أولئك الأنداد، أو يدفع عنهم شيئا من المضار، أو يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، أو شيء من ذلك. لأن القوة كلها القوة لله جميعا. وأن الله شديد العذاب، ويعلمون أن الله شديد العذاب. الله حينما يحكم على عصاته بالعذاب فإنه سينزل عليهم أشد العذاب. وإن كان عدل الله وحكمته أنه لا يسوي بين من أذنب وعصى المعاصي الكثيرة وبين من أذنب وعصى معاصي أقل، سينزل الله سبحانه وتعالى على العصاة المجرمين من العذاب ما يناسب معاصيهم وذنوبهم وآثامهم المختلفة في الغلظة والكبر والصغر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى موقفا من المواقف في يوم الحساب والجزاء. هذا الموقف يتبرأ فيه الذين اتبعوا، أي الأرباب والأنداد الذين اتبعوا سواء كانوا من الحجر أو البشر، يتبرؤون من الذين اتبعوا من اتبعهم، ممن عبدهم، ممن جعلهم أندادا في ذلك اليوم، يتبرؤون منهم لأنهم لا يستطيعون أن يقدموا لهم شيئا. يتبرؤون منهم لهول الموقف خوفا من أن يزاد في عذابهم من أجل إضلالهم لأولئك الذين ضلوا بسببهم وعبدوهم واتخذوهم أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. ورأوا العذاب، رأى الجميع التابع والمتبع، رأوا العذاب عيانا واضحا لا شك فيه، وتقطعت بهم الأسباب.

خارجين من النار، حينما يرى الأتباع براءة من تبعهم من الأرباب والأنداد، حينما يرون أنهم يتبرؤون منهم وأنهم لا يريدون أن يزيد الله تعالى في عذابهم بسبب اتباعهم، حينما يرونهم يفعلون ذلك وقد اتبعوهم في الدنيا واتخذوهم آلهة وأندادا مع الله، يردون عليهم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة وعودة مرة أخرى إلى الدنيا إلى حياة التكليف لكنا تبرأنا منهم من هؤلاء الأرباب الذين تبرأوا منا، هكذا يقول الأشقياء في ذلك اليوم من التابعين، لو أن لنا كرة ورجع إلى الدنيا فنتبرأ من هؤلاء المتبوعين ولا نعينهم في شيء من أمرهم ونقطع العلائق بيننا وبينهم ولا نعتبرهم شيئا مع الله سبحانه وتعالى. هذه يقولون هذا الكلام كرد وجواب على براءتهم قبل ذلك، كما تبرأوا منا هنا فلم ينفعونا بشيء وقطعوا حبائل الصلاة بيننا وبينهم. كذلك في ذلك اليوم العظيم يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، الله يري التابع والمتبوع تلك الأعمال الشريرة والآثام التي اقترفوها في الدنيا، يريهم الله يوم القيامة تلك الأعمال حسرات عليهم في ذلك اليوم، في ذلك المقر يريهم الله حسرات عليهم ولا تنفعهم تلك الحسرات، وإنما يعذبهم الله بها بتلك الحسرات وتلك الندامات. فالتابعين نادمون على اتباعهم، والمتبوعون كذلك نادمين على أن جعلوا ونصبوا من أنفسهم آلهة وأندادا من غير الله سبحانه وتعالى، وما هم بخارجين من النار. هذا حكم من الله سبحانه وتعالى أنه من دخل نار جهنم سيخلد فيها أبد الآبدين، ولذلك منع الله خروجهم، وما هم بخارجين من النار. وهذا حكم عام على كل من دخل نار جهنم. ولا يغرك أيها السامع أو السامعة الكريمة، لا يغركم ما تسمعون من بعض الوعاظ وبعض الخطباء الذين يزينون للناس فعل المعاصي ويمنونهم الأمان الباطلة بأن من قال لا إله إلا الله وشهد الشهادتين أنه وفعل المعاصي وهو من أهل لا إله إلا الله أن الله سيعذبه وقتا من الأوقات في نار جهنم وسيخرجه من نار جهنم إلى الجنة. حاشا لله، الله يقول وما هم بخارجين من النار، كل من دخلها سواء كان كافرا أو فاسقا أو مجرما أو منافقا أو ظالما، كل من خرج من الدنيا عاصي لله غير تائب إلى الله سبحانه وتعالى واستحق دخول نار جهنم فما هم بخارجين منها، كل من دخل نار جهنم لا يخرج فيها، والله عدل حكيم، سينزل الله تعالى من العذاب على كل عاص بقدر معصيته. لا رحمة لله تعالى لأحد في الآخرة إلا من كان من أهل التوبة والإنابة، كل من خرج تائبا من هذه الدنيا فرحمات الله كثيرة له في الآخرة، والله يضاعف له الأعمال ويجعل له شفعاء يشفعون له، يرقي الله تعالى بشفاعة هؤلاء الشفعاء المؤمنين التائبين في درجات مختلفة في الجنة. أما من خرج من الدنيا عاصي لله مصر على معصيته لله سبحانه وتعالى ولو بمعصية واحدة من الفرائض والواجبات كأن يكون قاطع للصلاة أو يكون شارب للخمر أو يكون قاتلا للنفس المحرمة أو نحوها من المعاصي والآثام، فإن الله سيخلده في نار جهنم وما هم بخارجين منها. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا ينادي الله تعالى ويخاطب الناس كافة، يخاطب جميع عبيده من البشر الذين يجب

0: عليهم أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى، يناديهم: يا أيها الناس كلوا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالله سبحانه وتعالى سخر هذه الأرض وسخر ما فيها للناس لسائر البشر يأكلون منها الحلال الطيب، ولم يمنعهم الله سبحانه وتعالى إلا من مسائل بسيطة، من أمور قليلة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اجتنبوا أن تكونوا أتباعا للشيطان، لعدوكم الشيطان وعدو أبيكم آدم، إنه لكم عدو مبين. لا يطلب لكم إلا المعاصي، لا يطلب لكم إلا الشرور، لا يطلب إلا أن تكونوا من أهل العصيان، لا يطلب إلا أن تكونوا من أهل العصيان. فاحذروا، فاحذروا أيها الناس أن تكونوا أتباعا للشيطان. لا تتبعوا خطواته، ولا تتبعوا سبله، ولا طرقه، ولا تزييناته، لا تتبعوها، فإنه عدو مبين، ولن يسلك بكم إلا طرق الضلال وطرق السوء وطرق الطرق التي لا توصلكم إلى مرضات الله، بل توصلكم إلى سخط الله وإلى نار الله التي أعدها لعصاته. فاحذروا أن تتبعوا خطوات الشيطان الرجيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو شأن الشيطان الرجيم، لا يأمركم بشيء فيه مصلحة ومنفعة لكم، إنما يأمركم بالشر بالسوء، يأمركم بالفحشاء بالقبائح والمعاصي. وهنا الفحشاء هو صفة للقبائح، صفة كالمنكرات والأمور المستعظمة، المعاصي المستعظمة، لأن الفحشاء هي المعاصي المستعظمة القبيحة. هنا وصف لنوع من أنواع المعاصي بأنها فحشاء، أي أكثرها قبحا واستنكارا وفحشاء. ولذلك حكى الله سبحانه وتعالى في آية وموضع آخر، قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن إذا فعلوا معصية عظيمة، معصية كبيرة قبيحة، اعتذروا بأنهم يقلدون في تلك المعصية آباءهم، ولكن وبل ويدعون على الله بأنه أمرهم بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، وإنما يأمر بالطاعات، ويحب لعباده أن يكونوا من أهل الطاعات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل هذا القول الذي قالوه في موضع آخر، إن الله والله أمرنا بها، الله تعالى لا يأمر بالمعاصي ولا الآثام، فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده المعاصي والآثام، إنما يحب لهم أن يكونوا من أهل طاعته ومرضاته، من أهل جنته، من أهل طريقه، من السالكين في طريقه وسبيله وصراطه المستقيم. فاحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تحملوا المعاصي التي تعملونها وتنسبونها إلى الله، بأن الله هو الذي أمركم بها، وأن الله الذي خلقها فيكم، كما يقول بعض أهل الزيغ وأهل الباطل بأن المعاصي والآثام خلقها الله سبحانه وتعالى في من عصى وأذنب وأجرم. حاشا الله تعالى أن يخلق المعصية في العاصي ثم يعذبه عليها، حاشا الله أن يفعل مثل ذلك. فالله قد خلق عباده مختارين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء واختار الإيمان هداه الله ووفقه وأيده وزاده تنويرا وبصيرا، ومن شاء واختار الكفر والعصيان تركه الله تعالى وشأنه، وتركه من ألطافه، وتركه من أسباب هدايته، الهداية الزائدة التي يمنحها الزائدة التي يمنحها لعباده المهتدين، لعباده المؤمنين الذين اختاروا الإيمان والطاعة للواحد الرحمن. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات، نتوقف عند هذا القدر، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة مع آيات كتاب الله، نتدبر معانيها ونتفهم دلالاتها بحوله وقوته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالس مولاك في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة في هذا الشهر الكريم، وممن غفرت لهم ذنوبهم، وممن عتقتهم من نارك. اللهم اجعلنا ممن يتدبر كتابك ويتقن كتابك ويعمل بكتابك. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، شهر التوبة والغفران. وأرحب بكم في هذا البرنامج، برنامج الورد اليومي الذي يأتيكم كل ليلة من هذا الشهر الكريم، وعلى إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة، الإذاعة التي تهتم دائما بكتاب الله وبالأمور الدينية، والتي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. أيضا أرحب بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في هذه الحلقة، وهو الأستاذ الزبير المهدي والأستاذ القدير عبد الله الوادعي. وويردنا لهذا اليوم هو النصف الثاني من الجزء الثالث عشر، فمن صفحة 251. نرجو منكم أعزائنا الكرام أن تفتحوا المصاحف وأن تقصوا وأن تستمعوا وتنتبهوا للأخطاء. وأيضا سيبدأ بالقراءة وبالتلاوة الأستاذ عبد الله الوادعي.

به أولئك لهم سوء الحساب.

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

0: عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال
1: عفوا.

0: الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: أحسنتم أستاذ عبد الله وبارك الله فيكم.

0: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا.
1: طبيعي يا مات.

إن ربي لسميع الدعاء.

0: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
1: أستاذ عبد الله وضعي تفضل.
2: وأنذر الناس يوم تأتي
1: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. نعم

0: صدق الله العظيم. أعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا في هذه الليلة المباركة إلى نهاية حلقتنا من هذا الورد اليومي، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. كان معكم عبد المجيد هادي، ومن الإخوة الأستاذ الزبير المهدي والأستاذ عبد الله الوادعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: الرجيم.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم. فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفله.
2: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
3: آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد عشرة. ورد العدد عشرة مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7 و8 و9 من ذي الحجة.

0: فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
2: من الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فقد تبعنا بالأمس شرح قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده، وقلنا أن تسبيح الرعد يحتمل أن يكون أنهم يدعو إلى تسبيح، يدعو إلى التسبيح، يعني عندما يقطر الرعد الناس يسبحون الله سبحانه وتعالى عندما يرون هذه الآية العظيمة، أو أنه يسبح بنفسه. ومنا إلى هذا المعنى بأن الرعد يسبح بنفسه بحمد الله سبحانه وتعالى بلغة الله تعالى يعلمها. فهذا الراجح عندنا، والله تعالى أعلم، إن كان المعنى الآخر كما قلنا وجيها. قال: والملائكة تسبح بحمد الله من خيفته. وذكرنا ذلك أن خيفة الملائكة تعظيما لله وإجلالا لله، لا لأنهم اقترفوا ذنبا أو عصوا ربهم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، في الدلالة على أن من يسوق هذه الصواعق وهذه الظواهر الكونية مريد وعالم وحكيم، فهو ينزلها على من يشاء ويصرفها كما قال تعالى في موضع آخر: ويصرفه عن من يشاء. وأنه لا يصيب الله الإنسان بصاعقة إلا بحكمة حسب ما يراه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، إن كانت عقوبة أو كانت ابتلاء الله تعالى أعلم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والصاعقة التي نعلمها ونشاهدها. وفيه إشارة إلينا جميعا، أو لفت نظر لنا، لأن ننظر إلى أن هذه الظواهر العظيمة والجليلة لا يمكن أن تحدث من ذات نفسها، هناك من أحدثها، هناك من أوجدها، هناك من خلقها، هناك من يعني صنعها. من هذا الصانع؟ من هذا الموجد؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى، ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما كان يسمع صوت الرعد يقول: اللهم لا يعني تعذبنا أو لا تؤاخذنا بعذابك ولا تهلكنا بعقابك وعافنا قبل ذلك. عندما يرى الرعد ويرى ويسمع الرعد ويسمع ويرى البرق ويسمع الصواعق. وجاء في الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما علمنا إياه، عندما نرى البرق ونسمع الرعد أن نقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأن من يقول ذلك لن يصيبه ألم بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله سبحانه وتعالى لن يصيبه أذى. وجاء في الحديث أنكم إذا رأيتم ذلك فكفوا عن المعصية، إذا كنتم في أقنعوا عن الذنب إذا كنتم في ذنب، لأنه ربما بادرت تلك الصاعقة مرتكب الذنب حال ارتكابه للذنب ليختم على عمله بسوء، يختم عمره بسوء، يعني إن كانت عنده حقوق يموت بعد يقول رب ارجعوا لعلي يعمل صالحا فيما ترك، أو عنده يعني ما قد صلى يموت بغير صلاة، أو غير صائم يموت غير صائم، أو عند ربا أو مخدرات أو خمور، المهم يتوب على غير يموت على غير توبة، يموت على غير توبة. قال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الكفار كلهم يجادلون في الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وجاء في موضع آخر في نفس السورة، سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير هدى، نعم بغير هدى من الله سواء، ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى من الله. فهناك من يجادل في الله. عندما نزلت هذه الآية يحكى، والله تعالى أعلم، أن اليهود أو مش اليهود يعني من الكفار
من استكبروا على الله تعالى وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما صنع ربك، يعني لأنهم نستغفر الله على كل حال، لكن هكذا يعتقدون لأنهم يصنعون أصنامهم من الأحجار والأوثان والتمور والأخشاب ونحو ذلك، ينحتونها نحتا يصنعونها، هكذا يعتقدون. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يجادلون مما صنع الله سبحانه، ما هي الله. بدرس الأمس السيد الله يحفظه تحدث عن قوم موسى، يعني عن فرعون ملأه، عن فرعون ملأه عندما قالوا سألوا قال فرعون وما رب العالمين، نفس الشيء يسألون عن ماهية الله، مما صنع الله، ما هو الله، ما أصل الله، ما جنس الله. سواء نستغفر الله العظيم، الله ليس كمثله شيء، لا يباس بالناس، لا يعني ولا لا يجس ولا يمس ولا يباس بالناس ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، جل جلاله عظم شأنه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عن فرعون وملائكة أنا وما رب العالمين، أن ما يسأل بها عن الماهية، زي ما تقول ما هي الدجاجة، ما هو الرجل، ما هو الحجر، ما هو الماء، وتقول تشعل ما هو الماء، ما هو الإنسان، الإنسان حيوان ناضج، ما هو الخيل، حيوان صاهل، ما هو الأسد، حيوان يعني له زئير، وتعرفه فيسأل ما هو الله. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني حتى موسى عليه السلام لا يعلم عن الله إلا ما من خلال ما خلق الله، من خلال ما صنع الله، أما ذات الله سبحانه وتعالى فلا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. وليس هذا لأحد، حتى للأنبياء وحتى للملائكة، ليس هذا لأحد، والله ما موسى ولا عيسى ولا عيسى النبي ولا محمد عرفوا، ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد عن كنه ذاتك غير أنك أو حديث ذات سرمد، عرفوا إضافات ونفيا والحقيقة ما عرفوها، ليس توجد. من أنت يا رسط، ومن أفراد قبلك يا مبلد، ومن ابن سينا حين قرر ما بنيت به وشيد، هل أنتم إلا الفراش رأت تراج وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. يعني الكلام في ذات الله بعيد كل البعد بلن يصول، يعني هل تعلم له ما سميا، ليس كمثل، ليس الله تعالى سمي ولا ند ولا مثيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كف ولا مثال ولا شبيه سبحانه وتعالى. ففرعون أراد أن يغوي قومه فسأل ما رب العالمين، قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا من الجدال، وهم يجادلون، هذا من جداله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني وجدتم سماء ووجدتم أرضا ووجدتم نجوما وأقمارا وشموسا ووجدتم أنهارا وأشجارا ووجدتم ثمارا ووجدتم، هذا كله من صنعه، من أوجده؟ لا شك أن له موجد وصانع، الذي صنعه وأوجده هو الله الذي ليس كمثله شيء، وهذا هو الإيمان بالغيب. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما ما بين السماوات والأرض إن كنتم موقنين. ماذا أجاب فرعون؟ هذا أيضا منها مجادلة. قال فرعون للملأ حوله ألا تستمعون، أنا بنسأل من هو ربه ويجاوبني، أنا رب الخلق. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أجابهم موسى ربكم ورب آبائكم، رب العالمين وربكم ورب آبائكم الأولين. أجاب فرعون فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، جاي تبكها سخرية واستهزاء، أنا بنسأل ما هو الله وجاوبني الجواب، يعني خارج النطاق السؤال. قال موسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ها أنتم شاهدتم أن نبي الله موسى عليه السلام لم يكن من العلم بذات الله، يعني بذات الله لا يعلم ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة من خلال ما مخلوقاته، من خلال صنعه، من خلال آثار التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وصنع الله وآيات الله، إن قال ومن آياتي ومن آياتي ومن آياتي ومن آياتي إلى آخره، آيات الله تدل على الله، تدل أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الصانع الخبير، على الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شأنه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلى آخر الآيات.
المهم أنه حصل جدال عبر القرون بين الأمم وبين الأنبياء، بين الأنبياء وبين أقوامهم. هناك من صدق، ونسأل الله أن يجعلنا من المصدقين دائما وأبدا، وأن لا يخالج قلوبنا شك في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا ينبغي أن يكون هناك شك. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ما ترجعون؟ كيف يعني، كيف يعني يتعجب الله أنه كيف يمكن أن يكفر الإنسان بالله وهو يعلم ويرى ويشاهد صنع الله وأثر خلق الله سبحانه وتعالى. والخلق يدل على الخالق، والأثر يدل على المؤثر، والحدث يدل على المحدث، والصنع يدل على من؟ على الصانع، وهو الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث تعالى إمام زين العابدين عليه السلام: إلهي بدت قدرتك ولم تبدو هيئة جلالك، فجهلوك وقدروك بالتقدير على غير ما أنت به، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه طلبوك، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه طلبوك. وفي خلقك يا إلهي مندوحة عن أن ينالوك، وفي خلقك مندوحة عن أن ينالوك. ما معنى مندوحة؟ يعني الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وعليهم أن يعرفوا أن في الخلق نفسه، في الخلق نفسه ما يعجزون عن الوصول إلى كنه، إلى كنه وفهمه. مثلا قال الشاعر: كيفية النفس، نفس الإنسان، كيفية النفس كيف المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم. يعني يعجز الإنسان عن وصف نفسه، يعني روح الإنسان. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا من قليلا. الإمام علي يتحدث يقول عن ملك الموت: هل رأيته حين يدخل بيتا؟ هل تحس به إذا دخل بيتا؟ أم هل رأيته كيف يتوفى الميت يعني في بيته؟ بل هل رأيته كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ هل ولج عليه من بعض جوارحها أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ هذا كلام الإمام علي. هل رأيتم ملك الموت عندما يدخل بيت الإنسان سواء، وكيف يتوفى الإنسان؟ أم كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ نحن هذا نقول بالفضل الوت. بعد قالوا ما كيف توفى ملك الموت؟ هل ولد عليه من بعض جوارحها، من أنفها، من نخرتها، من عينها، من أين دخل، من فمها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ سواء ذلك قال القائل: سواء فيك يا عجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا. يعني كلما حاول أن يوصل نتيجة لا يصل، إلا أن يصل إلى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فقوله هم يجادلون في الله في الدلالة على أنه كثرت الأسئلة، والأسئلة لا زالت تطرح حتى اللحظة من كثير من الملحدين والمشككين في ذات الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يرون صنع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام علي عليه السلام: زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع، ولا لاختلاف صورهم صانع، وهل كذبوا؟ وهل يكون بناء من غير بان، أو جناية من غير جان؟ هل البيت بنى نفسه أم بنى الباني؟ نحن نؤمن بأنه لا يتصور أن يكون البيت قد بنى نفسه، بل هناك من بناه. وكذلك هذا الكون المبني بالسماوات وبالأرضين وبالأنهار وبالأشجار وبهذا الخلق الذي نحن فيه، قال تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون. أليس ما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ أين كنا قبل 100 سنة؟ هل هذه الصور كانت موجودة؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ فهم يجادلون بالباطل، سواء يجادلون بالباطل. قال: وهم يجادلون في الله
ما هو الله ومن ما هو وما صنعه وما ذاته وكيفه وفي خلقه وفي عدله جدال بحق الله. الله ليس كمثله شيء والله لا يظلم أحدا. وقطش وقطر بغير كداد وبغير مغبشة. وهم يجادلون في الله والله تعالى شديد المحال. وهو شديد شديد يعني قوي المحال. والمحال من محل به إذا مكر به وكاده. ماحلة الماحلة هي المكايدة والمماكرة بين شخص وآخر بين أشخاص وآخرين. لأن الله تعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله والله خير الماكرين. سواء سنة الله في الذين خلوا من قبل وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر الله أشد مكر الله أعظم والله شديد المحال. ومن مكر الله تعالى بعباده أن يمهلهم وأن يمدهم في طغيانهم يعمهم وأن لا يعاجلهم بالعقوبة. أولا من باب الإملاء والمد لهم حتى يستحقوا كلمة العذاب وفي نفس الوقت إعطاؤهم الفرصة لأن يتوبوا ولأن يرجوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قد أعطاهم الله تعالى الفرصة فلم يعودوا إلى الله بلغت حجة الله تعالى عليهم ولزمتهم كلمة العذاب التي لا ترد عن القوم المجرمين. وهو شديد المحال. قال له دعوة الحق وليست لغيره. تقدير الجار والمجرور يدل على الحصر والقصر. يعني الدعاء لله العبادة لله التوحيد لله الألوهية لله. لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. لأن سؤال الله هو السؤال الحق. ما نقول من محله من أهله وفي محله. دعاء من أهله يعني من ضعيف وفي محله في الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. أما أن تدعو الأحجار والأشجار والأوثان والشمس والقمر ادعو إن شاء الله إلى يوم القيامة وانظر هل سيجيبونك بشيء. طبعا لا لن ينفعك أبدا أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولم يضرك إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مثلا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله في سورة الأحقاف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. في خلق يعني كل خلق يقول مدعين كيف مثلا في الصين يقولوا مدعين شينا صناعة الصين صناعة روسيا صناعة سواء الدولة الفلانية صنع في اليمن سواء كل صناعات يكتبوا أنها صناعة المكان الذي صنعت فيه. فكل صناعة تدل على صانعها. هل هناك صناعة تدل على غير الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك إلا صناعة تدل على الله فقط. كل الصناعات تدل على الله كل الخلق يدل على الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. معهم يعني مثلا شرك مع الله سبحانه وتعالى الناس كل لله والناس كل لهم ولا ثلث وثلث ولا أربعة ثلاثة أربعة لله وربع لهم. سامحين شاركوا الناس في سواء في الثور حق العيد ولا يشاركوا في أرضية ولا ما بمع الله شريك ولا مع مثيل ولا له نيت ولا له سواء نظير سبحانه وتعالى. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يعني لا يوجد لا يوجد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل يدعوه إلى يوم القيامة حافي لك حجر حافي لك حجر. يعني ما من بتكلم من بتخاطب سواء مع ذلك يعبدون. في الهند هذا لم الهنود هذا لم يتعبدوا للصنم ذيك وفعلوا كذية يتعبدوا ويتعطفوا. بعضهم هذا لا يسمهم العبادة البوذية هذا يسافر مسافة يعني 200 كيلو متر أو 300 كيلو متر في النابة وعلى بطنه مثل الحواني ويرجع يطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ يقبل الشر لما يوصل له عند المعبد الذي يعبده بيعبده يعني بيتبرب يعني يدعون غير الله سبحانه وتعالى. أتعبوا أنفسهم يعني ألحقوا بأنفسهم الضر رجوا الخير ممن لا يرجى منه خير
وسعادوا بشيء لا يسعاد به في شيء، يعني آمنوا بشيء لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وعبدوا غير الله بمئات الملايين بمئات مليارات من البشر، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعبدون غير الله. النصارى يعبدون عيسى ابن مريم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده، اليهود يعبدون عزير ويقول ابن الله، سواء الصابئة يعبدون الملائكة، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد البئران والقرود، ديانات كثيرة جدا جدا جدا، شرك بالله والعياذ بالله من الشرك. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم أين دعيتني؟ يقول له يوم القيامة من متى دعيتني؟ من بتخاطب؟ حجره من باب الحجة، من إنكم ما تعبدون من دون الله حاصبوا جهنم أنتم لها والدون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنهم فيها خالدون. قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق، الله الذي له دعوة الحق، إذا دعوته فأنت تدعو حقا، دعاؤك حق ومن تدعوه حق. وذلك ورد في الحديث عن رسول الله أنه دائما ما كان يقول في الثلث الأخير من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هكذا كان يدعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعاء الحق والصادر من العبد لله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، التوحيد لله والألوهية لله والربوبية لله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كما قلنا، ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس هؤلاء الذين كانوا يدعونهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا إله إلا الله، يعني ينطق الله الحجر وينطق الله، يعني مثل ما قال الله في حق عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كنت ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. هؤلاء يوم القيامة لاحظوا كم طقوس وكنائس ومعابد وهيلمان و يوم القيامة يعني موقف سيء بالنسبة لهؤلاء الكفار، على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، يوم صعب عظيم جدا جدا جدا. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، كلمة بشيء شيء نكرة في سياق النفي تضمن أي شيء لا يستجيب له هذا الذي يدعونه بشيء. وجاءت بال التأكيد للإغال في التنكير، يعني في أقل شيء في أدنى شيء لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم بشيء ولا يضرونهم بشيء سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستجيبون لهم بشيء. ومثلهم في هذه الحالة عندما يدعون غير الله كمثل من يبسط يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو منه، بتقول للماء وقدك ذاهب عطش بتقول للشيجي لا عند لكفي، اسمعك الماء يجي لعند لكفاك، فهو بيدل على أنهم قد بلغوا من حالة الحاجة والضيق والمسكنة والضراء إلى أن وصلوا إلى حالة العطشان الذي يكون الماء ويمد يده إليه ويقول تعالى إلى من إلى فمي إلى فمي، هل يستجيب له الماء وهل يبلغ فاه وما هو ببالغ. فكذلك الحال مع هؤلاء عندما يدعون غير الله سبحانه وتعالى لن يغيثوهم
ولن يجيبوهم ولن يسرفوهم ولن يدفعوا الضر عنهم ولن يجلبوا نفعا لهم أبدا أبدا أبدا. نعم سيكون يعني ما يعملون حجة عليهم بين يدي الله. ذلك ورد في الحديث أن الله تعالى يقول أنا وعبدي يوم القيامة في نبأ عظيم، أخرج ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، أنا الخالق أنا وأنا الرازق أنا، يقول الحق سبحانه وتعالى، فيعبدون غير الله ويشكرون غير الله والعياذ بالله. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، يقول الماء طلع على لكفي إلى الماء إذ يبلغ فاه، ولا يشبح الماء يشتهي شبه هكذا يصفه يخرج من بين أصابعه، قال كباسط كفيه إلى الماء إذ يبلغ فاه، يصل إلى ما إلى فمه، وما هو يعني الماء ببالغ فاه، وما هو الأهواء يعود إلى الماء وببالغه يعني الهاء في بالغه يعني الفم، لن يصل الماء إلى الماء إلى الفم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لو ظل يدعو الإنسان عمره كله غير الله سبحانه وتعالى فدعاؤه كله ما في ضلال. فالدعوة الحق إنما هي لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يجب أن نرسخ هذا المعنى في قلوبنا وأن نحققه في إيماننا وأعمالنا وتصرفاتنا وسلوكنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخوائنا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: Yeah. الشفاء الكامل مع الشعب الإيراني المسلم الشقيق، وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 29 ذو القعدة 1447 الموافق 16 من مايو 2026. والبداية كالعادة من صحيفة الثورة الرسمية. صحيفة الثورة في عددها الورقي لهذا اليوم جاء أو عنونت في رأس صفحتها الأولى بهذا العنوان: العريض والبنط الأحمر، التصدي أو السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان حول جريمة إحراق المصحف الشريف وانتهاك المقدسات. يقول: التصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني واجب المسلمين في كل العالم. من العناوين الفرعية: تهاون والتفريد يتيح للأعداء تنفيذ مخططاتهم. أيضا: من الشرف لأمتنا أن تقوم بهذا الدور. وقفات حاشدة في العاصمة والمحافظات غضبا للقرآن ونصرة لفلسطين. إقرار مصفوفة معالجات أوضاع القوى البشرية في الوحدات المشمولة بالدمج. أيضا من العناوين، وهذا العنوان في الشأن الإقليمي: أكدت أن تناقض التصريحات والمواقف الأمريكية سبب جمود العملية الدبلوماسية. إيران تعلن استعدادها لكافة الخيارات وترحب بأي جهود لإيقاف العدوان. عراقجي وهو وزير الخارجية الإيراني يقول: الإمارات شريك مباشر في العدوان. وإعلام عبري يكشف: رئيس الأركان الإسرائيلي زار الإمارات خلال الحرب على إيران. هذا العنوان في الشأن المحلي: من مناطق المرتزقة حرائق في عدن تحديدا، حرائق غامضة تضرب مدينة عدن. ولازلنا معكم مستمعينا نتصفح وإياكم العدد الورقي لهذا اليوم لصحيفة الثورة. 75,000 فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته. وحماس في بيان تقول: لا شرعية ولا سيادة للكيان على أرض فلسطين مهما طال الزمن. الجيش الأمريكي يوقف مسيرات MQ-9 بعد أسقاط نحو 200 منها في اليمن وإيران. من العناوين كذلك في الصفحة الأخيرة نطالع وإياكم مستمعينا: في إطار التوجه لتوثيق قصص النجاح وإبرازها عبر وسائل الإعلام، نائب وزير الإعلام يطلع على التجارب التعاونية والتنموية بساحل تهامة في الحديدة. صعد عرض كشفي لطلاب المدارس الصيفية في مديرية رازح. المطبخ العالمي في غزة: إنهاء عمل وتقليص خدمات يفاقم الأزمة الإنسانية. ننتقل مستمعينا من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت. السيد القائد يدعو كل المسلمين للتحرك في وجه المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف الأمة. من العناوين أيضا في ذكرى النكبة: إيران تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف الإبادة. بضمانات وجدية من جميع الأطراف، المرتضى يؤكد للمسيرة تجاوز عقبات ملف الأسرى وتحديد 10 يوليو موعدا للصفقة. أكاديميون عرب اليمن بقيادته القرآنية يتصدر معركة الوعي ويجسد قوة المنهج الرباني في مواجهة الطاغوت. روسيا تختبر سرمات النووي وتبعث رسائل ردع استراتيجية إلى واشنطن والغرب. بقبضة الميدان وسطوة الأجواء، المقاومة تحشر العدو داخل طوق نار من الحدود إلى العمق. من العناوين كذلك: سفير صبري يستنكر التخاذل العربي والإسلامي ويؤكد: اليمن رافعة المواجهة وبوصلة الدفاع عن المقدسات. رابطة علماء اليمن تردد بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم وإحراقه في أمريكا. ننتقل مستمعينا من المسيرة نت إلى موقع 26 سبتمبر نت. قائد الثورة يدعو للتحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن والمقدسات. وزارة الخارجية تدين اقتحام المجرم بن غفير للمسجد الأقصى. نعم. ومن العناوين كذلك ترحيب واسع لاتفاق الأسرى بين السعودية وأدواتها مع صنعاء. قائد الجيش الإيراني: سلاح الإيمان قادر على كسر غضرسة وفشل الدفاعات الجوية للاستكبار. وجاءت أيضا هذه المادة التي حملت عنوان: التوقيع على صفقة تبادل الأسرى الإنسانية، اختبار لنوايا السعودية لتنفيذ استحقاقات السلام. النكبة لم تنتهي، أرقام تكشف اتساع التهجير والدمار في فلسطين بعد 78 عاما. كاليكاليست وهي صحيفة صهيونية تقول: تصاعد المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل بنسبة 150%. وزير الخارجية الإيراني وجه نصيحة للإمارات في اجتماع بريكس. ومسؤول إيراني وهو ممثل قائد الثورة في حرس الثورة الإسلامية يقول: تتوفر كافة التجهيزات اللازمة لمواجهة أي تهديد محتمل. ننتقل مستمعينا إلى الصحافة العربية ونبدأ من جريدة الأخبار اللبنانية. خط برتقالي في غزة، 64% من القطاع تحت الاحتلال. مفاوضات واشنطن، السلطة تريد التنسيق الأمني مع الاحتلال. وأمريكا تطالب أو تطلب إلغاء قانون مقاطعة العدو وإنشاء لواء خاص بالجيش لقتال حزب الله. 177 طفلا قتلتهم إسرائيل، الاحتلال يقضي على صف دراسي كل يوم. أيضا من العناوين التي جاءت هنا في جريدة الأخبار اللبنانية: المبادرة العسكرية نحو إيران معطلة، إسرائيل تنتظر قرار ترامب. حصاد الزيارة الباهتة، الأوراق كلها في أيدي الصين. مخاوف مصرية من انهيار الهدنة المقاومة لميلادونوف، تسليم السلاح غير مطروح. أيضا جاء هذا العنوان: بكين تخيب ترامب، لا تخلي عن طهران. وننتقل مباشرة مستمعينا بعد أو من جريدة الأخبار اللبنانية إلى موقع الميادين نت. معلومة الميادين: المقاومة في لبنان تجدد رفض المفاوضات المباشرة وتتمسك بالميدان. الوفد اللبناني المفاوض يقول: تمديد الهدنة 45 يوما والأولوية لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها. إعلام عبري: مقتل جندي جنوبي لبنان وحزب الله يكثف ضرباته بالمحلقات المفخخة. شهداء وجرحى بينهم مسعفون في عدوان إسرائيلي واسع استهدف جنوب لبنان. قطاع غزة 8 شهداء وأكثر من 40 جريحا في اعتداء إسرائيلي على مبنى سكني. وبعد أو هذا العنوان: بعد قرار سحب قوات من ألمانيا، البنتاغون يلغي نشر 4000 جندي في بولندا. وزارة العدل الأمريكية: توقيف العراقي محمد السعدي بتهمة الانتماء إلى كتائب حزب الله. أيضا جاء هذا العنوان: صنعاء تجدد تأكيد دعمها لحزب الله، سلاحه عنصر قوة في مواجهة الاحتلال. من أيضا العناوين وهو العنوان الأخير: المقاومة في لبنان تستهدف مقار وقواعد وتجمعات الاحتلال وتنشر مشاهد لعملياتها. نختم هذه الجولة مستمعينا بقراءة العناوين التي وردت في وكالة التسنيم الدولية، وهي وكالة إيرانية. في مؤتمر صحفي في نيودلهي عراقجي يؤكد عدم إمكانية الوثوق بالأمريكيين. من النكبة إلى حرب الإبادة 78 عاما من محاولات المحو وصمود الإرادة الفلسطينية. وفي شأن اليمني جاء هذا العنوان: بعد الحرب العدوانية على الجمهورية، إيران تمسك بزمام المبادرة وتدفع الهيمنة الأمريكية إلى التراجع. نعود مستمعينا ونقرأ جانبا من هذا المقال الذي نشر في الصفحة الأخيرة من صحيفة الثورة، وحمل عنوان: صفقة الأسرى اختبار أو اختبار السلام، ومعادلات القوة جاءت في يوميات الثورة. نشرها أو كتبها اليوم سند الصيادي، وجاء في هذا المقال: جاء الإعلان عن التوقيع على أكبر صفقة لتبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان، ليضع حدا مؤقتا لمعاناة آلاف العائلات اليمنية، وليفتح في الوقت ذاته بابا واسعا لتساؤلات حول ما إذا كانت تمثل هذه الصفقة تحولا حقيقيا نحو إنهاء العدوان وفتح مسار سلام جديد، أم أنها مجرد خطوة تكتيكية جديدة لاحتواء الغضب الشعبي وكسب الوقت في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة. يقول سند الصيادي ويكمل مقاله: لا يمكن النظر إلى الإفراج عن أكثر من 1100 أسير من أبناء اليمن إلا باعتباره إنجازا وطنيا وإنسانيا كبيرا، فهؤلاء الأسرى قضوا سنوات طويلة في سجون التحالف ومرتزقته في ظروف قاسية، بينما بقيت عائلاتهم معلقة بين الأمل والانتظار في ملف هذا أو في ملف مثل مثل واحدا من أكثر الملفات إيلاما في المشهد اليمني. نستذكر موقف صنعاء الواضح والثابت منذ البداية عبر التمسك بمبدأ الكل مقابل الكل باعتباره الحل العادل والإنساني لإنهاء معاناة الأسرى، بعيدا عن الحسابات الضيقة والمساومات السياسية. ولطالما تعثر هذا الملف واستخدم أيضا مرارا كورقة ضغط سياسية في مسارة التفاوض في ظل التعقيدات التي فرضتها الأطراف الأخرى، والتي فضلت توظيف القضية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة آلاف الأسر اليمنية. ومع أهمية هذه الخطوة، فإن فرحة الإفراج تبقى غير مكتملة ما لم تغلق ملفات المخفيين قسرا، وتتوقف حملات الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وأدواته إلى نهاية المقال. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله على خير في فترة صباحية لهذا اليوم عند تمام الساعة 8:30، ونتمنى لكم متابعة طيبة.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: أيدينا على الزناد
3: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
4: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
5: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
6: ونقول لهم مزيدا فوقهم نحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
7: وأننا على العهد
8: ونحن في خندق واحد.
9: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
10: وسنتحرك في جميع الميادين
11: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: خبرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذا اللقاء الصباحي، في هذا اللقاء الذي يتجدد كل يوم معكم مع مختلف الزملاء في فترات صباحية مباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. هذه الفترة تبدأ الآن 8:30 وتستمر إلى قرابة 10:00. اليوم السبت مثلا سيكون معنا من بعد 10:00 إن شاء الله، من 10:00 تحديدا برنامج آفاق الخبر، وقبل ذلك نحن سنكون معكم في هذه الفترة وفي تفاصيلها التي سنعيش وإياكم هذا ونناقش كذلك هذه المواضيع، محاور وتفاصيل اليوم. بعد التحية طبعا بعد نقول لكم صباح الخير لكم جميعا. الحديث سيكون بمشيئة الله حول بيان السيد القائد ومضامينه بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأدراعها، وكذلك الحديث حول أهمية الجهاد في سبيل الله والخروج في المظاهرات والأنشطة الشعبية التي تستنكر هذه الجرائم المتصاعدة وفق ما دعا لها السيد القائد أمس في بيانه مساء الجمعة. قبل ذلك سنكون معكم بمشيئة الله في فقرات هذه الفترة، بدءا بفقرة كنوز الهداية، ونختار جانبا من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام. في فقرة صحة وعافية، عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي، سنتعرف عليها إن شاء الله في سياق هذه الفقرة، فقرة صحة وعافية ضمن فقرات هذه الفترة الصباحية لهذا اليوم. أما فقرة جرائم لا تنسى فهي تستحضر وإياكم جريمة أطفال ضحيان التي ارتكبها العدوان في 27 من ذي القعدة قبل 8 سنوات، ومختارات أدبية نقرأ وإياكم قصيدة بعنوان هكذا المجد للشاعر جميل الكامل، ونجدد الترحيب بكم في هذه الفترة الصباحية التي ترافقكم إن شاء الله خلال الدقائق القادمة إلى 10:00 إن شاء الله من عمر هذا الصباح، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد.

0: كنوز الهداية.
1: كنوز الهداية، ونختار كنزا ونغترف أيضا من هذا المعين الذي لا ينضب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لابنه الحسن، وهي وصية لكل مسلم: وخذ الغمرات للحق حيث كان. هذا ما جاء في الوصية: وخذ الغمرات للحق حيث كان. يقول السيد القائد تعقيبا على هذه الجزئية من الوصية التي هي كما ذكرنا لكل مسلم، يقول: خذ الشدائد والمخاطر وواجه التحديات وتغلب على الصعوبات وواجه الصعوبات من أجل التمسك بالحق حيث كان. لا تتراجع عن الحق في الموقف الذي تواجه فيه المخاطر والشدائد وتنقلب على الباطل وتتراجع عن خط الباطل أو إلى خط الباطل. وهذه مسألة مهمة، لأن الأمة إذا تخلت عن الحق، الموقف الحق أو المبدأ الحق أو العمل الحق الذي عليها أن تعمله واتجهت نحو الباطل، فإنها ستخسر كما يقول السيد القائد. وإذا كانت أو كان الذي صرفها عن الموقف الحق هو مخاوفها مما ستواجهه ثمنا لذلك وتبعا لذلك من المخاطر الشديدة أو المخاطر والشدائد، فهي ستتجه بنفسها بدلا عن ذلك إلى مخاطر أكبر وإلى مخاوف أكثر وإلى شدائد أكبر في الدنيا والآخرة. لأن الأمة إذا تخلت عن الحق وسيطر عليها الباطل، فالنتيجة خطيرة والتبعات خطيرة والسلبيات رهيبة. وإذا تمكن الباطل وساد الباطل، نتج عن ذلك شر كبير على الناس في حياتهم وعاشوا المخاطر الكبيرة التي هي أكبر مما تخوفه أو تخوفه في تمسكهم بالحق. وحصل هذا في تاريخ الأمة كثيرا، عندما تحرك أمير المؤمنين عليه السلام ليواجه قوى الانحراف في هذه الأمة وحورب وتخاذى الكثير من الناس، ثم استشهد عليه السلام، فحصلت المتغيرات التي هي لصالح الباطل. كم عانت هذه الأمة عندما تحرك الإمام الحسن عليه السلام وحورب وتخاذل عنه الناس، تعززت تلك المخاطر وسيطرت على الأمة فذاقت الأمرين. فعندما تحرك الإمام الحسين عليه السلام للحق وبالحق وبصوت الحق وخذله الناس واستشهد مظلوما غريبا، ماذا كانت النتائج؟ كوارث وطامات كبرى نتيجة لسيطرة الباطل. انتهكت كل الحرمات واستهدفت مكة والكعبة واستبيحت المدينة، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، قتل الناس، أبيد الآلاف من الناس بدم بارد، انتهكت الحرمات، انتهكت الأعراض، عاش الناس الأمرين. فنعود ونذكر بما قاله الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن في وصيته التي هي لكل مسلم: وخذ الغمرات للحق حيث كان.

0: صحة وعافية.
1: في فقرة صحة وعافية نتحدث حول العادات المسائية التي تعيق النوم الطبيعي. أفاد دكتور وهو يسمى إيليا بارسكوكوف أخصائي الغدد الصماء، طبعا أخصائي روسي، طبيب روسي، يقول إن للهرمونات تأثير كبير على النوم، منها ما يساعد الجسم على النوم ومنها ما يعيق الحصول على نوم هدأ. وفقا لما ذكره هذا الدكتور، هرمون الميلاتونين مثلا يساعد الجسم على النوم، بينما يمكن أن تؤدي زيادة هرمونات الغدة الدرقية والكورتيزول والإدرينالين وبعض الهرمونات يمكن أن تؤدي ذلك إلى استمرار فرط التنبيه ما يعيق النوم. يشير الدكتور إلى ضرورة النظر إلى تأثير الهرمونات على النوم ليس كعملية واحدة بل من خلال دراسات وظائف أجهزة الجسم المختلفة. فبعض الهرمونات تشارك بشكل مباشر في تنظيم النوم، بينما تؤثر هرمونات أخرى على مستوى اليقظة والتمثيل الغذائي وقدرة الشخص على الحفاظ على نمط طبيعي من النوم. ويقول أيضا إذا تحدثنا، هذا النص ما جاء على لسان الدكتور، قال إذا تحدثنا عن الهرمون المرتبط مباشرة بالنوم فهو الميلاتونين، ينتج الجسم هذا الهرمون في ظروف معينة، لذلك من المهم الاستعداد للنوم وتهيئة الظروف اللازمة لإنتاجه بشكل طبيعي. أو يقول أولا وقبل كل شيء، يعني هذا ضمان توفير ظلام دامس من ضمن يعني ما اعتبرها خطوات تجهيز وتحضير للنوم، توفير ظلام دامس الغرفة التي ستنام فيها، تجنب القهوة والمشروبات المنبهة الأخرى، وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، ومن المهم إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن متناول الأطفال قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، كما كذلك ينصح بتهوية الغرفة قبل النوم. ويشير كذلك الدكتور إلى أن مشكلات النوم لا ترتبط في إنتاج الميلاتونين فقط، بل بصحة الغدة الدرقية أيضا، فإن هرموناتها ترتبط بمستوى اليقظة والتمثيل الغذائي، وتختلف الآلية باختلاف الاضطراب، ففي بعض الحالات قد يجد الشخص صعوبة في النوم، بينما في حالات أخرى قد يضطرب نمط نومه الليلي بسبب النعاس أثناء النهار. ويقول تتأثر جودة النوم سلبا في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية نتيجة لفرط التحفيز، هذا يؤدي إلى تسارع التمثيل الغذائي، ما يجعل الشخص سريع الانفعال ويواجه صعوبة في النوم. أما في حالة قصور الغدة الدرقية الحاد فيكون الشخص عرضة للنعاس، وقد ينام أثناء النهار أو بعد الغداء، ما قد يؤثر أو قد يؤدي ذلك إلى صعوبة في النوم ليلا. ويحدد الطبيب هرمونات التوتر كعامل آخر قد يعيق النوم الطبيعي، لذلك ينبغي كما يقول ينبغي في المساء أن يقل نشاط الجهاز العصبي تدريجيا، من أجل ذلك يجب إزالة المؤثرات غير ضرورية قبل النوم، ولهذا تحديدا يوصي بتجنب الأجهزة الإلكترونية مرة أخرى، والحفاظ على روتين هادئ وتهيئة بيئة مريحة في غرفة النوم. الحمد لله. يقول كذلك الدكتور مختص أيضا في الغدد الصماء، يقول تؤثر هرمونات التوتر الكورتيزول والإدرينالين وبعض الهرمونات تؤثر سلبا على النوم، لذلك ينخفض مستواها عادة في المساء وتبلغ ذروتها صباحا عند الاستيقاظ، وهذا ضروري لإيقاظ الشخص بسرعة والحفاظ على يقظته. لذلك كما يقول يعتبر اتباع عادات نوم صحية من الأمور المهمة جدا، ينصح إن أمكن بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت تقريبا، كما يجب أن تكون الغرفة مريحة وخالية من التوتر لمنع زيادة إفراز الكورتيزول.

جرائم لا تنسى. جرائم لا تنسى. جرائم لا تنسى في هذه الفقرة التي تأتيكم ضمن فقرات الفترة الصباحية من كل يوم أو في كل يوم سبت. والحديث هنا اليوم إلى يعود بنا إلى الجريمة السعودية التي ما تزال تنزف تجاهلا جريمة استهداف أطفال ضحيان التي تذكرنا هذه الأيام بها. حصلت في 27 من ذي القعدة وتعود إلى الواجهة واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني حين استهدف حافلة مدرسية تقل أطفالا أبرياء في سوق ضحيان بمحافظة صعدة في جريمة هزت ضمير العالم وكشفت الوجه الحقيقي لتحالف لم يتورع عن تحويل أجساد الأطفال إلى أشلاء متناثرة تحت ذريعة الحرب والحصار.

0: قبل أو 8 أعوام مرت على مجزرة ضحيان، لكن الدماء لم تجف والصور لم تغادر الذاكرة اليمنية، وصراخ الأطفال ما يزال شاهدا دامغا على وحشية العدوان ونفاق المتشدقين بحقوق الإنسان. في تلك الجريمة مستمعينا الأعزاء، في تلك الجريمة المروعة، في تلك الجريمة، جريمة استهداف حفلة مدرسية وسط سوق ارتقى فيها أكثر من 51 شهيدا و76 جريحا من الأطفال والمتسوقين، في مشهد اختلط فيه اختلطت فيه الحقائب المدرسية بالدماء، وتحولت فيه أحلام الطفولة إلى ركام من الألم والفقد. إن مجزرة ضحيان لم تكن خطا عارضا كما حاولت دول العدوان الترويج له، لكنها جريمة حرب مكتملة الأركان، موثقة باعترافات دول العدوان نفسها ومثبتة في تقارير المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. مع ذلك لم يتخذ أي إجراء حقيقي بحق القتلة، فالعالم شاهد كيف تم تبرئة المجرمين مرارا عبر إخراجهم من قائمة العار في فضيحة أخلاقية وسياسية تكشف حجم الارتهان الدولي للنفوذ الأمريكي والغربي. في هذه الذكرى الأليمة مستمعينا، يتجدد السؤال الكبير: أية منظومة إنسانية تلك التي ترى صور الأطفال الممزقين ثم تصمت؟ وأية عدالة دولية هذه التي تعاقب الشعوب المستضعفة بينما يمنح القتل الحصانة والحماية؟ لقد أثبتت السنوات الماضية أن الأمم المتحدة والهيئات الدولية فشلت فشلا ذريعا في حماية أطفال اليمن، وتحولت بعض تقاريرها ومواقفها إلى غطاء سياسي لتبييض صفحات تحالف العدوان تحت شعارات زائفة عن حماية المدنيين وحقوق الإنسان. ما يحدث أو حدث ما حدث ويحدث ليس مجرد تقصير، لكنه انحدار خطير في القيم الإنسانية وتغليب للصفقات والمصالح على حساب دماء الأبرياء. ما تزال جرائم العدوان بحق أطفال اليمن مستمرة بأشكال مختلفة، فإلى جانب القصف المباشر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 8000 طفل، يستمر سقوط الضحايا نتيجة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الأسلحة المحرمة التي خلفها العدوان، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يحصد أرواح الأطفال بالمرض والجوع ونقص الدواء. إن ذكرى ضحيان أكثر من مجرد محطة للبكاء واستعادة المأساة، إنما هي مناسبة لتجديد الموقف الشعبي والإنساني الرافض للصمت والتواطؤ، وتأكيد أن دماء أطفال اليمن لن تسقط بالتقادم، وأن الجرائم مهما حاولت القوى الكبرى طمسها ستظل لعنة تطارد مرتكبيها وكل المتواطئين معها. وكما قال الشهيد القائد: أمريكا هي أم الإرهاب. فإن ما جرى في ضحيان كان دليلا واضحا على أن اليد التي ضغطت الزناد ربما كانت سعودية، لكن القرار والسلاح والحماية السياسية كانت أمريكية بامتياز. 8 أعوام مرت وما تزال ضحيان تنادي إحرار العالم، أنقذوا ما تبقى من إنسانيتكم قبل أن تصبح دماء الأطفال مجرد أرقام في تقارير باردة، وقبل أن يتحول الصمت إلى شراكة كاملة في الجريمة.
1: هذا هنا. يتكلم معهم كرامة.
2: هنا 64 طالب
3: كامل.
4: الجلسة السادسة. تم استهدافهم من قبل طيار العدوان السعودي الأمريكي وتمزيقهم إلى أشلاء في مدينة الضحان.
5: دعم علي جابر. هي وش به وش حصل؟

0: مختارات أدبية.
1: نختار لكم مستمعينا قصيدة من كلمات جميل الكامل بعنوان هكذا المجد. طبعا كتبها في المتخرجين من المدارس الصيفية. يقول في مطلعها: هكذا هكذا هو الإعداد، والكفاءة تبتنى وتشاد، هكذا الحق بالعزائم يعلو، بالإرادات تبلغ الأمجاد، هكذا هكذا مع الله نمضي للمعالي، وعزمنا وقاد. ويقول أيضا في المتخرجين: يقول بكم اليوم ما أردنا بلغنا، منكم اليوم يغتلي الأوغاد، يستشيطون غض حسرة، إذ عليهم فات والله جهرة ما أرادوا، إذ يكاد العدا يموتون غيظا، كلما حاربوا الهدى يزدادوا، بذلوا وسعهم ليردوا بيننا، نشر الفسق عمم الإلحاد، خيب الله سعيهم ورؤاهم وهو المكر، أحبط الإفساد، نحمد الله ربنا أن حبانا قائدا قدنا به الميعاد، علما للهدى أفيض علينا من سنة هديه هدى وسداد، ثبت الله شعبا برؤاه، هكذا تمسك الثرى الأطواد. ويكمل أو في ختام قصيدته يقول: وقريبا بعزمهم سوف تسنى أو نسنى كل ليل، ويسقط الإلحاد، وبهم في دجى الولايات تعلو صرخة، كم بها إلى الحق نادوا، وبهم والذي براهم أباتا سوف تمضي إلى الفتوح الجياد، وبهم وحدهم ودون سواهم لحمى الحق قدسنا يستعاد.
2: انفتح فلا التخاط يبوله عدلتنا بعد

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: حينما تشاهدون يا أمتنا الإسلامية من يقوم من الأمريكيين والإسرائيليين وأعوانهم وأتباعهم بحرق المصحف وهو يحظى بحماية أمنية ويوثق ذلك في وسائل الإعلام ويقوم بنشره، هذا هو في إطار موقف، ليست المسألة في إطار كفرهم بالقرآن الكريم وما هم عليه من موقف كافر تجاه الإسلام والقرآن ونبي الإسلام. المسألة هي تعبير عن موقف عدائي بكل ما تعنيه الكلمة في إطار مخطط شامل، برنامج متكامل لتدمير هذه الأمة، لضربها في هويتها، في معتقداتها، لاحتلال أوطانها ونهب ثرواتها، كذلك لتحقيق هذا الهدف، فصلها عن مصادر عزتها وقوتها وهويتها. تتحول إلى أمة بدون هوية، بدون أي شيء يمسكها يثبتها، يجعل منها أمة متماسكة قوية لا تملك لا معتقدا صحيحا ولا تملك جذورا فكرية وثقافية وهوية راسخة جامعة. فتتحول إلى أمة مشتتة ليس لها أي شيء تتمسك به، فتضيع تضيع، بالتالي يعملون على إبادتها بكل الوسائل بما في ذلك الأوبئة وغيرها حتى الخلاص منها. هذا هو توجههم العدواني. هذه الجريمة الأمريكية ينبغي أن تقابل بالإدانة والاستنكار والغضب، وأن تسهم في المزيد من الوعي والاندفاع نحو القرآن والرسول أكثر وأكثر.
8: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نجدد الترحيب بكم في هذه الفترة الصباحية التي ستتحدث عن الموضوع الأبرز اليوم في اليمن وعادة اليمن حينما يساء إلى رمز من الرموز الإسلامية المقدسة، يكون هذا الموقف ويكون هذا الاحتشاد ويكون هذا الحضور اليمني على كافة الأصعدة ومختلف الأدوات والوسائل، استنكارا وغضبا لردا على هذه الإساءات المتكررة في الوقت الذي تتكرر فيه الإساءات المتعمدة للقرآن الكريم في بعض الدول الغربية بتوجه صهيوني واضح، توجه صهيوني يهودي لاستهداف المقدسات الإسلامية واستهداف حالة القداسة، قداسة القرآن الكريم ككتاب مقدس، ككتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله. حينما تتكرر هذه الإساءات المتعمدة للقرآن الكريم تحت عناوين طبعا مختلفة تسمى زورا وبهتانا، أنها حرية التعبير، في ظل ذلك جاء بيان السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، و يعني كما يقال يعني وضع النقاط على الحروف وكشف حقيقة أن هذه الممارسات وهذه الخطوات الإجرامية وخلفياتها وأهدافها الخطيرة باعتبارها جزء من حرب ممنهجة، جزء من استهداف ممنهج متعمد يستهدف الأمة في مقدساتها، في هويتها، في قيمها الكبرى، لأن العدو يعرف جيدا سر صمود الشعب اليمني، سر صمود كل من أو كل شعوب المقاومة، التمسك أو السر هو القرآن الكريم، ولذلك هدفه فيما قبل إلى استهداف القرآن وإلى جعل الإساءة إليه علنا موثق بالصوت والصورة وتكرار هذه الإساءات بشكل واضح ومتكرر وفاضح في مختلف الأماكن، جعلها أو جعل هذا المشهد جزء من طبيعي من المشاهد اليومية التي نتابعها تماما كما يعني حاولوا أن يجعلوا أو أن يجعلوا من القتل ومن الجرائم المستمرة في غزة وفي فلسطين المحتلة عموما جعلوها شيء عادي. فلذلك هذه الخطوات حتى وإن يعني الآن حاولوا أن يصوروها بأنها خطوات أو تصرفات فردية، يعني يصفون بأنها بأن من يقوم ويعمل هذه الجرائم إنما هو يعني متطرف، هكذا يقولون متطرف، بمعنى أن بينهم متطرفين وبينهم معتدلين، وهذه التصرفات هي لا يقوم بها إلا المتطرفين. وفي الحقيقة كل ذلك المجتمع الصهيوني والتحركات الصهيونية والمشاريع الصهيونية هي في أساسها متطرفة، وفي أساسها تضع استهداف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم كأولوية بالنسبة لهم. فيأتي هذا الاستهداف المتكرر وبمختلف الأشكال، مش فقط على مستوى إحراق المصحف الشريف، إحراقه وتوجيه كلمات والتباهي بكلمات معينة في فيديوهات أثناء عملية الإحراق، لا، هناك استهدافات أيضا أخرى وهي ربما أسوأ في الأثر. من ضمنها تحدثنا تحديدا عن الإجراءات المتبعة والمتخذة على مستوى الدول والأنظمة العربية والإسلامية. لكم ما تتخيلوا مستمعينا، وهذه النقطة سبق أن تحدثنا وأشرنا إليها خلال الفترات الماضية، لكم ما تتخيلوا أن مناهج القرآن الكريم والإسلامية والتاريخية وكل المناهج المرتبطة ب التي تدرس في المدارس العربية والإسلامية، يعني جلها حذفت منها كثير من الآيات التي تحرض على القتال والتي تحرض على مواجهة اليهود والصهاينة. وهذا الكلام تم في السعودية، وكان سابقا كان يراد به في اليمن، وسمعنا من خلال الخلايا التجسسية ومن كانوا يعملون لصالح المخابرات الأمريكية والصهيونية كيف عملوا وكيف كان الشغل بحجة تطوير المناهج. وهذا الخبر نفس الخبر في مختلف الدول العربية والإسلامية، وجعل مادة القرآن الكريم مادة ثانوية، والشيء الذي يشير إلى رمزية التطور والحداثة والتقدم هو اللغات، اللغة الفرنسية والألمانية والأمريكية والإنجليزية وغيرها، هكذا يعني يشار إلى أنه يعني مستوى تقدم المدرسة من عدمه وتطورها من عدمه هو ما هي المواد التي تدرس فيها. بل عندنا حتى في اليمن أنه يعني هناك مدارس خاصة ومدارس بالغة يعني باهظة الثمن في الرسوم، أقصد يصل التدريس في صف أول ابتدائي إلى 200 إلى وإلى 300 ألف، تخيل صف أول ابتدائي. فقد إنه هذا المدرسة تقدم المنهج باللغة الإنجليزية، الله والإنجاز، الله والإنجاز، يعني لأنها تقدم المنهج باللغة الإنجليزية، ويسارع تسارع الأسر الثرية إلى أن تلحق أبنائها بهذه المدارس لأنها تدرس أبنائهم باللغة الإنجليزية، وهذا دليل تقدم ودليل يعني قوة ورقي وحضارة. وفي الحقيقة هذا يهدف من خلاله إلى الـ الـ الـ يعني تهميش اللغة العربية أولا، يعني أنت في بلد عربي ودراستك عربية وتصير تعمل مناهج باللغات الأخرى الأجنبية، وأبناء البلد العربي تكون لغتهم العربية ركيكة ضعيفة في مقابل اللغات الأخرى التي هم يعني مميزين فيها على أساس. طيب أين موقع جيد أنك يعني من تعلم لغة القوم من أمن مكرهم، وكثير من التي المقولات والحكم التي تشير إلى أهمية تعلم اللغات الأخرى من الجيد، لكن أيضا لا يأتي ذلك على حساب اللغة العربية التي هي لغة القرآن، لا يأتي على حساب مناهج ومواضيع، على حساب المواضيع الدينية والمواضيع القيمية والمواضيع التي نعتبرها أساسية، ومن ضمنها مادة القرآن الكريم. كيف ستدرس؟ قل لي، يعني أنت عربي وفي بلد عربي والقرآن الكريم بلغة عربية، كيف ستدرس هذه المادة باللغة الإنجليزية؟ طبعا عموما هذا نظام سابق أو فترة الماضية، يعني وزارة التربية والتعليم والبحث التربية والتعليم والعالي أيضا يعني عملت مجموعة من الخطوات لمعالجة هذا الأمر، وهناك إلزام يعني في أوقات محددة لأن يكون الطاغي الأكثر في خلال الدراسة، وهذا سيتم يعني قراره خلال العام الدراسي القادم، أنه النسبة الأكثر من الحصص لصالح القرآن الكريم والإسلامية واللغة العربية، والنصف المتبقي لصالح بقية المواد العلمية. وهذا يعني خطوات مهمة حقيقة، وإن نسمع فيما بعد المرتزقة ويظهروا المنتقدين ويظهروا ويتحدثوا عن أنه هذه خطوات تجهيل وهذه مش عارف إيش وهذه حركات حوثية إلى آخره من الانتقادات المألوفة بالنسبة لنا، لكن تظل نقطة أو خطوة مهمة حقيقة لإعادة التوازن وإعادة يعني محاولة استعادة ما فقدناه ومحاولة مواجهة الهجمات التجهيل المختلفة. فأنت إذا تأسست صح على مستوى اللغة وعلى مستوى القرآن الكريم وعلى مستوى يعني المعرفة المهمة، أنت فيما بعد عتكون يعني خطواتك صحيحة وجدية، وتعرف ما لك وما عليك مستقبلا، تعرف من أنت ومن هم ومن العدو، وتعرف حقيقة الاستهدافات التي من ضمنها إحراق المصحف الشريف اليوم، من سيغار على القرآن الكريم ومن يعني في حمية وفي غيرة وفي حضور ومواجهة، هم الأشخاص الذين يمتلكون وعي وبصيرة، وعي قرآني بما ينسجم مع القيم القرآنية والقيم الإسلامية، وهذا الانسجام لا يأتي إلا من التأسيس الصح. فعموما إذن حتى على مستوى المدارس التي تدرس باللغة الإنجليزية وكذا، يعني جرى الإلزام من الوزارة بأنه اعتماد اللغة العربية. فعموما نعود إلى إلى إلى ما جاء في ظل هذه الأجواء، في ظل استمرار الهجمات والإساءات المتكررة للقرآن الكريم وللرموز الإسلامية المقدسة. جاء بأمس بيان السيد القائد يحفظه الله، وأكد البيان أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب لدى المسلمين، هو دستور حياة، هو منهاج هداية، هو مصدر عزة وكرامة يعني مئات الملايين من أبناء هذه الأمة. ما يعني ذلك أن الإساءة إلى إلى إلى القرآن الكريم، الإساءة إليه ليس تصرفا فرديا معزولا عن التوجه الصهيوني أساسا، بل هو يعتبر جريمة مقصودة تعبر عن مستوى الانحدار الأخلاقي، عن مستوى الانحطاط الثقافي الذي وصلت إليه يعني بعض الأنظمة العربية التي لم تتحرك ولم يعني يستثيرها المشهد. يشير أيضا إلى حجم العداء الذي تكنه قوى الاستكبار للإسلام ولرموزه ولمقدساته، وهذا الكلام ما هوش من اليوم ولا من أمس. المشروع الصهيوني يقوم على هذا على هذه السردية وعلى هذه الرؤية منذ البداية، على اعتبار أنه أي مسلم فضلا عن أي عربي هو مستهدف وهو عدو بالنسبة لهم، وهو يعيق مشاريعهم الإبستينية في هذا الكون وفي هذا العالم وفي هذه الدنيا. عموما بيان السيد القائد هو تناول ازدواجية المعايير التي تمارسها أو التي يمارسها الغرب حين يعني يجرم أي مساس ببعض القضايا التي تخدم مصالحها أو تتوافق مع رؤيته السياسية، يعني مثلا حتى على مستوى انتقاد إسرائيل حاجة من المحرمات ومن يعني الكفر البواح بالنسبة لهم، يعني ليش؟ لأنك استهدفت الصنم الأكبر والمشروع الأقدس بالنسبة لهم الكيان الصهيوني. ولكن حينما أو بالمقابل يسمح بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم ولرسول الله صلوات الله عليه وآله، بل ويوفر الغطاء القانوني والإعلامي والسياسي والدبلوماسي لمن يرتكبون تلك الاستفزازات وتلك الجرائم. وهذا يكشف أن يعني القضية هي ما هي قضية رأي، مش حرية تعبير، هي استهداف متعمد للإسلام، هي محاولة إثارة يعني أو لا نقول إثارة، وإنما محاولة تجهيل وتمويت مشاعر المسلمين، بحيث يصبح مع تكرارها، دائما نتحدث حول هذه الجزئية، يصبح تكرار هذه الجرائم والمجازر يعني المجازر على مستوى إراقة الدماء، والجرائم أيضا استهداف رموز المقدسات الإسلامية، إما بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو بإحراق النسخ من المصحف الشريف، تصبح شيء عادي ومألوف، تتكرر غطوة بعدها شيء عادي، أنت ما لكش دخل، أمشي أنت نفسك، ما عليك إلا نفسك، من البيت للجامع، من الجامع للبيت إلى السوق، بس ما عليكش أي ملامة ولا لكش دخل بأي تفاصيل أخرى. هذا مش إسلام، هذا ما هوش دين، ولا هذا أيضا ما يدعونا إليه القرآن الكريم. القرآن يعني تقول لك أنه لابد ما يكون عندك عزة وغيرة وحمية، يكشف حقيقة يعني ما تؤمن به. ولذلك من تطبعوا بهذا الطابع وبهذا الأسلوب وبهذه المنهجية الإبستينية، المنهجية الصهيونية، ارتكبت الجرائم وأفضع المجازر في غزة، في لبنان، في إيران. إيش كان موقف الطرف الآخر؟ إيش كان موقف من يعتبرون أنفسهم مسلمين شكلا؟ إيش كان موقفهم؟ متفرجين ولا لنا أي دخل. تخيلوا كان في اليوم الواحد ترتكب المجازر يعني يصل إلى عشرات الشهداء، 50-60-70 شهيد في اليوم الواحد، ومر على مرأة ومسمع، ما بنسمعش فقط أخبار أو أرقام مجردة، وإنما مصورة بالصوت والصورة، موثقة بالصوت والصورة. أشكر موقفهم. الجيد منهم من قال اللهم يعني أهلك الظالمين بالمش عارف إيش وخرجنا منهم دري ما هو، والجيد منهم من كتب في بداية العدوان على غزة منشور استنكار، واليوم الثاني هو نفس المنشور أو نفس صاحب الحساب ونفس من كتب المنشور الأول يكتب منشورات يعني في الأمور الدنيا وفي أمور الكذا، ويمارس حياته ويطلع رحلات ومغامرات وكأن شيء لم يحدث، شيء عادي يعني خلاص. وما وأصبح ردة الفعل إنما ردة فعل لحظية مؤقتة. اليوم الثاني ارتكب جريمة عادي جدا، يعني اليوم الأول ارتكب جريمة راح فيها 50 شهيد، تأثر وقال ليش وللما، يعني عمل نفسه حزين. يعني اليوم الثاني ارتكب في العدو 40 يعني ارتكب مجزرة راح ضحيته 40 شخص، عادي ما كان اليوم الأول 50، ما في شديد. اليوم الثاني 30 مجازر يعني حبة يعني شوي، كم جهدهم هؤلاء الناس يعني ويكملوا، يعني شيء عادي، لأنه يعني طموح أكبر 50، العدو تجرأ وارتكب جريمة فيها 70، عمل تفاعل بمنشور، هذا قدول جيد فيهم. اليوم الثاني مجزرة فيها 50 فيها 60، لا خلاص عادي، يعني ضروري يعمل مجزرة فيها 100 شهيد هيتحرك ويتفاعل. المهم إلى أن أصبح الحال وأصبح الوضع مخيف جدا، والعدو حقيقة حينما يقوم بجريمة من هذا الجرائم أو حينما يقدم على أي إجراء، هو سبق أن أن أن أن مهد له يعني على مستوى الوعي وعلى مستوى ردة الفعل، مهد وهو يعرف ردة الفعل. ولا بالله عليكم، لو أن العدو الصهيوني يدرك أن هناك ردة فعل أو يتوقع ردة فعل يعني كما ردة الفعل اليمنية مثلا، وردة الفعل ستكون من مختلف شعوب العالم العربي والإسلامي، هل كان سيرتكب أو سيقدم على ارتكاب ما ارتكبه خلال عامين ماضيين وسابقين من الجرائم ومن المجازر؟ هل كان مستحيل، لأنه يعني يعرف ما له ما عليه. لكم أن تتخيلوا أن يعني من ضمن توقعه والسيناريوهات المتوقعة التي كان العدو يرسمها في باله، وهذا ما حصل، أنه في ظل أن هناك جهات ودول ستعمل على على حصار الملاحة الصهيونية وتعمل على استنكار هذا الفعل الإجرامي. هناك دول عربية وشعوب يعني عملت على كسر الحصار، الحصار على كيان الاحتلال. تخيلوا هذا ما يعني إلى ماذا يشير، إلى أن هذه الشعوب وهذه البلدان وهذه الأنظمة للأسف ابتعدت عن القرآن الكريم وعن روح القرآن وعن القيم الإسلامية أو القيم الإنسانية، فضلا عن القيم الإسلامية
2: الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية، هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، يشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.

نعود لكم مستمعينا إلى بيان السيد القائد يحفظه الله الذي أشار إلى أن هذه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم هي تأتي ضمن مشروع أوسع تسعى من خلاله قوى الهيمنة إلى فصل الأمة عن قرآنها، إلى إبعاد المسلمين عن مصدر قوتهم ومصدر وحدتهم وهدايتهم. القرآن الكريم هو أو حين يكون في حاضرا في حياة الأمة، الشعوب تصحو، الإرادة تتحرك وتنهض قيم العدل والكرامة والتحرر وكل القيم النبيلة، ولهذا الأعداء يسعون إلى تشويه صورته وإلى الطعن فيه وإلى إضعاف وارتباط ضعف ارتباط الناس به. البيان شدد على أن الرد الحقيقي على هذه الإساءات لا يكون فقط بالغضب العاطفي المؤقت اللحظي أو يعني ردة فعل مؤقتة لحظية تنحصر على مستوى منشور أو تعليق أو تفاعل يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. الرد الحقيقي على هذه الإساءات والرد العملي إنما بالعودة العملية إلى القرآن الكريم، تلاوة، فهما، عملا، تحكيما في واقع الحياة. القرآن الكريم وقيم القرآن الكريم حينما تتحول إلى سلوك وإلى أخلاق وإلى مشروع نهضة، حينها فقط نستطيع أن نقول أن الأمة يمكن أن تصبح أكثر قدرة على مواجهة حملات التشويه والاستهداف. هكذا فقط يكون الرد، بل على العكس يفترض أنه نستفيد من هذه اللحظة، لحظة الإساءة إلى القرآن، بأنه تنبهنا وتعطينا هكذا يعني صدمة عاطفية وصدمة نفسية وصدمة دماغية، أنه ما الذي يحدث؟ يعني المسؤولية الملقاة علينا أكبر، وعلينا التمسك أكثر والعودة أكثر وأسرع إلى القرآن الكريم، فالذي كان يعني عاد إلي على مستوى يعني بنسبة 50% عليها أن يعود إلى أن تصبح النسبة 100%، لأني هكذا هذا هو الاختبار الحقيقي. يعني في يعني الله سبحانه وتعالى ربما يعني كانت هذه الاستفزازات جعلها بحيث أنه تشوف ردة فعلك، هل أنت بالفعل لديك الغيرة والحمية على القرآن الكريم وعلى الرسول وعلى المقدسات الإسلامية، أم أنك يعني كالأنعام ما لكش أي تأثير أو ما لكش أي ردة فعل حقيقية وما أثركش فيك هذا الموقف وشفت في أنه عادي. كل ما يحصل في حياتنا اليومية هو اختبار ضمن الاختبارات الدنيوية، ولهذا البيان اليوم أو أمس بيان السيد القائد يحفظه الله أكد أن مسؤولية الدفاع عن القرآن الكريم مسؤولية جماعية، يعني مش مسؤولية الشعب اليمني مثلا ولا مسؤولية يعني حزب أو طائفة أو فئة، هي مسؤولية الأمة الإسلامية كلها. فحين يكون النداء للغضب لكتاب الله فهنا يتوجب أن تأتي الاستجابة من كل العالم العربي والإسلامي، لأنه هذا الشيء الوحيد يعني ربما المتبقي إلى جانب اللغة الذي يجمعنا، يعني ما بين المسلمين الحاجة المشتركة الوحيدة هو الإسلام والقرآن الكريم والرسول وهذا القيم. فيجب علي أن تكون هي نقطة جامعة وأن يكون هناك ردة فعل شعبية واسعة، هي مسؤولية الأمة الإسلامية كلها كما قال السيد، يعني على مستوى العلماء، مثقفين، إعلاميين، سياسيين، مؤسسات، شعوب، الجميع عليه أن يكون تحركاته محسوبة ومدروسة وغاضبة ومنددة بهذا الفعل الإجرامي. والسيد دعا أمس إلى موقف موحد يعبر عن مكانة القرآن في وجدان المسلمين، وهذا الموقف يفشل محاولات التطبيع مع الإساءات المتكررة للمقدسات. وفي نقطة دائما نذكرها ونتناولها يعني في أيدي الشعوب كرد فعل على واستنكار أيضا على ارتكاب الجرائم والمجازر والإساءات أيضا، وهي المقاطعة الاقتصادية.
في متناول الجميع. السيد القائد قالها يعني هناك ربما شعب من الشعوب أو فرد في دولة معينة في مكان لا يستطيع فيه أن أن أن أن يخرج وأن يقتل حتى هذا الصهيوني الذي أحرق المصحف مثلا. أنت في مكان لا تستطيع أن تقاتل الصهاينة وهم من يرتكبون الجرائم والمجازر في قطاع غزة. ما الذي يتوجب عليك فعله؟ خلاص تقول ما ليش دخل أنا بعيد عنهم، يعني رفع عنك القلم أو ما هيش مسؤوليتك، في يدك الكثير كما ذكرنا وتناولنا هذا النقطة سابقا على مستوى التوعية والكتابة والتحريض وعلى مستوى المقاطعة الاقتصادية، مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية وكل مقاطعة بضائع كل الأنظمة والدول التي يعني أثبتت الوقائع والأيام والشواهد أنها من الدول التي تؤيد العدو والتي تضبع مع العدو والتي تسهل للعدو كل شيء والتي تسعى إلى أن نكون نحن على مستوى العرب والمسلمين مجرد سوق استهلاكية. فعلينا أن نقطع هذه الطريق، وهذا أيضا له تأثير كبير جدا، والله إنه له تأثير كبير. وعلى العكس الإجراءات الاقتصادية ربما ستحول دون تحقيق مشاريع استيطانية وجرائم كبرى، لكن حينما ترتكب الجرائم جرائم معينة مثلا حينما يساء إلى الإسلام والمسلمين والغرب الكافر يرى إلى المنتجات منتجاته تساق إلى الأسواق العربية والإسلامية وتباع وكأن شيء لم يحدث، إذن هذا استفتاء شعبي واضح إنه مستمر فيما أنت فيه. والله ما حد يقول لك من كم، ما حد يقول لك بعيدة، ما حد يقول لك بطل وقف، ما حد يقول لك، لأنه استفتاء شعبي. لكن لما يشوف إنه بعد إساءته هناك مقاطعات واسعة، هناك يعني تكدس للبضائع الصهيونية وللشركات التي يعني هي لها نسب لصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي، حينها يراجعوا أنفسهم إيش السبب، وحينها حتى طبعا العداء لن يتغير، العداء نحو الإسلام والمسلمين لن يتغير مطلقا، بس الذي يتغير أنه الحدة تقل ويعطوكم تنفس أنت كعربي ومسلم أنك تواجه وأنك تعد نفسك، ولا العداء واليهودة يعني لن تتوقف، ما يرجع يحبوك لأن لك يعني قطعت بضائعهم، لأنه هذا بالنسبة لهم شيء مقدس هكذا يعني أو معتقدهم يقول لهم هكذا. عموما بيان السيد القائد يحفظه الله لفت إلى الصمت والتخاذل تجاه هذه الجرائم، يشجع المعتدين على استمرار هذه الجرائم، يعني بينما المواقف الشعبية والرسمية القوية هي قادرة على إيصال رسالة واضحة بأن الأمة لن تقبل المساس بكتاب الله ولن تسمح بتحويل مقدساتها إلى مادة للابتزاز والاستفزاز السياسي والثقافي. الصمت والتخاذل يعني عدم التفاعل الحقيقي والجدي والعملي والواقعي تجاه هذه الجرائم، هذا بحد ذاته يشجع المعتدي على أن يستمر.

0: بل يتمادى أكثر وأكثر.
1: لماذا هذا؟ لماذا سعيهم لإحراق المصحف الشريف، أقدس المقدسات لدى الأمة الإسلامية ولدى المسلمين؟ حقد، كره، عداء شديد لك أنت ولدينك ولمعتقدك ولما تعتز به، واستفزاز كبير للمسلمين، واستهانة وتحدي لكرامتهم، وإساءة للمسلمين كبيرة جداً.

أيها الأحبة، أيها الأعزاء جميعا، إن القرآن الكريم كان وما يزال مصدر نهضة الأمة وسر صمودها عبر التاريخ، وكل محاولات الحرق والإساءة والتشويه هي في الحقيقة لن تنال من عظمة هذا الكتاب العظيم المقدس، بل ستكشف حجم الخوف الذي يشعر به أعداء الأمة من نور القرآن ومن تأثيره في إحياء الشعوب وبعث روح الحرية والكرامة فيها. القرآن الكريم سيظل حاضرا في ضمير الأمة، محفوظا بحفظ الله، تهتدي به القلوب، تستنير به العقول، وتمضي على هديه الشعوب الحرة مهما تكاتف، يعني كلما تكاتف الأحرار والشرفاء، وهذا سيستمر مهما تكاثفت وتعاظمت وتصاعدت حملات الحقد والاستهداف الصهيونية للإسلام والمسلمين. السيد القائد طبعا أمس تحدث حول في بيانه أيضا إلى نقاط مهمة، ومن ضمن هذه النقاط ومن ضمن ما أشار إليه إلى والدعوات أيضا التي وجهها، ودعا إلى أن تكون هناك حالة من اليقظة وحالة من الوعي وحالة من استنكار هذه الجرائم. لذلك السيد دعا كل المسلمين للتحرك في وجه المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف الأمة. في بيانه أمس السيد، وفي هذه الجزئية مهمة يجب الإشارة إليها، دعا نصا كما جاء في البيان، دعا شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسرها المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديها الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية، ونوه إلى دور اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات. هي ستتحدث أو ستعلن خلال الأيام القادمة الأماكن والأوقات المعتمدة للخروج واستنكار هذه

0: اسمحوا لي مستمعينا أقرأ الرسائل والمشاركات التي شاركتونا بها اليوم. وأيضا أنا كنت في الفترة المسائية أمس قد وعدت المستمعين أني أقرأ رسائلهم التي لم نستطع أمس أن نقرأها نظرا لضيق الوقت. من الرسائل، نعم، الإساءات دائما ما تتكرر على أيدي مجرمي وقادة الغرب الكافر، بينما المسلمون لا يحركون ساكن، لا تهمهم كل تلك الإساءات المتكررة إلى أقدس مقدساتهم وهو القرآن. من حملهم من ظلمات الجهل أو نقلهم من ظلمات الجهل إلى نور الهداية. اليوم نرى أمتنا قد سيطر عليها عدوها، دجن أبنائها وجعلهم غافلين عن أو لا يكترثون لتلك الإساءات لكتاب الله، لكتاب من أعظم الكتب السماوية، وهو من فيه نجار هذه الأمة من الأزمات التي وصلت إليها من بعد ما هجرته، ليس هجرة أو هجرة من التلاوة، لكن هجر وجهل معاني، وهو كتاب إذا تمسكت به لن تضل أبدا. زامل صمت مليارين، قاهرة الأعداء، شكرا لك. وإن شاء الله سنستمع إلى الزامل، سمعنا سندس صمت مليارين.
1: صوتي منزونه بهنا استعن والمستعن بهعان، بهنا استعن والمستعن بهعان.
0: طيب نستقبل هذه المكالمة. منصور الشمور افتحوا المايك هذا. أهلا يا عم منصور، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله. افتحوا المايك. ايش ما عرفتوا؟ أيه نعم، أهلا وسهلا بكم.
2: طبعا اليوم المشاركة في بخصوص القرآن، نعم القرآن،
0: نعم.
2: طبعا يا أخي ما حدث وما جرى هذا هو ما بيدخلوها الكافرين المعاندين الذين أبوه جد من زمان تدخل في قضية الله عز وجل وقال إن الله يد الله مغلولة، وقال هذا ولا اليهود والنصارى القنود الخارجين عن قانون الإله، الخارجين عن القانون الإلهي. ما هذه ما جرى وما حدث لإحراق القرآن تحت شعار العلم الأمريكي ما هو إلا استفزاز، يعني استفزوا الأمة الإسلامية لينظروا ماذا قد حدث في هذه الأمة الإسلامية، هل قد خلعت، هل قد وصلت إلى ما أرادوا أن أنفل هذه الأمة إليه أو لا؟ هذه الحركات اللي بيقوموا بها هي من أجل أن ينظروا ماذا قد حدث، يعني بالأمة الإسلامية هل عاد عندها غيرة، هل عاد عندها يعني أي حمية على دينها وعلى مقدساتها؟ اليهودي ابن غفيل بيبتلع وينقص داخل المسجد الأقصى لأن الحرمين الشريفين، والأمريكا الثاني يخرج هناك يركب العلم الأمريكي على صدره ويحرق القرآن ويعيش تحت حماية الشرطة الأمريكية. لينظروا ليستمروا ليشاهدوا مشاعر 2 مليار مسلم. ايش هذا الموضوع؟ الموضوع ان هذا 2 مليار المسلم لابسين الاسلام اسمهم بلاجس، لا عد غيرة ولا عد حمية ولا عد احترام ولا عد قيمة لهذه الأمة الإسلامية. أفا لهذا الإسلام، أفا لهؤلاء المسلمين الذي ليس عد لهم أي اعتبار عند اليهودي الذي قال الله عنه إنه قرد وإنه خنزير وإنه ملعون وإنه أذل مخلوقات الله اللي لم يدل هذه الأمة الإسلامية والأمة العربية والأمة الذي كرم الله وجعلها أمة آخر الزمان وجعلها أمة محمد تجد الأرض اللي لم يدوسها أنجس البشر وأخس البشر. أفضل للإسلام الوهابي، أفضل للإسلام الوهابي، أفضل للمملكة المالكة، المملكة البريطانية، المملكة السعودية التي هي متحكمة على الحرمين الشريفين الذي تعتبر مكة المكرمة القيادة الأولى للإسلام والمسلمين.
0: شكرا نعم منصور، شكرا لك.
2: نعم سلام الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحياتي للجيش اليمني العظيم المآمن.
0: تحيه لك ايضا في امان الله.
2: حياتي لك
0: في رعايه الله.
1: وتوقف وصمت مليارين يطعن جوفه نور الهدى وقدس مقدس.
0: ايضا رساله علي يحيى ناصر الطويل قال: السيد المخطط الصهيوني يسعى للتصعيد في جولة جديدة بعد فشل عدوانه على إيران. شكرا لك. وإذا هذه رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حينما تمتد يد الإساءة إلى كتاب الله فإنها لا تمس أوراقا وحروفا، بل تمس هوية كاملة وكرامة جامعة. غضبنا ليس انفعالا، بل هو صرخة وفاء لكتاب حملنا من ظلمات الجهل إلى نور الهداية. القرآن لا يحتاج إلى من يدافع عنه بقدر ما يحتاج إلى من يعيش بهدية، لكن غيرتنا عليه هي غيرتنا على أنفسنا، فهو حياتنا وكرامتنا. يا سلام. في ختام الرسالة تقول: لكم مني كل الود والاحترام من إعلامية المستقبل ندى العسل. أهلا وسهلا ندى العسل، وأنت أيضا جديرة بأن تكوني إعلامية من خلال كتابات رائعة طبعا. شكرا لك. رسالة أيضا: السلام عليكم، طلعوا زامل رحال يا دنيا مع الله رحال، معكم منتصر عدنان من وصاب الأسفل. شكرا لك. أيضا رسالة: صباح النور والعزة يا أيوب وأحمد وعادل، إذا اعتفاق عدوان الشيء ضرب من جديد قريب صادق الزماني. أيضا رسالة: يسعد صباحك. شكرا جزيلا. نعم. تحية عموما لمن نعم شارك معنا بالرسائل، وأنا كنت أمس قد وعدت أمس أن أقرأ الرسائل. أبو ماهر الشيخ، أنا كنت وعدتك أمس في الفترة أني أقرأ رسالتك، واليوم أنا أفي بالوعد. والرسالة تقول: يا أمة الإسلام، متى ستصحون من غفلتكم؟ ومتى ستغضبون حين يدنس الكفار مقدساتكم ويستبيحون بلدانكم وأعراضكم؟ وهل سيبقى الشجب والتنديد هو أقصى مواقفكم حول أعدائكم وردا على أعدائكم؟ فيها عيبة عليكم. أبو ماهر الشيخ شكرا لك. أيضا هذه أيضا رسالة مؤجلة من أمس: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إنما قام به الكلب الأمريكي الحقير من إساءة لكتاب الله من خلال محاولتي لإحراق نسخة من المصحف الشريف لهو يعبر عن حقارتي ودناءتي وقبحه. والأسوأ من هذا سكوت المسلمين الخانعين المنبطحين الذين ينظرون إلى الإساءات المتكررة ولا يحرك عندهم غيرة ولا ضمير. أما كتاب الله فهو محفوظ بحفظ الله ولا يمكن أن تشيبه شائبة. قال أيضا: حياتي لك وللمخرج محمد عولة من الحديدة مديرية اللحية العولة. أيضا هذه رسالة مؤجلة بالأمس: تحية الجميع، نحن نقول لهم لعنة الله عليهم وسنرد على تلك الإساءات وسيندمون قريبا. المرسلة نجمة الأقصى. شكرا جزيلا. إذن تحية لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة. بعد دقائق قليلة من الآن عند تمام العاشرة إن شاء الله سنكون وإياكم مع حلقة جديدة من آفاق الخبر، وبعدها إن شاء الله عند الساعة 10:40 بمشيئة الله أنتم على موعد مع حلقة جديدة من برنامج قضايا. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. شكرا لمن أرسل رسائل أمس الليل واليوم أيضا الصباح في الفترة الصباحية. شكرا لمن شاركنا بالرسائل الصوتية ومن أو الاتصالات الصوتية والرسائل النصية. تقبلوا في الختام تحيا مقدم ومعد هذه الفترة على الهواء مباشرة أحمد محمد الصنعاني، وأيضا مخرجة هذه الفترة على الهواء كذلك مباشرة سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
7: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
6: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس شرم بهذا الشيء بإذن الله.
7: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
8: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

آفاق الخبر. آفاق الخبر. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيفه في المحور الثاني من حلقة اليوم الأستاذ العلامة خالد موسى للحديث حول مضامين بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأدرعها، وكذلك حول أهمية الاستجابة الواسعة لدعوة السيد القائد إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم والتضامن مع لبنان ومجاهدي، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. في المحور الثالث من هذه الحلقة نقرأ أبرز ما كتبه ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. نبدأ هذه الحلقة مستمعينا في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية. محليا، دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أمس الجمعة دعا الأمة الإسلامية إلى التحرك الجاد لمواجهة الإساءات الصهيونية المتكررة بحق القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية والانتصار للشعب الفلسطيني والأقصى الشريف. وأكد السيد القائد في بيانه الذي خاطب به المسلمين في كل أنحاء العالم، أكد أن ما تقوم به الحركة الصهيونية وأذنابها من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين. ودعا السيد الأمة إلى التحرك الجاد والصادق للجهاد في سبيل الله وتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، وحذر من أن العدو يسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على المنطقة بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. وحذر السيد من أن الخطر، كل الخطر، هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية. وفي ختام البيان دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دعا شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم وأسره المغيبين في سجون اليهود، وكذلك التضامن مع لبنان ومجاهديها الأعزاء والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. أدانت رابطة علماء اليمن الصمت العربي والإسلامي المخزي وغير المسبوق أمام ما يتعرض له القرآن الكريم من تدنيس وإساءة، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين من تدنيس شبه يومي من قبل قطعان الصهاينة الغاصبين. واستنكرت الرابطة في بيانها إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، منددة بتكرار الإساءة للقرآن الكريم وتعمد أعداء القرآن المساس بقدسية المصحف الشريف وإحراقه في عاصمة الكفر أمريكا التي تتبنى السياسات العدائية للإسلام والمسلمين وتظهر العداوة والبغضاء لهم ولكتاب ربهم القرآن. شهدت المديريات والعزل والقرى في أمانة العاصمة صنعاء وعموم المحافظات اليمنية الحرة أمس عقب صلاة الجمعة شهدت وقفات شعبية حاشدة في كافة الأحياء والمديريات تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. ورفع المشاركون في الوقفات نسخا من المصحف الشريف مرددين هتافات الغضب والاستنكار والرفض للإساءات المتكررة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم أقدس المقدسات على وجه الأرض. وأدانوا بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، مؤكدين أن هذه الجريمة الشنيعة تعكس مستوى الانحطاط والعداء الشديد الواضح للإسلام والمسلمين ومقدساتهم. لا زلنا نقرأ مستمعينا أبرز الأخبار المحلية. نفى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى صحة الكشوفات المتداولة على مواقع التواصل المنسوبة للجنة كقوائم معتمدة لصفقة الأسرى المتفق عليها، مضيفا
قال سننشر القوائم الرسمية للأسماء بعد استكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي. وعلى صعيد متصل أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استكمال جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين. وقال المرتضى في مداخلة على قناة المسيرة بعون الله استكملنا اليوم جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم 1100 أسير ومعتقل من طرفنا و580 من الطرف الآخر بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسير سوداني. وأضاف أنه خلال هذه الصفقة بعون الله أو تم بعون الله كشف مصير العشرات من أسرانا بعد أن كانوا مخفيين لأكثر من 10 سنوات، مؤكدا أنه من الآن وحتى 10 يوليو هي المدة المحددة لاستكمال إجراءات أعمال اللجان الميدانية للوصول إلى تنفيذ الصفقة. جدد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على لبنان. جاء ذلك في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية إلى مسؤول العلاقات الدولية بحزب الله السيد عمار الموسوي بشأن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية. وفي الرسالة أشاد أبو راس بصمود المقاومة اللبنانية وما حققته من إنجازات ميدانية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي الغاصب، مجددا التأكيد على أن خيار المقاومة هو الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال وانتزاع الحقوق المغتصبة. ولفت إلى أن جبهة لبنان تمثل جبهة الأمة أو جبهة للأمة بأسرها في مواجهة العدو المشترك وأكبر جبهة ذات تأثير مباشر لمساندة فلسطين، وتعتبر أيضا الخندق الأول للأمة والمتراس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي. واعتبر أبو راس أن سلاح المقاومة اللبنانية يمثل عنصر قوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ينبغي الحفاظ عليه لا السعي لنزعه خدمة للمشروع الصهيوني، منوها إلى أن الشعوب التي تمسكت بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وسيادتها استطاعت إفشال مخططات الهيمنة والعدوان وتحقيق الانتصار. في الشأن الإقليمي تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان فرض معادلات الردع المركبة وصولا إلى السيطرة النارية على المجال الحدودي وإرباك العمق الصهيوني شمال فلسطين المحتلة، لتؤكد امتلاكها قدرة هجومية متكاملة تستنزف العدو ميدانيا ونفسيا وتحرمه من حرية الحركة والتقدم. الكشف الميداني الجنوبي أو الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية أمس أظهر مستوى عاليا من التنسيق العملياتي لدى المقاومة سواء في الكمائن المحكمة أو الاستهدافات المركزة للآليات والقوات والتحصينات، إضافة إلى الاستخدام المكثف للمحلقات الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمدفعية فضلا عن تقييد حركة العدو الجوية. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن العدو الصهيوني لن يملك أي سيادة أو شرعية على أرض فلسطين مهما طال الزمن وبلغت التضحيات، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع يتواصل ما دام الاحتلال موجودا. وأكدت حماس في ذكرى النكبة الفلسطينية 78 والتي توافق 15 مايو من كل عام، أكدت أن جريمة تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت وطأة المجازر والإرهاب الممنهج هي جريمة مروعة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث وانتهاك سافر لكل القيم والشرائع والمواثيق والأعراف. وأوضحت حماس أمس في بيانها أن الكيان الصهيوني ينتهج السياسة الإجرامية ذاتها اليوم في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة أمام سمع وبصر العالم دون تحرك فعلي لوقف هذا الإرهاب الذي تجاوز حدود فلسطين وبات يشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة والعالم. شهدت مدينة القدس المحتلة أمس الجمعة تصعيدا جديدا في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة مع اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد تحت حماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي بالتزامن مع ذكرى النكبة عام 1967، فيما حذرت جهات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة داخل الأقصى تحت غطاء سياسي وحكومي صهيوني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة داخل القطاع في ظل استمرار التدهور الإنساني وارتفاع أعداد الشهداء
والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة أن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 857 شهيدا، إضافة إلى 2486 إصابة، فضلا عن تسجيل مئات حالات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. أحرقت مجموعة من المغتصبين الصهاينة فجر أمس الجمعة مسجدا ومركبات للمواطنين، وخطت عبارات عنصرية على جدران المنازل في رام الله ونابلس ضمن انتهاكات ممنهجة متواصلة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

0: إذن ننتقل وإياكم مستمعينا إلى المحور الثاني من عمر هذه الحلقة، وهو محور اللقاء والتحليل. تتكشف في هذا الزمن وجوه العداء للإسلام بصورة أكثر وقاحة، وتتكرر جرائم الإساءة إلى القرآن الكريم وحرق نسخ أو نسخه الطاهرة، بينما تكشف الحقيقة أن ما يجري هو استهداف ممنهج لمقدسات الأمة وهويتها وقيمها. وتتزامن مع هذه الاعتداءات تتزامن مع تصعيد صهيوني خطير بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني في محاولة لإهانة مشاعر المسلمين واستفزاز الأمة في أعظم مقدساتها. في مقابل هذا التصعيد تتعالى أصوات العلماء والأحرار للتأكيد أن القرآن الكريم سيبقى عصيا على كل محاولات التشويه والإساءة، وأن مسؤولية الأمة اليوم لا تقتصر على التنديد، بل تتطلب موقفا واعيا وفاعلا يحفظ للقرآن مكانته ويواجه مشاريع الاستهداف الثقافي والديني التي تقودها قوى الهيمنة والاستكبار. وللحديث أكثر حول ذلك نستضيف معنا في هذه الأثناء وفي هذه الحلقة الأستاذ العلامة خالد موسى، وهو عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله أستاذنا العزيز.
1: حياكم الله أخي أحمد، وحيا الله مستمعيكم الكرام.
0: أهلا وسهلا. بداية سيد الكريم، كيف تنظرون إلى تكرار جرائم حرق نسخ من القرآن الكريم؟ ما الرسائل التي يسعى أعداء الأمة إيصالها من خلال هذه الجرائم المتصاعدة التي تتصاعد أكثر وأكثر كل فترة أخرى وتستهدف المقدسات الإسلامية؟ يعني فترة يستهدفون القرآن الكريم، وأخرى أيضا يعني محاولات الإساءة إلى رموز الإسلام من ضمنها الإساءة إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بداية نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحالة والوضعية التي وصلت إليها الأمة، أن تقف صامتة ساكتة أمام استهداف أقدس مقدساتها، أن يقف زعماؤها ورؤساؤها وملوكها وعلماؤها ونقبها ومشائخها وحفاظ كتابها، أن يقفوا هذا الموقف السلبي والموقف الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، الذين لم يغاروا على أقدس مقدساتهم وعلى أعظم كتب الله سبحانه وتعالى، ولم يغضب لهذا القرآن إلا قرناء القرآن في اليمن، إلا قائد ثورتنا الذي بيض الله به وجوهنا وكان لطفا بنا وعونا لنا على أن نقف هذا الموقف الذي ينتصر لكتاب الله وينتصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتصر لمقدساتنا التي أودع الله فيها هذه القدسية وجعل لها هذه المكانة لتكون مكانتها حاضرة وقوية في وجداننا في مشاعرنا في مواقفنا. أما بالنسبة لسؤالكم، فإن تكرار هذه الإساءات بين الفينة والفينة مرة بعد مرة، هذه الإساءات للقرآن الكريم وكذلك التدنيس للمقدسات والاقتحامات المتكررة للقدس الشريف هي تقيس مدى وعي الأمة ونخبها، هي تقيس مستوى الارتباط بالمقدسات وأقدس المقدسات. فإن قوبلت هذه الإساءات بتحركات عملية وواسعة، فسيحسب لتكرارها اللوبي الصهيوني ألف حساب. وإن رأت زمرة الشر الصهيونية أن المعنيين بالانتصار للمقدسات لا ينتصرون لها ولا يغارون من أجلها، وأن علماء الأمة ومشائخها في واد سحيق وبوصلتهم منحرفة أو محروفة إلى جهة غير القرآن الكريم كما هو الواقع اليوم الذي نشاهده، الأمة حرفت بوصلة عدائها، الأمة قلبت أولوياتها وأصبحت تعادي من لا يريد الله أن يعادوه وتسالم من لا يريد الله أن يسالموه، واليوم هي تعادي من يريد الله أن يوالوه كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع إخواننا في حزب الله ومع الحشد الشعبي. هؤلاء أصبحوا شغل العلماء الشاغل، علماء السوء مع الأسف. أما أن ينتصر هؤلاء العلماء وهؤلاء الدعاء وهؤلاء المشايخ للقرآن الكريم وأن ينبروا لمواجهة الخطر الصهيوني، فهذا كما يقال من سابع المستحيلات. ولذلك زمرة الشر الصهيونية يجب أن تواجه من قبل علماء الأمة ومن دعاتها ومشايخها. فعندما لا ينتصر المسلمون ونخبهم لأقدس مقدساتهم ولا يغارون من أجلها ولا يتحرك العلماء والمشايخ للوقوف الوقفة القوية ويكونون عند مستوى المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية، فإن الاستهداف لأقدس مقدساتهم سيبقى، وإن تمرير المشاريع سيستكمل، وإن تثبيت المعادلات على مستوى الاستباحة سيبقى مع الأسف.
0: نعم.
1: وتثبيت المعادلات سيتكرر.
0: نعم. وهنا أسألكم سيد الكريم، يعني إلى أي مدى يرتبط التصعيد ضد القرآن الكريم يعني بوصفه من أقدس مقدسات الإسلام، إلى أي مدى يرتبط ذلك بما يتعرض له المسجد الأقصى الذي هو أيضا مقدس بالنسبة للمسلمين، يعني يتعرض دائما لانتهاكات وعدوان متواصل، يعني ما علاقة ذلك، ما هو العامل المشترك الذي يربط الاستهداف هذه المقدسات كلها من قبل اليهود الصهاينة وأديالهم؟
1: أولا المقدسات هي كسمها، هي مقدسات لها قدسية، وإن تفاوتت القدسية. فأقدس المقدسات هو القرآن الكريم، وبعد ذلك تأتي مساجد الله، لأن القرآن هو كتاب الله والمقدسات هي بيوت الله، وكما أن الكعبة هي بيت الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهذه المقدسات هي مرتبطة بالله، والله يريد منا أن نقدسها، أن نعظمها، ليس فقط بقلوبنا ومشاعرنا، بل بالدفاع عنها عندما تمس وعندما تدنس وعندما يتجرأ الأعداء على أن يستهدفوها وعلى أن يحرقوها كما يفعلون ويحاولون ذلك مرة بعد مرة. فهذه المقدسات هي معيار الانتصار لها يمثل معيارا حقيقيا لمدى ارتباطنا بها، لمدى دفاعنا عنها، لمدى التصاقنا بها. ولذلك هذه المقدسات هي التي تجمع هذه الأمة، وإذا لم تجمع هذه الأمة هذه المقدسات فما الذي يمكن أن يجمعها؟ فما الذي يمكن أن يحركها؟ فما الذي يمكن أن يجعل أن يلم شعثها وأن يجمع شملها؟ هذه الأمة مع الأسف عندما ضربت في أقدس مقدساتها ضربت فيما هو دون القرآن. فهذه الأمة تستباح ليلا ومساء وسرا وعلنا ولا تغار، لأنها مع الأسف انفصلت عن هذه القداسة. ولذلك الجامع المشترك لهذه المقدسات يجب أن يكون في نفس الوقت جامعا لشمل هذه الأمة، أن يكون جامعا لكلمة هذه الأمة، جامعا لمواقفها. لماذا اليوم لا تمثل هذه الإساءة لأقدس مقدسات المسلمين جاسما مشتركا لجمع كلمة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ لماذا لا تتناسى الأمة ونخبها وعلماؤها كل تلك الحزازات المصطنعة، كل تلك الاختلافات التي اصطنعها علماء السوء وعلماء البلاط الذين عبدوا أنفسهم لأمراء الشر، لأمراء جزيرة إبستين، جزيرة الشيطان؟ أولئك الأمراء والرؤساء وأولئك الزعماء الذين ارتبطوا بجفر إبستين وبجزيرة الشيطان، هؤلاء هم الذين يمتهنون القرآن ولا يقل امتهانهم للقرآن عن امتهان هذا الدعي الأمريكي. ولذلك المقدسات الإسلامية يجب أن تكون جاسما مشتركا بين الأمة سنيها وشيعيها، بين كل المذاهب الإسلامية والطوائف الإسلامية، وأن يكون القرآن الكريم هو المظلة التي تجتمع الأمة تحته، وأن تعتصم بحبله وأن تدافع عنه وتنتصر له كما ينتصر له اليوم السيد القائد يحفظه الله تعالى والشعب اليمني الذي سيستجيب يعني بيقينا لدعوة السيد القائد وسيحضر في الساحات وسيملأها أو بالوقفات.
0: نعم. وفي هذا الإطار أسألكم وأختم معكم هذا اللقاء الأستاذ خالد موسى، يعني كما أشرتم السيد القائد دعا إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم والتضامن كذلك مع لبنان ومجاهديه، يعني ما أهمية الاستجابة لذلك لهذه الدعوات والمشاركة في هذه الأنشطة الشعبية؟
1: باختصار الاستجابة لدعوة السيد القائد هي استجابة لضمير الإنسان، هي استجابة لإنسانية الإنسان، هي تمثل طاعة لله وانتصارا لكتاب الله وإغاظة لأعداء الله. من يريد أن يوجه صفعة قوية وإغاظة كبيرة للوبي الصهيوني وللحركة الصهيونية الشريرة عليه أن يستجيب لدعوة السيد القائد وأن يقف في الساحات وأن يخرج إلى الميادين ليقدم موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، ويمثل استجابة لله سبحانه وتعالى عملية، وليوجه أيضا صفعة مدوية وموقفا مغيظا يغيظ به اللوبي الصهيوني. وكلما كان الحضور أكبر وكان التفاعل أعظم، كانت الإغاظة لقلوب الصهاينة ولقلوب الأعداء أيضا تمثل قوة يعني صفعة قوية في وجوههم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير العلامة خالد موسى عضو رابطة علماء اليمن، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من آفاق الخبر، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم أخي،
0: في أمان الله. إذن نواصل معكم مستمعينا آفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الثالث. في هذا المحور الأخير من نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتبه سامح عسكر وهو الخبير والذي يكتب في الشأن العسكري وهو مصري، يقول: ما زالت المقاومة اللبنانية تبهر ميدانيا هجوم قاسي جدا على أحد القواعد العسكرية الصهيونية باستخدام سيارات FPV أمس، كل يوم أدق وأوسع من اللي قبله. الجديد الذي تنجزه تلك المسيرات أنها تقوم بدور مزدوج عسكري استخباراتي في ذات الوقت أو في نفس الوقت. فتقول أو كما يكمل سامع عسكر تغريدته ويقول أو منشوره على منصة إكس: تنتقل اللقطات حية داخل، أو هناك تنقل حي في اللقطات داخل القواعد العسكرية وتشكيلاتها وأماكن مركزها. هذه المعلومات حساسة للغاية، تنفق عليها الجيوش مليارات، لكن باستخدام تلك المسيرات رخيصة الثمن أصبحت تلك المعلومات متوفرة. يبدو أن هناك خطة إنتاج مستقل لتلك المسيرات صار بحوزة المقاومة، وهذا يفسر كثرة استخدامها بالفترة الأخيرة. الدكتور صالح العمدي أيضا يكتب في ذات الشأن في الجبهة اللبنانية وعملياتها أيضا، يقول: الجبهة اللبنانية مصيدات الاستنزاف والمسيرات الفتاكة، رغم التدمير الإسرائيلي الهستيري والتهجير الذي يطال المدنيين في لبنان، فشلت إسرائيل في القضاء على المقاومة. تحول الجنوب إلى مستنقع استنزاف يومي، حيث باتت المسيرات الانقضاضية لحزب الله سلاحا مرعبا يصطاد الضباط وجرافات التحصين ودبابات المركافة. هذا السلاح أوقع نحو مئات الإصابات الإسرائيلية وحطم معنويات جيش الاحتياط، ومنع نتنياهو من ادعاء أي انتصار أو تثبيت سيطرته على الأرض. زكريا الشرعبي أيضا يكتب تعليقا على ما صدرته المقاومة اللبنانية خلال الفترة الماضية من إنجازات، يقول: المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت خلال أسبوع 154 عملية، ومنذ 19 من أبريل 312 عملية. أبرز الأهداف منذ 19 من أبريل إلى 15 من مايو 2026 كما جاءت هنا يعني بلغة الأرقام: 47 دبابة مركافة، 24 جرافة، 12 حامر، و9 ناقلات جند، و159 تجمع أو 59 تجمعات قوات وآليات كما جاء هنا في هذه الإحصائية. الناشط الفلسطيني أحمد علي يقول: حزب الله يحلق بكل أريحية فوق آليات ومواقع وتحصينات العدو الصهيوني، فيما الجنود والضباط الصهاينة مختبئون كالجرذان، لا يجرؤ أحد منهم على إخراج رأسه. السلام على سادة المجاهدين حزب الله. زيد علي أبو طالب يكتب أيضا تعليقا على البيان، بيان السيد القائد أمس، يقول: السيد القائد حذرنا اليوم بوضوح وكشف حقيقة ما يدور حول إحراق القرآن الكريم، هو اختبار حقيقي وخطير وضعه جند الشيطان لجس نبض الشعوب العربية والإسلامية لكي يختبروا غضبنا وحميتنا ويقيسوا مدى استعدادنا للدفاع عن أقدس مقدساتنا. فهل بيلاقوا أمة حية تغضب لكتابها أم أمة ميتة لا تحرك ساكنة؟ كتب أيضا ضرار الطيب يقول، وهو صحفي يقول: قد يستغرب المرء عندما يرى الإسرائيليين يقولون إن الخسائر والضربات التي تعرضت لها الدول العربية العميلة بسبب اصطفافها مع نتنياهو وترامب تدفعها نحو تعميق علاقاتها مع إسرائيل بشكل أكبر، لأن المنطقي هو الافتراض بأن هذه الدول ستضاعف حذرها ونفورها من الارتباط بإسرائيل بسبب التداعيات السلبية الواضحة لهذا الارتباط. ويكمل ضرار الطيب يقول: لكن الواقع فإن ما يقوله الإسرائيليون يتحقق في جوانب كثيرة، وهو ما يستدعي التأمل في طبيعة موقف الدول العربية الخليجية بالذات ورهاناتها ونظرتها المختلة جدا للأمور. ويقول: الخليجيون انغمسوا كما يبدو في وسط أو في عقيدة تغيير الشرق الأوسط الإسرائيلية بشكل هائل، إلى درجة أنهم يرون خسائرهم دافعا منطقيا لتعزيز العلاقة مع الأعداء، وهو أمر يشجع نتنياهو كثيرا على الاندفاع إلى في إشعال المنطقة، لأنه يرى أن نتائج التوريط العرب في الصراع يحقق مضامين تلك العقيدة. هذا الواقع الغريب له ثلاث تفسيرات: الأول أن الأنظمة العربية العميلة متعصبة جدا في اصطفافها مع الأعداء وتشاركهم النظرة العقائدية والأيديولوجية المعادية بشكل قاطع لإيران والقوى الحرة في المنطقة، وأن مساحة البراغماتية التي تحاول إظهارها هذه الأنظمة أحيانا ضيقة جدا، بحيث أنها تتخلى طوعا عن فرصة عدم الغرق مع العدو رغم توفر هذا الخيار. والتفسير الثاني كما يقول ضرار الطيب هو أن هذه الأنظمة تؤمن بأنها وجودها يعتمد على أن يتسيد الإسرائيليون المنطقة، ولا ترى أن هناك أي إمكانية للاستمرار والبقاء بدون ذلك. أما التفسير الثالث فهو أن الأنظمة العميلة تؤمن بالفعل بأن الإسرائيليين والأمريكيين سينتصرون بشكل حاسم ولن يهزموا أبدا. وصلنا إلى ختام آفاق الخبر في هذه الحلقة، شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ولسلطان المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لو بتلائم،
2: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
3: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
4: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام رداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله.

0: بكتابه المبارك، وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: في كل موسم عيد تزدحم مواقع التواصل بالإعلانات الكثيرة وتمتلئ الأسواق باللافتات الكبيرة والألوان الصاخبة والكلمات التي تعد الناس بالرخص والفرحة، عرض خاص، تخفيضات كبرى، فرصة لا تعوض، أقوى العروض. لكن كم من عرض كان بابا للتخفيف عن الناس، وكم منها كان مجرد فخ أنيق يبتلع ما تبقى في جيوب المتعبين. هناك عروض حقيقية تساعد الأسر والمجتمع وتخفف العبء وتحرك السوق بضمير، وهناك عروض وهمية تبيع الوهم أكثر مما تبيع السلع، تخفيضات كاذبة وبضائع رديئة واحتياجات تصنع داخل الإعلانات قبل أن تصنع داخل البيوت وتسلب الوعي من الجيوب. في حلقة جديدة مستمعين الأكارم من برنامج قضايا، نتحدث وإياكم عن الإنسان اليمني الذي يبحث عن عروض صادقة لا عن فخاخ جديدة تسلب لقمته، عن التاجر الأمين وعن العابثين بحاجات الناس، عن مسؤولية الجميع وكيف نحمي وعينا قبل أموالنا. كونوا معنا.
3: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضايا. كلما اقترب العيد تزدحم الشوارع والأسواق، تمتلئ المحلات، ترتفع أصوات الإعلانات، وتتدلى من فوق الأبواب لافتات وعبارات براقة تعد الناس بالتخفيضات والعروض الاستثنائية. وفي كل عام يدخل المواطن البسيط هذه الأسواق وهو يحمل أمنيتين صغيرتين، أن يفرح أبناءه وأن ينجو بما تبقى في جيبه. لكن المؤلم أن بعض من يتصدرون المشهد التجاري لا ينظرون إلى العيد كموسم للتخفيف عن الناس، بل كموسم مثالي للاستغلال، فيتحول العرض عند البعض من وسيلة رحمة إلى وسيلة اصطياد، وتتحول حاجة الناس والمواسم إلى فرص للربح السريع ولو على حساب الصدق والضمير. كم من مواطن اشترى سلعة ظنها مخفضة ثم اكتشف أن سعرها لم يتغير أصلا. كم من أسرة دفعت مالا في عرض تجميعي أخفى داخله أصناف رديئة أو غير ضرورية. كم من بضاعة رديئة تم تلميعها بكلمة

يقدمها تجار يعرفون أن المصداقية هي رأس مالهم الحقيقي، فحين يقدم التاجر تخفيضا حقيقيا أو يراعي ظروف الناس أو يربح بضمير، فهو لا يبيع سلعة فقط بل يكسب الثروة الحقيقية وهم الناس، ويساهم في تخفيف معاناة مجتمع بأكمله. مستمعين الأكارم، العروض الحقيقية اليوم ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، لكن المشكلة حين تتحول التجارة إلى ألعاب نفسية تدار بالعاطفة والخداع والتضليل، وما أكثرها اليوم، حتى أصبحت الإعلانات أقوى من الحقيقة، ورأينا المواطن يدفع دفعا نحو شراء ما لا يحتاجه أو ما لا يستحق ثمنه باستخدام إعلانات التخفيض الوهمية. الإنسان اليمني اليوم يعيش واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والمعيشية، سنوات طويلة من الحصار والأزمات وارتفاع الأسعار وتراجع الدخل وانقطاع المرتبات جعلت كثيرا من الأسر تدخل الأسواق وهي مثقلة بالخوف قبل الحاجة، ولهذا تصبح مسؤولية الجميع أكبر، مسؤولية التاجر ومسؤولية الجهات الرقابية ومسؤولية الإعلام ومسؤولية المجتمع، بل وحتى مسؤولية المستهلك نفسه، لأن الوعي اليوم لم يعد ترفا بل حماية، والمواطن الذي لا يميز بين العرض الحقيقي والوهمي قد يخسر، المواطن الذي لا يميز بين العرض الحقيقي والوهمي قد يخسر ماله واحتياج أسرته الحقيقي. في هذه الحلقة مستمعين الأكارم سنقترب وإياكم من هذه الظاهرة، سنتحدث عن العروض الصادقة التي تستحق التشجيع، ونتحدث عن أساليب العروض المخادعة التي تستغل الناس، سنتحدث وإياكم عن الغش التجاري وعن الإعلانات المضللة وعن الثقافة الاستهلاكية التي تصنع أحيانا داخل الشاشات قبل أن تصل إلى الأسواق، وسنحاول من واقع مسؤوليتنا الإعلامية والإنسانية لكن يكفي أن نحرك الوعي قليلا، أن نجعل المستمع يفكر قبل أن يشتري، وأن نشجع كل تاجر أمين، وأن نقول لكل تاجر يسوق الوهم والاستغلال توقف هناك، توقف، هناك من يراك والمجتمع سوف يراك. مستمعين الأكارم ابقوا معنا.

0: إذا مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تقرير إخباري بصوت الزميلة رجاء عز الدين، يتحدث عن العروض التجارية بين الوهم والحقيقة، لنستمع.
1: مع اقتراب الأعياد تشهد الأسواق اليمنية موجة واسعة من الإعلانات والعروض التجارية الموسمية، لكن ما وراء هذه الإعلانات يكشف عن صورة مزدوجة، إعلانات وعروض حقيقية تخفف أعباء الأسر وأخرى وهمية تضيف إلى معاناتها في ظل ظروف اقتصادية صعبة يفرضها الحصار ونقل البنك وانقطاع الرواتب. ويتحول السؤال عن جدية العروض من اهتمام استهلاكي إلى مسألة معيشية حاسمة. وفي تفصيل هذا الموضوع، لا تخلو السوق من تجار يلتزمون بمبدأ الشفافية ويقدمون عروضا وتخفيضات فعلية مع الحفاظ على مواصفات السلع وجودتها، لكنها قليلة ونادرة على الرغم من أن هذه العروض لا تخدم المستهلك فحسب، بل تسهم في تدوير المخزون التجاري ورفع نسبة السيولة والحركة التجارية للتاجر، كما تتيح للأسر المتوسطة والفقيرة الوصول إلى احتياجاتهم بكلفة أقل، وتشكل أداة فاعلة لكسر الاحتكار وتكثيف المنافسة، ما يحسن كفاءة تخصيص الموارد في السوق. وفي المقابل يشكو مواطنون من انتشار العروض الوهمية التي تعتمد على التضليل التسويقي أكثر من اعتمادها على التخفيض الحقيقي، حيث تقوم الكثير من المحلات برفع الأسعار ثم تعلن لاحقا عن تخفيضات شكلية لا تعكس فرقا حقيقيا في السعر، فيما تعتمد محلات أخرى على ما يسمى بالعروض التجميعية، حيث يتم جمع منتجات متفاوتة الجودة داخل عرض واحد يبدو مغريا من الخارج، لكنه لا يقدم قيمة فعلية للمستهلك. كما يلاحظ أن بعض المواسم تتحول إلى فرصة لتصريف بضائع راكدة أو منخفضة الجودة أو قريبة من انتهاء الصلاحية، مستغلين اندفاع المواطنين نحو الشراء تحت ضغط العيد والحاجة الاجتماعية. وفي الأسواق الشعبية تنتشر كذلك شكاوى متكررة من تقليد بعض المنتجات الاستهلاكية، خصوصا المنظفات والزيوت والصوابين وبعض أنواع الأقمشة، مع صعوبة تمييز المواطن العادي بين المنتج الأصلي والمقلد. اقتصاديون يرون أن الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها اليمنيون جعلت المستهلك أكثر قابلية للتأثر بالإعلانات والعروض، فيبحث عن أي فرصة للتوفير وسط ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وفي الحقيقة فإن نجاح أي سوق يعتمد على الثقة، فالتاجر الذي يكسب ثقة الناس بجودة السلعة وصدق العروض يحقق استقرارا واستمرارا أكبر من الربح السريع القائم على الخداع. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن، يصبح بناء سوق يمني نزيه ضرورة وجودية. والسوق النزيه لا يبنى بأخلاق التاجر وحدها، بل بالأخلاق المؤسسية، ابتداء من تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد إجراءات مكافحة الغش التجاري ورفع وعي المستهلك بكيفية التحقق من الأسعار والجودة والصلاحية قبل الشراء، وانتهاء بسن تعريفات وتشريعات قانونية دقيقة تنظم كامل السوق اليمني وتحمي المواطن من كل أنواع الاستغلال.
0: إذا مستمعينا الكرام، بعد هذا التقرير الإخباري بصوت الزميلة رجاء عز الدين، نأتي الآن إلى فقرة ضيف وحوار. معنا على الهواء الأستاذ صالح غيلان، أمين عام جامعة حماية أو جمعية حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح.
2: أهلا وسهلا، مرحبا فيكم،
0: حياكم الله. أستاذ صالح، كما سمعتم في التقرير الإخباري حول العروض ما بين الحقيقة والوهم، أبرز أساليب الخداع التجاري التي ترصدونها أنتم كجمعيات حماية مستهلك.
2: يا أخي الكريم، بالنسبة للعروض هذه لو أقول لك يمكن 99% من هذه العروض عروض وهمية، عروض كاذبة، هي عبارة عن مطبات وخداع للمستهلك. تقدم عروض مغرية للمستهلك، ولكن في حقيقتها هي عبارة عن مطبات، لأنه ما يقدم فيها هذه العروض. إذا قدمت بضائع مثلا تكون بضائع متردية، متدنية القيمة الغذائية، متدنية القيمة التصنيعية، وإذا كانت يعني وفي أغلبها يعني من جهة أخرى في أغلبها تكون عبارة عن مغالبة الأسعار، يعني حتى إذا قدمت عروض تكون مرفعة في الجهة، ولكن السعر الموضوع للسلعة أعلى من سعرها الحقيقي.
0: نعم.
2: الموجود في أماكن أخرى.
0: نعم تفضل.
2: وأغلب ما يقدم في بعض هذه العروض خاصة ما يقال يعني إنه تختلف مثلا من 50% إلى 30% إلى 40% بالشكل هذا، عبارة عن يعني وهم يقدم للمستهلك. والحقيقة إنه عبارة عن مطب يدر المستهلك إلى هذه البضاعة لتصريفها وتسديد السلع المرغوبة.
0: يعني فخاخ.
2: نعم عبارة عن فخاخ للمستهلك. نعم.
0: هل توجد آلية حقيقية للرقابة على هذه العروض والتخفيضات لديكم؟
2: والله يا أخي الكريم هذا الموضوع إحنا ناقشناه عدة مرات مع الجهات المعنية. معروف في أي دولة بالعالم إنه أنا كتاجر أو كصاحب عمل لا يسمح لي بتعليق اليافطة. أول شيء نبدأ من تعليق اليافطة أو تعديل الاعلان الصغير هذا اللي بيقول إنه أنا بقدم تخفيض في سعر السلع الاستهلاكية من كذا إلى كذا. يفترض هذا الكلام أنا ما أقبل عليه ولا أعمله إلا بعد ما أحصل على التصريح من الجهة المعنية، والجهة المعنية فيها في هذه الأشياء هي وزارة التجارة
0: والصناعة. نعم
2: أيوة وزارة التجارة أو الجهة المختصة بالرقابة على السلع هذه. هذه الأولى أحصل على التصريح، ثم تكون هناك في لجنة أو في جهة معينة أو في أشخاص أو أفراد معينين من الجهة المعنية التي منحتني التصريح تراقب فعليا، تراقب هل هناك هذه انخفض عندي من 50 إلى 40%، ما هو الفارق، ما هو التخفيض الذي أنا قدمته للمستهلك، هل هناك في تخفيض فعلا، ويراقبوا هذه المسألة. ولكن عندنا الحق على الغالب أنا ممكن أعمل لي إعلان التخفيض من 100,000 إلى مثلا 20,000، وفي الحقيقة أنا بزيد 20,000 فوق 100,000. هذا اللي بيصير.
0: إذا كيف يتم التعامل مع الغش التجاري وأيضا المنتجات المقلدة ومع هذه أيضا وهذه الإشكاليات العروض والتخفيضات؟
2: نعم الغش التجاري هذا
0: يعني يعتبر هذا من الغش التجاري،
2: يعتبر من الغش التجاري، ولكن ما نقولش لأن الغش هو في مكونات السلعة، لكن هذا غش في قيمة السلعة.
0: أكيد
2: هذا يعتبر خداع، هذا نعتبره انه خداع ونصب على المستهلك بالعربي هكذا. لكن الغش في مكونات السلعه، في القيمه الغذائيه والقيمه المعنويه للسلعه، اذا كانت ماده غذائيه.
0: بمعنى الغش هو بمعنى خيانه امانه، يعني انت خنت امانه هذا المستهلك الذي وثق بك ووثق بعروضك، فانت غششته في في في في العروض، اما في السلعه في رداءتها او في القيمة.
2: نعم هناك التصنيع، إذا كان في غش بالتصنيع فيتم الغش مثلا أنه خلط مواد غذائية، خلط مواد أولية منخفضة القيمة الغذائية وتقديمها على أساس أنه من المواد الغذائية أو المواد الجيدة وتقديمها للمستهلك. مثلا أنه يكون في محل عبارة عن سائل أنا أسميه سائل المحلى الذي هو معه نكهة وصبغة وسكر،
0: نعم،
2: وقدم المستهلك بس عصير مدري ايش مستخرج مدري من اي
0: ولو قيمة غذائية والله له
2: بالضبط، وصلنا عبدالله قبل مواصفات أوروبية، صلنا بناء على خبرات مدري ما، هذه هنا بيتم الغش المستهلك ويقدم له عبارة عن إما مواد مالئة بس ليس لها أي قيمة غذائية بتملي المعدة، أو قيم أو مواد متدنية القيمة الغذائية كمان لا تقدم للمستهلك فائدة، سواء عبارة عن سكر وماء وملء ونكهة وصبغة، وتقدم على أساس أنها مواد ذات جودة وذات قيمة.
0: نعم أستاذ الكريم، أنتم بدوركم كجمعية حماية المستهلك، ما هي الطرق التي يمكن أن تعرضوها للمواطن لكي يميز هذا المواطن بين العرض الحقيقي والوهمي؟
2: والله يا أخي الكريم، إحنا دائما في برامجنا وفي أنشطتنا وفي لقاءاتنا وفي الندوات في الورش العمل دائما ما بنتوجه للمستهلك، حتى بنزولنا الميدان المدارس والجامعات دائما بنتوجه للمستهلك بأنه أخي المواطن أخي المستهلك، تجنب كل ما يقدم لك بسعر رخيص، تجنب كل ما يقدم على الأرصفة والشوارع إحراجة إرواجة أبو 5200 ريال، تجنب شراء السلع المتدنية القيمة الغذائية أو المحرضة للعوامل الجوية وغيرها، تجنب الوقوع في الغش من الباعة المتجولين ومن يقدموا جوائز وهدايا، لأن هذه كلها عبارة عن مطبات. تأكد من بيانات السلعة عندما تشتريها، سواء كانت سلعة غذائية أو سلعة تجارية، تأكد من بياناتها، تاريخ التصنيع، مكونات المادة، مكونات السلعة، المواد الحافظة، كيفية الاستخدام، طرق الحفظ، هذه الأمور يجب يعني الإلمام بها من جميع المستهلكين، حتى لا يقع المستهلك في مطبات وفي أفخاخ كثير من اللاحقين وراء الثراء السريع على حساب صحة وسلامة المستهلك.
0: لكن أستاذي صالح، كما ذكرت أنت قبل قليل، بيعطوا ماء ومحلة ومدري إيش وسكر، ويقولوا المواطن هذا يتكون من كذا كذا المكونات، ويقولوا له أنه صنع بأحدث المواصفات على مواصفات أوروبية، كيف يعرف المواطن أن هذه المادة أو هذه المواصفات غير حقيقية؟ من الذي سيحمي المستهلك؟
2: يتأكد من بيانات أو من مكوناتها، وفي حال إحنا طارحين رقمنا في رقم الجمعية ومعمم بجميع الأدائن، وفي حال الشك سلعة أو مكونات سلعة أو تعرض لآثار مرضية أو آثار ضارة مثلا من أي سلعة أو مادة، الاتصال بالجمعية واللي بلغ عن اسم المادة هذه بحيث أنه يوافي الجمعية بكل بيانات السلعة والمحل الذي أشتري منه ومصدر السلعة هل هي محلية أو مستوردة، وبالتالي إحنا بالجمعية بننزل إلى المكان المبلغ عنه الذي أشتري منه هذا المستهلك، نشتري نفس السلعة بنفس التاريخ بنفس الكمية الذي اشترى منها المستهلك، ونقوم بفحصها في مختبرات الهيئة الإحتمالية لمواصفة المقاييس أو في مختبرات أخرى، وبناء على ما ستثبته نتيجة الفحص المختبري نبدأ بالعمل، سواء كان مثلا إيجابي أو سلبي. حال كان النتيجة سلبية فنقوم إبلاغ الجهات المحلية بسحب ومصادرة العوامل من تداولها في الأسواق، ثم نقوم بالإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة للمستهلكين وتحذيرهم من تناول أو استهلاك هذه المال.
0: إذن أستاذ الكريم، أحيانا بتتحول الإعلانات الخاصة بالتخفيضات إلى أداة ضغط، ضغط نفسي ومالي على رب الأسرة، وأنت تعلم والجميع يعلم بما يمر به اليمن من ضغط اقتصادي. كيف نحمي المجتمع من العروض الوهمية؟ ألا يمكن مثلا في مثل هذه المواسم ولو حتى موسميا لكم كجمعية حماية المستهلك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتشكيل لجنة مثلا مع وزارة الداخلية الجانب المختص بهذا الشيء للنزول الميداني للتأكد من هذه العروض من صحتها، هل هي صحيحة أم حقيقية أم وهمية؟ كيف نحمي المجتمع من هذه العروض؟
2: نعم أخي الكريم، شوف علشان يكون الموضوع واضح والأمر واضح، كثير مننا يقول حماية المستهلك أنتم مقصرين، يا حماية المستهلك، ويرموا بالحمل علينا، بحمل الدولة، بحمل الجهات المعنية في الأرض. إحنا بالجمعية دورنا دور شعبي داعم ومساند للجهات الرسمية، يعني لسنا جهة تنفيذية ولسنا جهة حكومية نقوم بالضبط والحبس إحنا دورنا دور داعم ومساند للجهات الرسمية، إضافة إلى دورنا التوعوي للمستهلك. ولكن إذا في أنشطة مشتركة مع الجهات المعنية فنحن نرحب بذلك، ونحن من المبادرين والمسارعين في تنفيذ ما يولى إلينا أو ما يتم إلاه إلينا من أنشطة في التفتيش أو في الرقابة أو في المساهمة مع الجهات المعنية مثل المواصفة المقاييس مثل وزارة الصناعة والتجارة مثل صحة البيئة مثل الهيئة العليا للأدوية الجمارك الأمن، أي جهة حكومية إحنا بنتمادى معها في حال الطلب او طلب مننا وتم تكليفنا من الجهات المعنيه انه اشتغلوا ضمن لجان للتفتيش على كذا كذا طرحت كذا للتعقيم الموضوع الفلاني. فبالتالي احنا نرحب ونبادر العمل معه
0: ولو
2: بيخدم البلد وبيخدم المواطن.
0: نعم استاذ الكريم، ولو يعني مثلا لو يكون لكم السبق في هذه الاجراءات حتى نزول لتتاكدوا مثلا انتم كجهه حمايه مستهلك ولو جهه شعبيه يعني يكون لكم السبق للنزول للتاكد حتى اذا ما وجدتم ان هذه العروض غير حقيقيه يتم الرفع بتلك الجهه التي توهم المجتمع وتغريهم وتقع بهم في فخاخها، فخاخ العروض الوهميه.
2: احنا موجودين، احنا طبعا بالآلي هذا احنا موجودين وهذا هو عملنا بالآلي.
0: نعم
2: كنا احنا مستهلكين موجودين في الاسواق، موجودين في المولات، موجودين في المحلات التجارية للرقابة الشعبية.
0: نعم
2: وحينما نجد مخالفة من هذه فعلا احنا نقوم بإبلاغ الجهات المعنية، وكنا لا نتمكن من التصرف مع هذه المخالفة كوننا لسنا جهات تنفيذية كما قلت لك.
0: نعم
2: احنا بنقوم بنرصد المخالفة وبنقوم بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية، والله المكان الفلاني أو المول الفلاني أو السوق الفلاني في مخالفة بالسلعة الفلانية أو بالمادة الفلانية أو ما كان من مخالفة، بنقوم بإبلاغ الجهات المعنية هذه ونراقب كمان الجهات المعنية هل قامت بالنزول فعلا لأخذ الإجراءات القانونية حيال ما تم الإبلاغ عنه أم لا.
0: نعم إذن
2: طبعا احنا موجودين
0: نعم أستاذ الكريم، هناك تجارب ناجحة في العاصمة صنعاء لحماية المستهلك من العروض الوهمية، هل كانت لكم هذه التجارب وما أكثر الشكاوى التي تصلكم في المواسم؟ يعني نصل هنا، هل هناك تجارب ناجحة في صنعاء مثلا لحماية المستهلك من العروض الوهمية؟
2: مثلا ندي لك تجربة، أول الموضوع هذا قعدوا كان والذي نجحنا فيه ووصلنا إلى المجتمع وقمنا، كان في مدرسة غذائية تعرض كسلعة غذائية تعرض للمستهلكين وكانت متغيرة الصفات وكانت تعرض بأسعار زهيدة جدا، والقصد منها تنفيذ استنفاذ الكمية وربح التاجر حتى لا يخسر وقوع المستهلك في مطبات. فلما رصدنا هذه المادة قمنا مباشرة برفع قضية ضد الشركة التي قامت بترويج أو تسويق هذه السلعة، وفعلا وصلنا للمحكمة وربحنا القضية وتم سحب ومصادرة المادة الغذائية من الأسواق.
0: ممتاز.
2: وتغريم التاجر كانت تغريمه لمصلحة رعاية جبهة السرطان.
0: نعم
2: يعني هذه واحدة منهن، وفي قضايا كثيرة قمنا بمتابعتها وكنا سبب في سحبها ومن الأسواق وإدلافها وتغريم المؤسسات والجهات التابعة لها.
0: نعم بالنسبة للعروض التخفيضات مثلا الموسمية كموسم العيد،
2: العروض والتخفيضات احنا كما قلت لك بنرصد وبنرفع نتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة كونها الجهة المعنية بمنحهم التصريحات وكونها الجهة المعنية بالمتابعة والرقابة والتأكد من فعلية وجود هذه التخفيضات مقابل السلع. طبعا ما قد قامت وزارة الصناعة والتجارة أو الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة بضابط أو محاسبة محل من المحلات التي قامت بعمل إعلانات التخفيضات والجوائز كمان، لأنه بيطرح لك سيارات باب المعرض وبيعمل تذاكر وبيعمل مدريش واشتري بعشرات وتحصل على مدريش، هذه كلها طبعا وهمية وما قد فيش ولا معرض أو من المعارض هذه تعرض الغرامة أو تعرض لإجراءات قانونية أو ثبت فعلا أنه في هناك فارق ما بين ما يعلن عليه وما بين سعر السلعة التي جت من المصدر.
0: نعم
2: احنا طلبنا منهم يفترض انه يا اخي الكريم انه سجلاتك ما هي قيمة الشراء او قيمة الشراء الذي اشتريتها من المصدر اضافة الى الجمارك، اعمل له بعدين سعر السلعة اضيف له هامش ربحي بسيط.
0: نعم.
2: معقول تمام، وبعدين انا فعلا هل انت خططت عن ما هو موجود من حساب حسبنا من حق قيمة السلعة والاستيراد والجمارك والهامش الربحي هل خفضت عنه فعلا هنا تأثر مستهلك ومقدم كذا، فبالتالي يعطيك التحية وسلام ما لك، فبالتالي أنت مخالف وعلى غرامة ويجب أن تحاسب من حق.
0: نعم أستاذ صالح غيلان، أكثر الشكاوى التي تصلكم في خصوصا في المواسم، يعني هل تصلكم شكاوى من المواطنين؟
2: أكثر الشكاوى التي تصلنا
0: وحول ماذا؟ نعم
2: تدني قيمة المواد الغذائية والسلع الغذائية أو غش في مكونات السلع الغذائية أو الدوائية والخدمات. إنه والله أنا طلبت من فلان يشتغل لي باب بمواصفات كذا وأشتغل لي بمواصفات متدنية جدا أو جاب لي لوح. أنا طلبت مثلا مواد غذائية خالية من اللاكتوز أو طلبت حليب مثلا قيمته حليب طبيعي، وصلني حليب بودرة معادة تجنيس عبارة عن ماء سائل أبيض عبارة عن ماء وزيت نباتي وحليب وبودرة وحليب بودرة منزل القيمة الغذائية يعني عديم القيمة الغذائية عبارة عن سائل أبيض. هذا الغش المسابق أنه واحد يقدم لي كهذا ويقول لي هذا طبيعي 100% وبينما هو صناعي، واحد بيقدم لي كما سلفت ماء وصبغة وسكر ونكهة ويقول لي هذا عصير برتقال مثلا او عصير جوافه بهاي بالشكل هذه.
0: بالنسبه للاسعار مثلا، هل هناك شكاوى مثلا جهه مواطن يشكو انه محل فلان بالفلان او محل الملابس الفلانيه قام بعرض تخفيضات لكذا كذا، شريت انا من هذه الملابس ثم اجدها في محلات اخرى ارخص من هذا العرض؟
2: بلا بلا بلا كثير من الشكاوي وخاصة فيما يخص الأدوية وقطع الغيار. الأدوية وقطع الغيار غير العروضات ولا
0: صحيح. نعم
2: بيوصل لنا إنه يا أخي أنا اشتريت الدواء الفلاني ب3000 ريال، أوصل للصيدلي الفلاني بيبيعه ب2400، أوصل للصيدلي الثالثة ب2600، أوصل للصيدلي، فتناقض وتفاوت في الأسعار في الأدوية خاصة الأدوية كبيرة يعني حتى الأمراض القلب السكر الكلى الكبد هذه الأدوية الغالية تفاوت بأسعارها بشكل مهول من صيدلة إلى أخرى وكأنه في بقالة في سوق مركزي من بصلة بصلة وكل واحد يتفاوت. هذه أدوية يفترض أن وزارة الصحة ضابطة الأسعار إنه هذا الدواء قيمته كذا سواء كان بالمشرق أو بالمغرب، إحنا في بلد واحد في يمن واحد في وطن واحد
0: مشكلة.
2: مش أقول أنا أوصل والله بالزبيري بقيمة كذا كذا، أخرج من الزبيري لشارع جمال بقيمة 3-4000، من بلد لبلد مستشفى الجمهوري قيمة، يعني هذه مشكلة صدق.
0: يعني المعنى أستاذ انعدام الرقابة سواء على العروض والتخفيضات أو على السلع التجارية الأخرى أو الأدوية، ربما لا نقول انعدام إذا جاز التعبير، نقول انعدام تام للرقابة حول هذا الموضوع.
2: خلينا نكون دقيقين أكثر، نقول انعدام الرقابة وانعدام
0: الضبط
2: الوالي
0: تنفيذ
2: القوانين.
0: نعم
2: احنا دولة عندنا كم هائل جدا من قوانين مفصلة لكل شيء، ولكن تعال من يفعل القوانين هذه؟ من يشتغل بموجب القوانين هذه؟ والله العظيم لو فعلت القوانين واشتغلنا بموجب القوانين وطبقنا القوانين كما يجب ان احنا بنمشي،
0: رغم ان حتى في خلل في القانون، لكن يلا اعملوا به. نعم أستاذ الكريم، نحن كمواطنين بنشعر أن الأسواق بلا رقابة كافية، فمثلا هناك سلعة ليست خاضعة للتسعير الموحدة والتسعير الموحدة، هناك انتشار البضائع المقلدة والرديئة، وبعض كما ذكرت أنت أيضا هناك تفاوت كبير في أسعار العديد من الأصناف، ذكرت أنت صنف من الأصناف مثلا الأدوية، أين الخلل أستاذ صالح في غياب أو قصور هل في غياب أو قصور القوانين المنظمة؟ أم قصور الإجراءات الضبطية؟ أم في ضعف الإمكانات لدى الدولة مثلا؟ أم في غياب التنسيق بين الجهات المعنية؟
2: خليني أكون دقيق معك.
0: تفضل.
2: ونقولها للأمانة، الخلل يبدأ بنا فينا نحن المواطنين سواء كنا مثقفين أو أميين.
0: كيف؟
2: بنلهف وراء ما يقدم لنا السلع بأسعار زهيدة.
0: الوضع يا أستاذ الكريم، الوضع.
2: لحظة أدي لك بالبروغ هذا الصعب بس، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى دلنا حقول ودلنا
0: صحيح، رغم أنه ليس مبرر يعني.
2: أيوة ما هوش مبرر. أدي لك مثال، واحد من الجن هذا يعني الله الجن وراء الربح والثراء الثراء بيروح للتجار، إيش معك يا أخي من بضائع مبربة أو منتهية أنا أشتريها؟
0: نعم.
2: يعني شوف التاجر بيفرح، بيفرح لأنه بدل ما يقوم بإتلاف السلعة هذه حقه ويدفع عليها غرامة أو رسوم إتلاف وذا، بيقول يلا قد يجي من يشتريها والدخل حتى بنص السعر ولا بربع السعر. صاحبنا يا رب يقوم بمسح التاريخ وعمل تاريخ مختوم ختم تاريخ جديد عليها.
0: نعم.
2: أو بيغير الليبل كامل بطاقة البيان ما يسمى بطاقة البيان، بيحسوا بيعمل بطاقة بيان جديدة. تمام. أو بيفرغ إذا كانت مواد مثل السكر والرز والدقيق هذا بيفرغها لعبوات صغيرة أبو كيلو ونص كيلو، وبيروح على السوق. إحنا طبعاً بلدنا في اليمن عندنا أسواق، السوق كله سوق، سوق السبت، سوق الأحد، سوق الاثنين، سوق صح؟
0: صحيح.
2: فبالتالي بيروح للأسواق هذه يبيع يا رقية يا رواقية، والمواطنين بيقبلوا أكثرهم المواطنين وبعضهم
0: ناهيك عن الباصات التي تدخل في الشوارع والأحياء والحواري. ناهيك عن الباصات التي تأتي وهي محملة بهذه البضائع إما قريبة الانتهاء، يعني ثلاث حبات غويزي بألف، مدري أيش طبقين بيض بألف ومئتين.
2: نعم هذا هو الكلام. فبالتالي يعني القيمة الشرائية عند المواطن المتدني، بالتالي يقول لك أنا خليني أفرح الأولاد أشتري ثلاث حبات أو أربع حبات بألف ريال بدل ما أشتري حبة أو حبة ونص بألف ريال. بس ما بيدركش انه هذه الثلاثة ورا الاربع الحبة اللي بيشتريها بالألف بتخسره اكثر من 50
0: ادخل وباء لاسرته
2: مقابل ادوية ومقابل علاجات
0: صحيح
2: واسعافات وخبر من
0: هذا. نعم.
2: فبالتالي احنا الوعي، نبدأ بالوعي، نوعي المواطن يا اخي متى ما وصلنا لوعي والله يمكن لو يعرض لنا ويتقدم لنا الغراءات كما قدم احنا بنكون واعيين وبنعرف ما هي ما يقدم لنا.
0: نعم.
2: عندنا قدرة على تمييز الجيد من هذا. هذا الأول. الثاني، الجهات الرقابية مش متواجدة إلا ببعض الأماكن يعني المزدحمة، نقول الشوارع الرئيسية، لأنه ما عندهم القدرة إنه يتواصلوا لا خارج المدن ولا أطراف المدن والمتابعة مثل هذه المواد. لأن كثير هذه مادة سواء في طرف المدن أو في الحارات البعيدة والقرى.
0: نعم.
2: الجهاز الموضوع الثالث موضوع تعاون الجهات المعنية في الدولة نفسها. مثلا ينزل واحد من صحة البيئة يجي له واحد من المجلس المحلي ممنوع تشتغل هنا ما معك هنا. يا أخي طيب أنا هذا شغلي للبلد ولا لا لا لا ما مش محل شغلكم هنا رسم من هنا. يجي واحد ثاني من مواصفة المقاييس يقول لا مش شغل هذا لك هذا شغلنا. طيب يجي واحد من الصناعة والتجارة والله إننا وقفت جماعة من الصناعة
0: يعني والتجارة. يعني هنا أستاذ صالح ندرجه في في في ضعف التنسيق أو غياب التنسيق بين الجهات.
2: بالضبط هذا ضعف التنسيق وعدم التفاهم، يعني حتى الموظف ما بيحترمش زميله الموظف لما يجي.
0: نعم نعم
2: يعني هو بيشتغل ولا يفترض إنه أوكي أنت زميلي أنت بتقوم بنفس الغرض على عيني ورأسي الشكل لك تفضل اشتغل، لكن لا بيتضاربوا بعض الحين بيدخلوه في خناق.
0: يجب أن يكون العمل في هذا الجانب عمل تكاملي بين الجميع.
2: بالضبط.
0: بين البيئة، بين المقاييس، بين
2: نعم.
0: نعم.
2: الموضوع الرابع والجهة الرابعة هي الجهات الضبطية والأمنية. لو ما يوصل مثلا مفتشين وصلوا عند تاجر، تاجر مواد غذائية مواد تالفة كبيرة، قاموا بعمل ضبط وضبط ومسك الدفاتر حقهم قطعها مزقها خرج العمال حقه بيضربهم طردهم راحوا للجهة الأمنية الموضوع حتى ثلاثة ولا حركوا ساعة من الجهة الأمنية. طيب التاجر هذا والصاحب المحل بيزيد أو بيزيد تكبر وتجبر.
0: نعم.
2: لأنه ما فيش حد ردعه، بس لو كانت الجهة الأمنية تحركت، لأنه هذا موضوع أمني أنا أعتبره موضوع من المواضيع الأمنية، لأنه
0: أكيد.
2: الأمن الغذائي لا يزال أهمية عن الأمن الوطني.
0: نعم.
2: أيوة. فبالتالي افترض أنه مدير القسم أو رئيس القسم هذا يقوم بالتحرك مباشرة، ما بطل ده وسحب المواد وإجباره وإلزامه على تسليم المواد يسمح للجهات المعنية باتخاذ إجراءات القانونية في غرامته في حالته للنيابة في معاقبته كما ينص القانون.
0: نعم.
2: هذه العناصر يفترض أنها تكون متكاملة ومتعاونة فيما بينها. ما لم على الدنيا السلام.
0: هل أستاذ صالح من جانبكم في جمعية حماية المستهلك سعيتم إلى أن توحدوا النظرة أو الرؤية أو تعملوا على تعميق التنسيق بين هذه الجهات يعني حرصا منكم على حماية المستهلك؟
2: نعم والله يا أخي الكريم، احنا تقدمنا برؤية لرئاسة الوزراء، تقدمنا برؤية مع برنامج متكامل إنه بدل ما تظل المسألة عبارة عن متروكة للمغادرة ما بين الجهات المعنية، المنصف المقايش يقول هذا عملي، فحضر بي يقول لا هذا عملي، صناعة التجارة يقول لا هذا عملي، قلنا للأخوة وقدمنا المرأة لماذا لا تشكل هيئة وطنية اسمها الهيئة الوطنية والهيئة اليمنية للغذاء والدواء كما هو معمول به في جميع دول العالم ودول الجوار، أن الهيئة هذه تكون معنية بالرقابة على الأغذية والأدوية.
0: متى قدمتم هذا العرض أستاذ صالح؟
2: التجارة ومواصفات المقاييس وهيئة الأدوية.
0: أستاذ صالح متى قدمتم هذا العرض؟
2: هذا العرض تقدمناه من أكثر من 8 سنوات.
0: لماذا لا يعاد تقديمه إلى الأستاذ العلامة محمد مفتاح؟ لربما تجدون استجابة، إعادة يعني إعادة طرح هذا الموضوع على الأستاذ محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ربما تجدون استجابة من قبل هذا الرجل. كما لمسنا مثلا في الجانب الآخر ليس بحماية المستهلك، مثلا في شارع خولان كانت هناك إشكالية وأنت تعلم ويعلم الجميع، مثلا إشكالية ما بين الطرق والجسور أو الهيئة العامة لصيانة الطرقات وبين المياه والصرف الصحي وبين الكهرباء والهاتف، يعني هذا يعمل وذاك يجي يشك بعضها يخرب، يعني ما بيش تنسيق. رأينا الأستاذ محمد مفتاح عمل على تقريب بعد نزول قناة المسيرة مثلا لدراسة هذا الوضع، نريد هذا الجانب أن ينتقل أو هذا الموضوع أن ينتقل إلى حماية المستهلكين، وتعيد عرض العرض الذي قدمتموه قبل 8 سنوات على القائمين على رئاسة مجلس الوزراء اليوم
2: إن شاء الله. ولماذا لا؟ يعني إحنا يهمنا إنه فعلًا تتفعل الجهات ويتفعل وتتوحد الجهود من أجل حماية المواطن، لأن المواطن الإنسان قد فبالتالي إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نقدم مرضًا برغم أنه كان قلبه 4 أو 5 وزراء تنسيق وتنفيذ الموضوع، وفجأة بسبب الظروف التي مرت بها البلد توقف الموضوع، وإحنا طبعاً ما زلنا محاولين وما زلنا مصرين ومتابعين به.
0: نتمنى أنه لا يأتي العيد، يعني نحن في موسم عيد، نتمنى منكم أستاذ صالح وأنتم أمين عام حماية المستهلك أن يقدم في أقرب وقت ليكون لكم البصمة، أيضا لكم أجر عند الله سبحانه وتعالى بأن تعملوا عمل جاهد وكبير لحماية هذا المواطن الذي يكفيه ما هو في غلب اقتصاديا، هذا المواطن العزيز الذي صبر وتحمل وما زال يصبر ويتحمل وسيصبر ويتحمل حتى يتحقق النصر وينتزع مع قيادته الكريمة الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ينتزع حقوقه من أيدي المرتزقة وأسيادهم الغاصبين. سيد الكريم، كيف تنظرون لمسؤولية التاجر في ظل الظروف الحالية؟ ما هي المسؤولية الملقاة على هذا التاجر؟ ما هي النصائح الذي تقدمونها له؟
2: والله المسؤولية على التاجر تقع على التاجر مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية. المسؤولية إنه يا أخي اتق الله في روحك واتق الله في أولادك، وهذا الشعب هو منك وإليك.
0: نعم.
2: فبالتالي يتقدم سلعة ذات جودة وذات قيمة للمستهلك وسعر معقول وتراعي الله سبحانه وتعالى في ظروف المواطنين.
0: نعم.
2: الانتهازية والاستغلالية وعاقبتها يعني كم بتجمع من أموال وإيش بتجمع، وبالنهاية يصيبك الله سبحانه وتعالى من عنده بمرض وخرجت كل ما جمعت وما معك إلا خسارة مكسب.
0: نعم. أستاذ الكريم، الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعيات حماية المستهلك في ظل الظروف الحالية، أنتم ذكرتم أن لكم حملات، لكن هل هناك حملات مثلا موسمية قبل العيد اليوم مثلا، هناك حملات ميدانية مخطط لها من قبلكم قبل العيد هذا؟
2: بلى
0: وقبل الأعياد كل الأعياد. نعم
2: احنا في قبل العيد بنشدد الرقابه وبننزل الاسواق لمتابعه ومراقبه سير الدرع واول معروضات من الدرع والمنتجات الغذائيه والملابس والخدمات، بنتم يعني بنقوم بمراقبتها ورد النوعيه والكيفيه والاسعار وما الى ذلك، واذا وجدنا اي مخالفه او اي اشتباه باي شيء بنقوم بابلاغ الجهات المعنيه في الدوله لتقوم ب
0: بالنسبة طبعاً. لحملات التوعية،
2: حملات التوعية طبعا هذه الأيام ما بتعرف إنه إحنا يعني بنرتكي الكثير على وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام طبعا هي الرديف الفعلي والذي بتتورج
0: نعم.
2: 80% من دورنا كجمعية
0: نعم.
2: بإيصال رسالتنا للمواطنين والمستهلكين.
0: نعم أستاذ الكريم، ختاما معك الرسالة التي تودون توجيهها للتاجر، الرسالة التي توجهونها للتاجر قبل موسم العيد وأيضا كذلك للمستهلك.
2: رسالتنا للجميع أنه بالنسبة للمستهلك، نقول للمستهلك أخي الكريم تجنب كل ما يعرض لك، تجنب كل ما يقدم لك بإغراءات من حيث التخفيضات يعني والجوائز، تأكد من ماهية السلعة، تأكد من ماهية ما يقدم لك، تأكد من تاريخ الصلاحية، تاريخ الإنتاج، تأكد من مصدر السلعة ما مصدرها، لأنه في سلع داخل الأسواق بطرق شتى.
0: نعم.
2: تأكد من مكونات السلعة، تأكد من طرق من طريقة حفظ السلعة وطريقة الإعداد.
0: نعم.
2: تجنب من بعض مكونات الدرع اللي بعضها تسبب حساسية لبعض المستهلكين أو درجة حلاوة عالية ما تصلحش لبعض العمار، أو مكونات مثلا محلية صناعية تكون مكوناتها الداخل في مكوناتها محلية صناعية لا تتناسب مع الأطفال أو مع الذي عندهم أمراض السكر وما إلى ذلك.
0: نعم.
2: بالنسبة للتأجير نقول له يعني دعوانا لك إن الله سبحانه وتعالى يرزقك ويوسع رزقك، ولكن اتق الله في روحك واتق الله في أبناء بلدك واتق الله في أولادك.
0: نعم للجهات الرسمية.
2: لهم السلعة التي تفيد والمادة التي تحقق لهم رغبتهم.
0: للجهات الرسمية.
2: الجهات الرسمية الله يكون في عونهم يشتغلوا ويؤدوا خدمتهم كما هي في القوانين واللوائح التابعة لهم.
0: وأن يكون التنسيق بينهم على أكمل وجه.
2: إن شاء الله يكون في عونه.
0: إذن حفظكم الله أستاذ صالح غيلان أمين عام جمعية حماية المستهلك، كنت معنا في برنامج قضايا، شكرا جزيلا.
2: أهلا وسهلا.
0: في أمان الله.

إذا مستمعنا الأكارم، هل تقارن الأسعار قبل الشراء؟ هل سبق أن ندمت على شراء بسبب عرض؟ هل الرقابة الحالية كافية برأيك؟ أسئلة يجب أن تطرح أو نطرحها جميعا. ما النصيحة التي نقدمها للمستهلكين قبل العيد؟ يجب أن نطرح هذه الرسائل جميعا أمامنا، كما ذكر الأستاذ صالح غيلان أمين عام جمعية حماية المستهلك، من النصائح المهمة حول المكونات، حول نوعية المادة المشترى، ألا نتسابق على التخفيضات، كون كثير من هذه التخفيضات عبارة عن فخاخ يوقع أو يقع فيها المستهلك، لنكن حذرين. أيضا عن تلك البضائع التي يروج لها أصحاب الطماعين أو الجشعين الذين يلهثون وراء الأرباح ولا تهمهم صحة الناس والمجتمع، يهمهم فقط الربح. لنتك الله نحن أيضا كمستهلكين في أسرنا وفي أولادنا، لا تغرنا التخفيضات ثم نقع في خطأ فادح قد يكلفنا الكثير الكثير. أحبتنا المستمعين، قبل أن نودعكم دعونا نجمع ما قلناه في رسالة واحدة. أولا، العروض الحقيقية هي تلك التي يقدمها تاجر يعرف أن رزقه في يد الله وأن ضميره أغلى من الربح السريع. العروض الحقيقية هي التي تكسر الاحتكار وتعطي الفقير فرصة، وتذكر الجميع أن التجارة عبادة حين تدار بصدق وقناعة ونزاهة. العروض الحقيقية مستمعين الأعزاء اليوم ضرورة، لأنها تساعد الأسر وتخفف شيئا من أعباء الحياة القاسية وتحرك السوق بروح إنسانية ومسؤولية. العروض الحقيقية، نشجع هذه العروض ونبارك التجار الذين يقدمونها، هم نور في سوق مظلم. ثانيا، العروض الوهمية هي استغلال للحاجة ونصب على الضعيف واستحمار للمستهلك. هي فخاخ تبيعك قماشا بسعر مخفض لكنه رديء، تجمع لك سلة أرض فيها الجيد والسيء، تقدم منتجا مغشوشا أو مقلدا. المسؤولية، التاجر مسؤول أمام الله وأمام الناس، المستهلك مسؤول عن أن يكون واعيا ولا يكون ضحية سهلة، الجهات الرقابية مسؤولة عن أن تكون حاضرة لا غائبة، رادعة لا متساهلة، والمجتمع أيضا مسؤول عن أن يسمع صوته أو يسمع صوته ولا يصمت على الظلم. الحل من أين يبدأ؟ يبدأ من عدة أمور، هي الوعي، اقرأ، قارن، تحقق، لا تشتري بعين مغمضة، المقاطعة، تاجر كذب مرة لا تعطيه فرصة ثانية، الإبلاغ، اتصل على أرقام حماية المستهلكين، قياس المواصفات والمقاييس، الجهات الأمنية، الدعم من الحلول، الدعم، شجع التاجر النزيه، اشتري منه وحدث عنه. وأخيرا أخي التاجر، المواطن يحتاج إلى من يخفف عنه، فلا تضاعف معاناته بخداعك، لا تبيعه وهما تسميه عرضا أو فرصة. التغيير الحقيقي مستمعين الأكارم يأتي منكم، يأتي من مستهلك واع وتاجر نزيه ومسؤول حريص. الدولة مطالبة بالرقابة، والتاجر مطالب بالضمير، والإعلام مطالب بالتوعية، والمستهلك مطالب بالوعي وعدم الاندفاع. قبل أن تشتري اسأل كما قلنا، وقارن
وتحقق وفكر، هل أحتاج هذا فعلا أم أن الإعلام أقنعني فقط؟ مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا. نودعكم على أمل اللقاء بكم مع قضية أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا واستمع إلينا. كان معكم من التقديم أنا محمد النعمي، من الإخراج من الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم مستمعين الأعزاء في رعاية الله وحفظه.

0: وقفة إعلانية. وقفة إعلانية. وقفة إعلانية.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: مش وقته خالص.
3: ايش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-0، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نصر ولا شهادة وشفاء الأرض تسوى، خلوها الحرب تكبر، عز ولا

قوتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم، والله خير الناصرين. ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم صمودهم صبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لم يخلف وعده.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.9.

قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعاه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك.

الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: السيد سلام الله عليه.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
6: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: سوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري. تقدم إلي يا ولدي. أين كنت؟
2: أقدم للغنمات الثلاث عشبا وماء.
1: أحسنت يا محمد، أحسنت يا ولدي. اسمع، عليك بمساعدة والدتك. أتعرف لماذا؟
2: لأنها حامل.
1: أحسنت، أحسنت. ألا قل لي، إن كانت تحمل ذكرا فماذا تسميه؟
2: عبد الله.
1: عبد الله، اسم جميل حقا. وإن كانت أنثى؟
2: نسميها رملة.
1: اسم ليس من نتاجك.
2: إنه من نتاج أذني، لقد سمعتكما تتفوهان به من قبل.
3: ماذا تفعل أيها الصبي هنا؟
2: من؟ عمي أنيس؟
4: أراك ترعى الغنم وحدك، أين والدك؟
2: في دار رسول الله.
4: ووالدتك؟
2: أثقلها الحمل.
4: كيف يوكل إليك والدك أمر هذا الغنم في هذا المكان القفر؟
2: أبي لا يفارق رسول الله هذه الأيام، ألا تعلم أن النبي على فراش الموت؟
4: ما تقول يا محمد؟
2: النبي على فراش الموت.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: والناس يتقاطرون حول داره من كل حد وصوب.
4: أقلقتني يا فتى.
2: إلى أين يا عماه؟
3: إلى دار رسول الله، أطمئن عليه.
1: أيتها الصحراء الممتدة خلف الزمن، أيها النخيل المتجذر في تاريخ البشرية، أيتها الريح العاصفة في ضمير السنوات المتلاحقة، هذا رسول الله في ذمة الله، هذا نبي البشرية مسجى على الفراش بلا حراك، هذا المصطفى الأمجد قد رحل من ديارنا، وهذا المحمود الأحمد قد غادر المدينة جسدا، وهذا حبيب إله رب العالمين محمد غسله علي وكفنه علي وحملته ثلة من أصحابه وثلة من الملائكة إلى مثواه. ما أشد اشتياقي إليه، وما أنكد أيامي لفراقه. كأني هبطت من عالم السعادة إلى عالم الحزن دفعة واحدة. هذا هو الوداع، هذا هو الوداع، فمتى يكون اللقاء يا رب؟
5: ما الذي أتى بك من غفار مجددا؟
4: لم أصل غفار يا أخي.
5: أين وصلت إذن؟
4: وصلت منتصف الطريق، ثم قفلت راجعا.
5: ولما فعلت ذلك؟
4: عندما أنهيت الحج وقفلت راجعا إلى موطني، تذكرت في الطريق ما دفعني للعودة إليك.
5: وما الذي تذكرته يا أنيس؟
4: زوجت ابنتي وبعت الغنم وأورثت الدار، ولم يعد لي في غفار ما أصبو إليه.
5: تشتري غنما وتعود إلى سابق عهدك.
4: أجيد ركوب الخيل، وأملك ساعدا يجيد حمل السيف.
5: لكل شيء أوان يا أخي.
4: حان الأوان يا أبا ذر.
5: انطلق إلى غفار، ففيها موردك ورغدك.
4: يا أبا ذر، لما تبيح لنفسك ما تحرمه علي؟
5: تناقشنا في هذا سابقا يا أنيس.
4: لكنني لا أتوق للجهاد بدافع اليأس والقنوط يا أخي، بل بدافع النصر والشهادة.
5: أصدقك.
4: أؤمني النفس بحملة أسامة؟
5: توكلنا على الله.
4: الحمد لله، هذه نعمة أتوق إليها.
6: ما تفعل؟ تفعل بالسيف أيها الصبي؟
2: أتدرب على حمله.
6: الولد سر أبيه. أين والدك؟
2: ذهب إلى الصحراء.
6: وما يفعل بالصحراء؟
2: لا أدري، منذ وفاة رسول الله وهو ينزوي في الصحراء كل يوم.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أأبلغه شيئا؟
6: لا لا يا بني، سأذهب إليه بنفسي.
5: المرتدون يحاصرون المدينة. أعداء الإسلام الذين استكانوا بقوة السيف برزوا بعد وفاة رسول الله كما يبرز الفطر النتن على الجثة العفنة.
6: السيف لا زال في يدنا، والعزيمة في قلوبنا أكبر من أي وقت مضى.
5: إلى أين بحصانك وسيفك يا مقداد؟
6: إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة. وأنت؟
5: أضع نفسي حيث يضعني الخليفة.
6: إذن أنت هنا في المدينة.
5: وما أدراك بهذا؟
6: عينك الخليفة قريبا من علي بن أبي طالب، مدافعين عن المدينة، حاضرة الإسلام ودولة الرسول.
5: يشرفني الهدف والقائد.
6: إذن سأنطلق.
5: على بركة الله. ليكن نصب عينيك يا ابن الأسود شعار لا تحيد عنه. نهجنا

0: الغبراء مسلسل في حلقات بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.
1: موقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلدا خانعا وخاضعا للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع العدائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: وقفة إعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا، تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، أبرز هذه الدروس التي طبعا دروس وعبر يمكن أن نستفيد منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أول هذه الدروس أن النصوص الدينية التحذيرية التي ترد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم ليست مجرد روايات تاريخية يمكن الاستفادة منها بشكل عابر، لا، بل هي أدوات حقيقية لفهم طبيعة الأعداء وطبيعة الصراع الذي نعايشه حينما لا تتعارض هذه النصوص مع كتاب الله عز وجل، والاستشراف أيضا المستقبل. فالأحاديث النبوية الصحيحة التي وصفت نجدا بأنها قرن الشيطان وأنها موطن الزلازل والفتن والقسوة وغلظ القلوب ما كانت تنبؤا عابرا، بل هي تحليل موضوعي لطبيعة فكر سيظهر من هذه المنطقة. وهذا يعلمنا أن العودة إلى النصوص المؤسسة للأمة تعتبر وسيلة لفهم هذه الظواهر، ظواهر التطرف، التكفير، النفاق حيث الأنظمة النفاقية العميلة التي تكون عملاء للأعداء، فتعطينا أيضا التمييز بين المشروع الإيماني اليمني الحكيم والمشروع الشيطاني النيدي المتوحش. وحينما نتحدث عن نيد باعتبارها قرن الشيطان لا نعني بها السب والذم لكل رجالها وأهلها ونسائها ولجبالها ولوديانها وشجرها وحجرها، لا، وحينما نتكلم عن اليمن بأنها أهل الإيمان والحكمة لا نقول بأن كل اليمنيين وكل رجالها ونسائها وحتى لا، هنا القضية قضية منهج في سيطلع، يعني هي دلالة مكانية، منهج هناك سيظهر، هو منهج يعبر عن الشيطان وعن خطواته، والإيمان هنا منهج كمنهج يظهر له رجاله، ورب يمني هو في الواقع شيطاني من أهل قرن الشيطان، ورب نجدي هو من أهل الإيمان، قد يكون هذا. إنما نتحدث عن الرسول يتحدث عن دلالة مكانية لوجود منهج شيطاني هناك سيظهر، ولوجود أيضا منهج إيماني سيظهر في اليمن وسيبقى في اليمن، الإيمان يمان. الدرس الثاني أن الاستعمار يتنكر في عباءة الدين لتمويل وتصدير التكفير إلى العالم الإسلامي. الوهابية ما نشأت بجهود ذاتية، بل تحالفت مع آل سعود بدعم بريطاني أولا ثم أمريكي لاحقا، منذ لقاء روزفلت بعبد العزيز بن سعود عام 1945 ميلادية على ظهر حامل يعني البارجة أو السفينة كوينسي. لم يظهر الاستعمار ليقول بأنه هو الذي صنع هذه الحركة أو تلك أبدا، بل ظهرت وكأنها مستقلة، ولكن عندما نراها مرتبطة بهذا الاستعمار حلا وترحالا وهي معه في كل الأجندة والبرامج وإلى آخره، نعرف أن هذه الحركة من صناعة استعمارية، وهذا يفضح الرواية القائلة بأن هذه الحركات إسلامية نابعة من الداخل. المهم أن أي حركة جماعة تكفيرية تظهر فجأة بقوة مالية وعسكرية ضخمة وتكون بوصلتها الحرب على المسلمين خدمة للكافرين، فيجب أن نبحث عن ظلال الاستعمار خلفها من يمول داعش والقاعدة وبوكو حرام، هم نفس من رعوا الإخوان الوهابيين قبل قرن. الدرس الثالث، لا تنخدع بقناع الإصلاح والدعوة، فالشيطان لا يأتي إلا بصورة المصلح. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يحذر من قرن الشيطان، وقرن الشيطان ليس دولة فقط، بل يشمل شخصيات، جمعيات، مؤسسات تظهر كمحسنين وكدعاء إلى الخير ومرشدين وإلى آخره، لكنهم في الحقيقة يزرعون الفتن ويزرعون القتل والتكفير، كما رأينا الوهابية في اليمن، ورأيناها في تفرعاتها وفي تعدداتها وتمظهراتها العديدة، سواء كانوا في التكفيريين من السلفيين أو في التكفيريين من الإخوان أو في التكفيريين من حزب الإصلاح أو غير ذلك، فلكنهم أو القاعدة أو داعش، وكلهم طبعا إخوان بعض. فهؤلاء يجب أن لا نغتر بمن يظهرون بمظهر العلماء الورعين أو بمظهر المحسنين أو الجمعيات الخيرية، إذا كانوا متصلين فكريا ويدانيا بالمدرسة النيدية الوهابية، لأنهم عندما تسنح الفرصة يكشفون عن أنيابهم ويستبيحون دماء المخالفين. الدرس الرابع أن اليمن موطن الإيمان والحكمة، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، وعليه فالقيام بالمهمة التاريخية موكولة إلى اليمن، المهمة التاريخية في مواجهة قرن الشيطان، حيث أن الأحاديث النبوية التي تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان تتحدث عن اليمن باعتبارها بلد الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب مقابل القسوة والغلظة والفتنة والزلازل والاضطرابات التي تكون في قرن الشيطان في نجد. هذا الدرس يقول إن على اليمنيين اليوم أن يكونوا في مقدمة من يواجه هذا المشروع التكفيري، ليس دفاعا عن أنفسهم فقط، بل لأن الله اصطفاهم لهذه المهمة، وما نعيشه اليوم من صمود وجهاد في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي هو امتداد طبيعي لدور اليمن الإيماني منذ عهد النبوة. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف بعض الروايات، وكيف تم لنا أن نحدده يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية. أيضا ذكرنا أو سألنا وقلنا أين وقعت المجزرة تحديدا، هل في تنومة أم في تنومة وسدوان، سدوان الأعلى أم سدوان الأسفل، ولماذا نقول في بعض الأحيان مجزرة تنومة وسدوان، ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وتعليقته بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة مثل سيرة الإمام يحيى ذكرت توقيتا مختلفا، أين الصحيح من ذلك؟ والواقع أن كثيرا من المصادر أو عدد من المصادر الهامة والمعايشة للحدث أولا أرخت القضية أنها وقعت في ذي القعدة، وهذا بالاتفاق 1341 هجرية 1923 ميلادية، إلا أن بعض المصادر خلطت وقالت 1340، ولكنها ليست مصادر قريبة من مصادر، ليست قريبة من الحدث أو من صانع الحدث أو من المعايشين للحدث. مثلا سيرة الإمام يحيى حميد الدين تقول في هذه السنة سنة 1341 هجرية في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام، ثم يتحدث عن القضية. كذلك العلامة الجرافي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن يقول وفي هذه السنة 1341 هاجمت النجود حجاج اليمن، وكذلك المؤرخ زبارة حينما أرخ للشهيد القاضي العلامة أحمد بن أحمد السياغي ذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 هجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. المؤرخ زبارة أيضا وهو أحد من اطلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي كانت بين اليمن والسعودية في ذلك الحين، والتي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. طبعا

أن القول بأنه استشهد في ذي القعدة 1341 هو القول الصحيح، ولكن هل في يوم 16 أم في يوم 17؟ هناك من يقول في يوم 16 وهناك من يقول في يوم 17، فأيهما الصحيح؟ طبعا إذا عدنا إلى المصادر الأقرب، فمن المعروف في المنهج التاريخي أنه عندما يكون هناك عدد من المصادر فننظر المصدر الأقرب إلى الحدث أو شهود العيان، فإذا توفر لنا شهود عيان معنيون فيجب أن نعمل بقولهم ونلغي أقوال أخرى. شاهد العيان هنا طبعا أمير الحج في ذلك العام الذي نجا في المجزرة وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، ذكر بأنه وقعت القضية في السابع يوم الأحد 17 من ذي القعدة. فبينما مثلا هناك من يقول مثلا القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس استئناف صنعاء وهو ابن القاضي أحمد السياغي الذي ذكرناه سالفا، ذكر هكذا عند ترجمته الوالدة. أيضا المخطوط وقع بيدنا مخطوط بعنوان بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، ولعلها من تأليف العلامة السيد يحيى بن علي الذاري، وكتبت عقب المجزرة مباشرة، وكذلك إما أن تكون من تأليفه أو من مقتنياته، وهي موجودة طبعا في مكتبة الجامع الكبير. كذلك ذكر السيد العلامة الإمام مجد الدين المؤيدي رحمة الله تغشاه في ترجمة أحد شهداء تنومة، ذكر هذا الأمر، وأكدته أيضا جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية تعتبر من وثائق ذلك العهد، كلها تؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 هجرية. إذن هناك مصادر كما قلت ذكرت وقوعها في يوم 16 من ذي القعدة، ومنها مثلا الأكواع في كتاب هجر العلم، وأيضا البحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري، هناك أيضا السيد زبارة في نزهة النظر، لكن وثيقة بخط السيد العلامة قاسم بن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي، وكان أحد رجالات دولة حكومة الإمام وحكومة الإمام يحيى حميد الدين رحمه الله، وكان أيضا من كبار مفاوضيه مع ابن سعود، ذكر في هذه الوثيقة أن الحادثة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341. كذلك تعليقة من شاهد عيان، بل كان أمير الحج في ذلك الحين، وهو أحد الناجين الذين نجوا من هذه المذبحة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، وامتد به العمر طبعا إلى عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، وكتب هو بخط يده، وأنا اطلعت على ذلك في تعليقة كتبها على كتاب تاريخ الواسعي، وذكر فيه معلومة واضحة جدا وهي تكتسب الطابع الوثائقي، حيث حدد تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، يعني قبل الظهر بساعة، يعني قبل الظهر بساعة التوقيت الغروبي أي الموافق، وهذا يعني أن الحادثة وقعت في يوم 1 يوليو 1923 ميلادية. وبالتأكيد أنه لا مناص لنا إلا أن نرجح ما ذكره السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين الذي طبعا كان شاهد عيان، وهو الذي حدثت المجزرة على مرأى عينيه ومسمعه، فيترجح لدينا طبعا أنه بالفعل وقعت المجزرة في يوم الأحد 17 من ذي القعدة، بل حتى يحددها، يعني يحدد بداية وقوع المجزرة متى بدأت بالتحديد، أول طلق ناري حصل بحق الحجاج في الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، الساعة 11 بالتوقيت الزوالي. يترجح هذا لأن الأمير أمير الحج هو أدرى وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة. كذلك نجد تفصيل في المخطوطة في البحث أكثر، يعني لأنه كانت تعليقة الأمير الحج مكتظبة جدا، لكن هناك تفصيل، حيث تعرض الحجاج للمذبحة وبعضهم كان قد انتهى من شتى الرحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شتى الرحل، وبعضهم كان لا زال في حال الغداء، ولا سيما يتضح لنا هذا عندما نعرف أنهم كانوا ثلاث مجموعات كما سيأتي، ثلاث مجموعات، مجموعة في تنومة، مجموعة في سدوان الأسفل في أسفل سدوان، ومجموعة في سدوان الأعلى يعني في أعلى سدوان، وبالتالي لا يتعرض هذا مع ما ذكره أمير الحج، لأن أمير الحج ذكر الساعة 5 باعتبارها البداية، بداية التي بدأت المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى. أما بالنسبة لمكان المجزرة فتكاد المصادر

الأسمر، حدود بين الأسمر، وهذا يبين لنا أين وقعت المجزرة. إذن هم ثلاث مجموعات، المجموعة الكبرى في تنومة، المجموعة صغيرة أخرى في سدوان الأسفل، المجموعة الثالثة وهي صغيرة أيضا في سدوان الأعلى. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد صالح علي محمد مفلح الكربي، عمره في آخر الثلاثينيات تقريبا عندما استشهد، وهو من شرق الكرب، مديرية ساقين في صعدة، من خولان بن عامر صعدة، محافظة صعدة. كان رجل خير وذا صلاح ودين وقدوة لأهل قريته، ويرشدهم في الحج وغيره. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن ناصر بن حسين بن أحمد بن صالح بن زيد بن فارع الأشموري، وهو قريب الشهيد سابق ذكرناه، من قرية حلملم الأسفل، عزلة الأشمور، محافظة عمران اليوم. أيضا هناك الشهيد صالح بن يحيى بن سعيد الأحمر، من بلاد القبائل، قرية قارة، جوار قرية عزان، الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء. أيضا ذكرنا الشهيد صغير بن محمد بزدان، من مدينة حوث، من محافظة عمران، وكان قد سافر للحج هو وأخوه الحاج علي بزدان، لكنه نجا. علي بزدان هذا نجا لأنه تظاهر بالموت بين القتلى، يعني انغمس بين الدماء وتظاهر وكأنه مات حتى ذهب أولئك التكفيريون، وما وصلوا إليه لكثرة طبعا، وإلا فكانوا يتأكدون من قتل ناس كثير من الجرحى، فأنجاه الله عز وجل، هو مجموعة قليلة من الذين نجوا. أيضا الشهيد صلاح بن قاسم القطابري، من هجرة قطابر، مديري محافظة صعدة. أيضا الشهيد عايض بن ناصر طميس، من محل بني عليان، عزلة ردمان، مديرية بني العوام، محافظة حجة. أيضا الشهيد عبد الرحمن بن علي بن حسين بن ناصر، كان عمره 38 عام عندما توفي واستشهد، وهو من منطقة حراز، محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبد الله بن أحمد مقابل رصاص، من قرية الشرية، بني حشيش، محافظة صنعاء. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية، نسأل الأسئلة الختامية التي نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول: ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين، ولماذا أبيدوا حتى الجرحى منهم؟ حتى الجرحى كانوا يعني يذفف على الجرحى ويلاحق الجرحى فيقتلون. السؤال الثاني: لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة، وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى لإجباره على التخلي عن فكرة عسير من قبل النظام السعودي، وعن أيضا استعادة عدن من قبل الاحتلال البريطاني؟ السؤال الثالث: ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية، بريطانيا وسلطان نجد بن سعود، في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ السؤال الرابع: أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما في صنع هذه المأساة بحق اليمن؟ هل هناك علاقة بين قتل حجاجنا في اليمن ووعد أي فكرة تحررية تريد أن تحرر المسجد الأقصى عندما يحتل، وكذلك الحرمين الشريفين؟ هل لهذا دخل؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيره.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق الخبر.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيفه في المحور الثاني من حلقة اليوم الأستاذ العلامة خالد موسى للحديث حول مضامين بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأدرعها إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم والتضامن مع لبنان ومجاهدي والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. في المحور الثالث من هذه الحلقة نقرأ أبرز ما كتبه ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. نبدأ هذه الحلقة مستمعينا في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية. محليا، دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أمس الجمعة دعا الأمة الإسلامية إلى التحرك الجاد لمواجهة الإساءات الصهيونية المتكررة بحق القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية والانتصار للشعب الفلسطيني والأقصى الشريف. وأكد السيد القائد في بيانه الذي خاطب به المسلمين في كل أنحاء العالم، أكد أن ما تقوم به الحركة الصهيونية وأذنابها من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين. ودعا السيد الأمة إلى التحرك الجاد والصادق للجهاد في سبيل الله وتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، وحذر من أن العدو يسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على المنطقة بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. وحذر السيد من أن الخطر، كل الخطر، هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية. وفي ختام البيان دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دعا شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم وأسره المغيبين في سجون اليهود، وكذلك التضامن مع لبنان ومجاهديها الأعزاء والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. أدانت رابطة علماء اليمن الصمت العربي والإسلامي المخزي وغير المسبوق أمام ما يتعرض له القرآن الكريم من تدنيس وإساءة، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين من تدنيس شبه يومي من قبل قطعان الصهاينة الغاصبين. واستنكرت الرابطة في بيانها إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، منددة بتكرار الإساءة للقرآن الكريم وتعمد أعداء القرآن المساس بقدسية المصحف الشريف وإحراقه في عاصمة الكفر أمريكا التي تتبنى السياسات العدائية للإسلام والمسلمين وتظهر العداوة والبغضاء لهم ولكتاب ربهم القرآن. شهدت المديريات والعزل والقرى في أمانة العاصمة صنعاء وعموم المحافظات اليمنية الحرة أمس عقب صلاة الجمعة شهدت وقفات شعبية حاشدة في كافة الأحياء والمديريات تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. ورفع المشاركون في الوقفات نسخا من المصحف الشريف مرددين هتافات الغضب والاستنكار والرفض للإساءات المتكررة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم أقدس المقدسات على وجه الأرض. وأدانوا بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، مؤكدين أن هذه الجريمة الشنيعة تعكس مستوى الانحطاط والعداء الشديد الواضح للإسلام والمسلمين ومقدساتهم. لا زلنا نقرأ مستمعينا أبرز الأخبار المحلية. نفى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى صحة الكشوفات المتداولة على مواقع التواصل المنسوبة للجنة كقوائم معتمدة لصفقة الأسرى المتفق عليها، مضيفا قال سننشر القوائم الرسمية للأسماء بعد استكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي. وعلى صعيد متصل أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استكمال جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين. وقال المرتضى في مداخلة على قناة المسيرة بعون الله استكملنا اليوم جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم 1100 أسير ومعتقل من طرفنا و580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسير سوداني. وأضاف أنه خلال هذه الصفقة بعون الله أو تم بعون الله كشف مصير العشرات من أسرانا بعد أن كانوا مخفيين لأكثر من 10 سنوات، مؤكدا أنه من الآن وحتى 10 يوليو هي المدة المحددة لاستكمال إجراءات أعمال اللجان الميدانية للوصول إلى تنفيذ الصفقة. جدد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على لبنان. جاء ذلك في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية إلى مسؤول العلاقات الدولية بحزب الله السيد عمار الموسوي بشأن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية. وفي الرسالة أشاد أبو راس بصمود المقاومة اللبنانية وما حققته من إنجازات ميدانية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي الغاصب، مجددا التأكيد على أن خيار المقاومة هو الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال وانتزاع الحقوق المغتصبة. ولفت إلى أن جبهة لبنان تمثل جبهة الأمة أو جبهة للأمة بأسرها في مواجهة العدو المشترك، وأكبر جبهة ذات تأثير مباشر لمساندة فلسطين، وتعتبر أيضا الخندق الأول للأمة والمتراس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي. واعتبر أبو راس أن سلاح المقاومة اللبنانية يمثل عنصر قوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ينبغي الحفاظ عليه لا السعي لنزعه خدمة للمشروع الصهيوني، منوها إلى أن الشعوب التي تمسكت بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وسيادتها استطاعت إفشال مخططات الهيمنة والعدوان وتحقيق الانتصار. في الشأن الإقليمي، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان فرض معادلات الردع المركبة وصولا إلى السيطرة النارية على المجال الحدودي وإرباك العمق الصهيوني شمال فلسطين المحتلة، لتؤكد امتلاكها قدرة هجومية متكاملة تستنزف العدو ميدانيا ونفسيا وتحرمه من حرية الحركة والتقدم. الكشف الميداني الجنوبي أو الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية أمس أظهر مستوى عاليا من التنسيق العملياتي لدى المقاومة، سواء في الكمائن المحكمة أو الاستهدافات المركزة للآليات والقوات والتحصينات، إضافة إلى الاستخدام المكثف للمحلقات الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمدفعية، فضلا عن تقييد حركة العدو الجوية. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن العدو الصهيوني لن يملك أي سيادة أو شرعية على أرض فلسطين مهما طال الزمن وبلغت التضحيات، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع يتواصل ما دام الاحتلال موجودا. وأكدت حماس في ذكرى النكبة الفلسطينية 78 والتي توافق 15 مايو من كل عام، أكدت أن جريمة تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت وطأة المجازر والإرهاب الممنهج هي جريمة مروعة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث وانتهاك سافر لكل القيم والشرائع والمواثيق والأعراف. وأوضحت حماس أمس في بيانها أن الكيان الصهيوني ينتهج السياسة الإجرامية ذاتها اليوم في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة أمام سمع وبصر العالم دون تحرك فعلي لوقف هذا الإرهاب الذي تجاوز حدود فلسطين وبات يشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة والعالم. شهدت مدينة القدس المحتلة أمس الجمعة تصعيدا جديدا في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة مع اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد تحت حماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي بالتزامن مع ذكرى النكبة عام 1967، فيما حذرت جهات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة داخل الأقصى تحت غطاء سياسي وحكومي صهيوني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة داخل القطاع في ظل استمرار التدهور الإنساني وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة أن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 857 شهيدا إضافة إلى 2486 إصابة، فضلا عن تسجيل مئات حالات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. أحرقت مجموعة من المغتصبين الصهاينة فجر أمس الجمعة مسجدا ومركبات للمواطنين، وخطت عبارات عنصرية على جدران المنازل في رام الله ونابلس ضمن انتهاكات ممنهجة متواصلة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. إذن ننتقل وإياكم مستمعينا إلى المحور الثاني من عمر هذه الحلقة، وهو محور اللقاء والتحليل. تتكشف في هذا الزمن وجوه العداء للإسلام بصورة أكثر وقاحة، وتتكرر جرائم الإساءة إلى القرآن الكريم وحرق نسخ أو نسخه الطاهرة، بينما تكشف الحقيقة أن ما يجري هو استهداف ممنهج لمقدسات الأمة وهويتها وقيمها. وتتزامن مع هذه الاعتداءات تتزامن مع تصعيد صهيوني خطير بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني في محاولة لإهانة مشاعر المسلمين واستفزاز الأمة في أعظم مقدساتها. في مقابل هذا التصعيد تتعالى أصوات العلماء والأحرار للتأكيد أن القرآن الكريم سيبقى عصيا على كل محاولات التشويه والإساءة، وأن مسؤولية الأمة اليوم لا تقتصر على التنديد، بل تتطلب موقفا واعيا وفاعلا يحفظ للقرآن مكانته ويواجه مشاريع الاستهداف الثقافي والديني التي تقودها قوى الهيمنة والاستكبار. وللحديث أكثر حول ذلك نستضيف معنا في هذه الأثناء وفي هذه الحلقة الأستاذ العلامة خالد موسى، وهو عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله أستاذ.
2: حياكم الله أخي أحمد، وحيا الله مستمعيكم الكرام.
10: أهلا وسهلا. بداية سيد الكريم، كيف تنظرون إلى تكرار جرائم حرق نسخ من القرآن الكريم؟ ما الرسائل التي يسعى أعداء الأمة إيصالها من خلال هذه الجرائم المتصاعدة التي تتصاعد أكثر وأكثر كل فترة وأخرى وتستهدف المقدسات الإسلامية؟ يعني فترة يستهدفون القرآن الكريم، وأخرى أيضا يعني محاولات الإساءة إلى رموز الإسلام، من ضمنها الإساءة إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
2: بداية نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحالة والوضعية التي وصلت إليها الأمة، أن تقف صامتة ساكتة أمام استهداف أقدس مقدساتها، أن يقف زعماؤها ورؤساؤها وملوكها وعلماؤها ونقبها ومشائخها وحفاظ كتابها، أن يقفوا هذا الموقف السلبي والموقف الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، الذين لم يغاروا على أقدس مقدساتهم وعلى أعظم كتب الله سبحانه وتعالى، ولم يغضب لهذا القرآن إلا قرناء القرآن في اليمن، إلا قائد ثورتنا الذي بيض الله به وجوهنا وكان لطفا بنا وعونا لنا على أن نقف هذا الموقف الذي ينتصر لكتاب الله وينتصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتصر لمقدساتنا التي أودع الله فيها هذه القدسية وجعل لها هذه المكانة لتكون مكانتها حاضرة وقوية في وجداننا في مشاعرنا في مواقفنا. أما بالنسبة لسؤالكم، فإن تكرار هذه الإساءات بين الفينة والفينة مرة بعد مرة، هذه الإساءات للقرآن الكريم وكذلك التدنيس للمقدسات والاقتحامات المتكررة للقدس الشريف هي تقيس مدى وعي الأمة ونخبها، هي تقيس مستوى الارتباط بالمقدسات وأقدس المقدسات. فإن قوبلت هذه الإساءات بتحركات عملية وواسعة، فسيحسب لتكرارها اللوبي الصهيوني ألف حساب. وإن رأت زمرة الشر الصهيونية أن المعنيين بالانتصار للمقدسات لا ينتصرون لها ولا يغارون من أجلها، وأن علماء الأمة ومشائخها في واد سحيق وبوصلتهم منحرفة أو محروفة إلى جهة غير القرآن الكريم كما هو الواقع اليوم الذي نشاهده، الأمة حرفت بوصلة عدائها، الأمة قلبت أولوياتها وأصبحت تعادي من لا يريد الله أن يعادوه وتسالم من لا يريد الله أن يسالموه، واليوم هي تعادي من يريد الله أن يوالوه كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع إخواننا في حزب الله ومع الحشد الشعبي. هؤلاء أصبحوا شغل العلماء الشاغل، علماء السوء مع الأسف. أما أن ينتصر هؤلاء العلماء وهؤلاء الدعاء وهؤلاء المشايخ للقرآن الكريم وأن ينبروا لمواجهة الخطر الصهيوني، فهذا كما يقال من سابع المستحيلات. ولذلك زمرة الشر الصهيونية يجب أن تواجه من قبل علماء الأمة ومن دعاتها ومشايخها، ف فعندما لا ينتصر المسلمون ونخبهم لأقدس مقدساتهم ولا يغارون من أجلها ولا يتحرك العلماء والمشايخ للوقوف الوقفة القوية ويكونون عند مستوى المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية، فإن الاستهداف لأقدس مقدساتهم سيبقى، وإن تمرير المشاريع سيستكمل، وإن تثبيت المعادلات على مستوى الاستباحة سيبقى مع الأسف.
10: نعم.
2: وتثبيت المعادلات سيتكرر.
10: نعم. وهنا أسألكم سيد الكريم، يعني إلى أي مدى يرتبط التصعيد ضد القرآن الكريم يعني بوصفه من أقدس مقدسات الإسلام، إلى أي مدى يرتبط ذلك بما يتعرض له المسجد الأقصى الذي هو أيضا مقدس بالنسبة للمسلمين، يعني يتعرض دائما لانتهاكات وعدوان متواصل، يعني ما علاقة ذلك، ما هو العامل المشترك الذي يربط الاستهداف هذه المقدسات كلها من قبل اليهود الصهاينة وأديالهم؟
2: أولا المقدسات هي كسمنا، هي مقدسات لها قدسية، وإن تفاوتت القدسية.
10: نعم.
2: فأقدس المقدسات هو القرآن الكريم، وبعد ذلك تأتي مساجد الله، لأن القرآن هو كتاب الله والمقدسات هي بيوت الله، وكما أن الكعبة هي بيت الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهذه المقدسات هي مرتبطة بالله، والله يريد منا أن نقدسها أن نعظمها، ليس فقط بقلوبنا ومشاعرنا، بل بالدفاع عنها عندما تمس وعندما تدنس وعندما يتجرأ الأعداء على أن يستهدفوها وعلى أن يحرقوها كما يفعلون ويحاولون ذلك مرة بعد مرة. فهذه المقدسات هي معيار الانتصار لها يمثل معيارا حقيقيا لمدى ارتباطنا بها، لمدى دفاعنا عنها، لمدى التصاقنا بها. ولذلك هذه المقدسات هي التي تجمع هذه الأمة، وإذا لم تجمع هذه الأمة هذه المقدسات فما الذي يمكن أن يجمعها؟ فما الذي يمكن أن يحركها؟ فما الذي يمكن أن يجعل أن يلم شعتها وأن يجمع شملها؟ هذه الأمة مع الأسف عندما ضربت في أقدس مقدساتها ضربت فيما هو دون القرآن، فهذه الأمة تستباح ليلا ومساء وسرا وعلنا ولا تغار، لأنها مع الأسف انفصلت عن هذه القداسة. ولذلك الجامع المشترك لهذه المقدسات يجب أن يكون في نفس الوقت جامعا لشمل هذه الأمة، أن يكون جامعا لكلمة هذه الأمة، جامعا لمواقفها. لماذا اليوم لا تمثل هذه الإساءة لأقدس مقدسات المسلمين قاسما مشتركا لجمع كلمة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ لماذا لا تتناسى الأمة ونخبها وعلماؤها كل تلك الحزازات المصطنعة، كل تلك الاختلافات التي اصطنعها علماء السوء وعلماء البلاط الذين عبدوا أنفسهم لأمراء الشر، لأمراء جزيرة إبستين، جزيرة الشيطان؟ أولئك الأمراء والرؤساء وأولئك الزعماء الذين ارتبطوا بجفر إبستين وبجزيرة الشيطان، هؤلاء هم الذين يمتهنون القرآن، ولا يقل امتهانهم القرآن عن امتهان هذا الدعي الأمريكي. ولذلك المقدسات الإسلامية يجب أن تكون قاسما مشتركا بين الأمة سنيها وشيعيها، بين كل المذاهب الإسلامية والطوائف الإسلامية، وأن يكون القرآن الكريم هو المظلة التي تجتمع الأمة تحته، وأن تعتصم بحبله وأن تدافع عنه وتنتصر له كما ينتصر له اليوم السيد القائد يحفظه الله تعالى والشعب اليمني الذي سيستجيب يعني يقينا لدعوة السيد القائد وسيحضر في الساحات وسيملأها أو بالوقفات.
10: نعم. وفي هذا الإطار أسألكم وأختم معكم هذا اللقاء الأستاذ خالد موسى، يعني كما أسرتم السيد القائد دعا إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم، والتضامن كذلك مع لبنان ومجاهديه. يعني ما أهمية الاستجابة لذلك، لهذه الدعوات والمشاركة في هذه الأنشطة الشعبية؟
2: باختصار، الاستجابة لدعوة السيد القائد هي استجابة لضمير الإنسان، هي استجابة لإنسانية الإنسان، هي تمثل طاعة لله وانتصارا لكتاب الله وإغاظة لأعداء الله. ما من يريد أن يوجه صفعة قوية وإغاظة كبيرة للوب الصهيوني وللحركة الصهيونية الشريرة عليه أن يستجيب لدعوة السيد القائد وأن يقف في الساحات وأن يخرج إلى الميادين ليقدم موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في المقام الأول ويمثل استجابة لله سبحانه وتعالى عملية وليوجه أيضا صفعة مدوية وموقفا مغيظا يغيظ به اللوبي الصهيوني. وكلما كان الحضور أكبر وكان التفاعل أعظم كانت الإغاظة لقلوب الصهاينة ولقلوب الأعداء أيضا تمثل قوة يعني صفعة قوية في وجوههم.
10: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير العلامة خالد موسى عضو رابطة علماء اليمن، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من آفاق الخبر، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم أخي،
10: في أمان الله. إذن نواصل معكم مستمعينا آفاق الخبر وننتقل إلى المحور الثالث. في هذا المحور الأخير من نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتبه سامح عسكر وهو الخبير والذي يكتب في الشأن العسكري وهو مصري، يقول: ما زالت المقاومة اللبنانية تبهر ميدانيا هجوم قاسي جدا على أحد القواعد العسكرية الصهيونية باستخدام سيارات FPV أمس، كل يوم أدق وأوسع من اللي قبله. الجديد الذي تنجزه تلك المسيرات أنها تقوم بدور مزدوج عسكري استخباراتي في ذات الوقت أو في نفس الوقت. فتقول أو كما يكمل سامع عسكر تغريدته ويقول أو منشوره على منصة إكس: تنتقل اللقطات حية داخل أو هناك تنقل حي في اللقطات داخل القواعد العسكرية وتشكيلاتها وأماكن مركزها. هذه المعلومات حساسة للغاية، تنفق عليها الجيوش مليارات، لكن باستخدام تلك المسيرات رخيصة الثمن أصبحت تلك المعلومات متوفرة. يبدو أن هناك خطة إنتاج مستقل لتلك المسيرات صار بحوزة المقاومة، وهذا يفسر كثرة استخدامها بالفترة الأخيرة. الدكتور صالح العمدي أيضا يكتب في ذات الشأن في الجبهة اللبنانية وعملياتها أيضا، يقول: الجبهة اللبنانية مصيدات الاستنزاف والمسيرات الفتاكة، رغم التدمير الإسرائيلي الهستيري والتهجير الذي يطال المدنيين في لبنان فشلت إسرائيل في القضاء على المقاومة. تحول الجنوب إلى مستنقع استنزاف يومي، حيث باتت المسيرات الانقضاضية لحزب الله سلاحا مرعبا يصطاد الضباب وجرافات التحصين ودبابات المركافة. هذا السلاح أوقع نحو مئات الإصابات الإسرائيلية وحطم معنويات جيش الاحتياط ومنع نتنياهو من ادعاء أي انتصار أو تثبيت سيطرته على الأرض. زكريا الشرعبي أيضا يكتب تعليقا على ما صدرته المقاومة اللبنانية خلال الفترة الماضية من إنجازات، يقول: المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت خلال أسبوع 154 عملية، ومنذ 19 من أبريل 312 عملية. أبرز الأهداف منذ 19 من أبريل إلى 15 من مايو 2026 كما جاءت هنا يعني بلغة الأرقام: 47 دبابة مركافة، 24 جرافة، 12 هامر، و9 ناقلات جند، و159 تجمع 59 تجمعات قوات وآليات كما جاء هنا في هذه الإحصائية. الناشط الفلسطيني أحمد علي يقول: حزب الله يحلق بكل أريحية فوق آليات ومواقع وتحصينات العدو الصهيوني، فيما الجنود والضباط الصهاينة مختبئون كالجرذان، لا يجرؤ أحد منهم على إخراج رأسه. السلام على سادة المجاهدين حزب الله. زيد علي أبو طالب يكتب أيضا تعليقا على البيان، بيان السيد القائد أمس، يقول: السيد القائد حذرنا اليوم بوضوح وكشف حقيقة ما يدور حول إحراق القرآن الكريم، هو اختبار حقيقي وخطير وضعه جند شيطان لجس نبض الشعوب العربية والإسلامية لكي يختبروا غضبنا وحميتنا ويقيسوا مدى استعدادنا للدفاع عن أقدس مقدساتنا. فهل بيلاقوا أمة حية تغضب لكتابها أم أمة ميتة لا تحرك ساكنة؟ كتب أيضا ضرار الطيب يقول وهو صحفي يقول: قد يستغرب المرء عندما يرى الإسرائيليين يقولون إن الخسائر والضربات التي تعرضت لها الدول العربية العميلة بسبب اصطفافها مع نتنياهو وترامب تدفعها نحو تعميق علاقاتها مع إسرائيل بشكل أكبر، لأن المنطقي هو الافتراض بأن هذه الدول ستضاعف حذرها ونفورها من الارتباط بإسرائيل بسبب التداعيات السلبية الواضحة لهذا الارتباط. ويكمل ضرار الطيب يقول: لكن الواقع فإن ما يقوله الإسرائيليون يتحقق في جوانب كثيرة، وهو ما يستدعي التأمل في طبيعة موقف الدول العربية الخليجية بالذات ورهاناتها ونظرتها المختلة جدا للأمور. ويقول: الخليجيون انغمسوا كما يبدو في وسط أو في عقيدة تغيير الشرق الأوسط الإسرائيلية بشكل هائل، إلى درجة أنهم يرون خسائرهم دافعا منطقيا لتعزيز العلاقة مع الأعداء، وهو أمر يشجع نتنياهو كثيرا على الاندفاع إلى في إشعال المنطقة، لأنه يرى أن نتائج التوريط العرب في الصراع يحقق مضامين تلك العقيدة. هذا الواقع الغريب له ثلاث تفسيرات: الأول أن الأنظمة العربية العميلة متعصبة جدا في اصطفافها مع الأعداء وتشاركهم النظرة العقائدية والأيديولوجية المعادية بشكل قاطع لإيران والقوى الحرة في المنطقة، وأن مساحة البراغماتية التي تحاول إظهارها هذه الأنظمة أحيانا ضيقة جدا، بحيث أنها تتخلى طوعا عن فرصة عدم الغرق مع العدو رغم توفر هذا الخيار. يقول: والتفسير الثاني هو أن هذه الأنظمة تؤمن بإنهاء وجودها يعتمد على أن يتسيد الإسرائيليون المنطقة، ولا ترى أن هناك أي إمكانية للاستمرار والبقاء بدون ذلك. أما التفسير الثالث بالفعل بأن الإسرائيليين والأمريكيين سينتصرون بشكل حاسم ولن يهزموا أبدا. وصلنا إلى ختام آفاق الخبر في هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
7: إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن، وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بأسباب نصره، وأن تزيدها التضحيات وعزما وثباتا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه آواهم، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: فقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
3: إلى الله.

عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

أُذِنَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد فللقوات المسلحة فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على سمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي. والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصادك بلا ترضى بخيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

التحية والسلام لكم مستمعينا وجمهورنا الحبيب أينما كنتم في ربوع هذه البلدة الطيبة المباركة أرض الجنتين واليمن السعيد. نحييكم بأجمل تحية ونرسل السلام لكم بشكل عظيم، سلاما يليق بكم وتليقون به. نحيي في مقدمة هذا مقدمة هذه الحلقة وفي مقدمة من نحييهم طبعا رجال الرجال في الجبهات الذين يدافعون عن الديار، ونرسل سلامنا أيضا إلى المزارعين والفلاحين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية وكل من يعمل في القطاع الزراعي والمجال التنموي بكل اختصاصاته ويعني تصنيفاته وشعبه وتخصصاته. تحية لمن يبذل الجهد، تحية لمن يعني يكد ويتعب ويخطط وينظم وينسق ويتابع وينثر البذور ويشتغل في الطرقات وفي إصلاح السدود والحواجز المائية، ومن يستغل الظروف ويتوكل على الله ويستعين به من أجل أنه الشعب هذا العظيم المعطاء الكريم النبيل ليصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، أن يأكل من خيرات بلده، أن يستغني عن المنتجات الخارجية، أن يصل إلى مرحلة الأمن الغذائي، لأن الآن الحروب كما تعلمون حرب غذاء وحرب حصار وحرب تجويع يستخدمها الظالمون والمتغطرسون في العالم. فلا بد لنا نحن، ونحن نريد الحرية ونريد العزة والاستقلال، أن نؤمن هذه النقطة وهي نقطة الأكل والشرب، أن لا نصبح عبيدا لأولئك المجرمين حلف إبستين، بل أن نصبح مستقلين تماما كل الاستقلال. وكما أن شعبنا يجاهد بالصواريخ والطائرات المسيرة ويصنع ويبدع وينجز في هذا المجال والمضمار، فحري به وبالأجدر به أن يكتفي ذاتيا في جبهة الغذاء وفي الجبهة الزراعية والتنموية والاقتصادية بشكل عام. إذن تحية لكم مزارعينا وصيادينا والحراثين والفلاحين والفلاحات ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمسوقين، كل من بيشتغل في هذه السلسلة الهامة والواعدة.

0: يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.
1: إذن مستمعين الكرام، حياكم الله مجددا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم يد تزرع. اليوم هنتكلم عن مديرية المدان في محافظة عمران. ما الذي تتميز به هذه المديرية عن الواقع الزراعي في مديرية المدان؟ ما الذي تنتجه هذه المديرية؟ يعني ما فيما يتعلق بالمياه، الموارد المائية، الوديان، القيعان، كل ما يتعلق بالجانب الزراعي والتنموي في مديرية المدان في محافظة عمران، سوف نناقشه مع مدير مكتب الزراعة بمديرية المدان المهندس فايد أحمد صبرة، وهو معنا الآن عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك مهندس.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. حياكم الله، نتشرف بمقابلتنا معكم في برنامج أفاد.
1: حياكم الله سيدي الحبيب. إذا ما بدأنا يا مهندس، يعني وسألنا ما هي أبرز المقومات الطبيعية والزراعية التي تمتلكها مديرية المدان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تمتلك المدان من المقومات الطبيعية تتمثل في المناخ المعتدل نسبيا، والطبيعة الجبلية والمرتفعات والمدرجات الزراعية. هذا بالنسبة للمقومات الطبيعية. المقومات الزراعية تمتلك خصوبة التربة والمدرجات الواسعة المنتشرة على سفوح الجبال التي تسهم في زراعة المحاصيل المتنوعة، ومنها الفواكه أنواعها وزراعة الحبوب والبقوليات.
1: نعم. طيب كيف تسهم هذه المقومات في تحقيق تنمية زراعية مستدامة على مستوى المديرية؟
2: المدرجات الجبلية والتربة الخصبة التي تتميز بها المديرية والتي يستغلها المزارعين الاستغلال الأمثل تحقق مقومة، تسهم إلى درجة كبيرة في تحقيق تنمية زراعية إذا توفرت المياه. لأن المياه في المديرية تعاني من شحة المياه، ولا سيما الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي.
1: نعم، وكما يقال المياه هي الأساس يعني لأي نهضة زراعية. الماء حياة، والماء وجود، والماء تنمية واستقرار. طيب سيد الكريم، مديرية المدان زراعيا ما الذي يميزها عن غيرها من المديريات في محافظة عمران؟ هل لها خصائص مختلفة؟
2: المديرية تعتمد زراعيا اعتماد 100% على مياه الأمطار. بالنسبة للزراعة، فالطبيعة الجبلية والمدرجات الزراعية يهتم بها المزارعون، كما أنهم يهتم باستخدام الزراعة البينية بنسبة كبيرة. استغلال المساحات الزراعية بين الغاز يعتمد عليها المزارعون في استغلالها بدرجة كبيرة.
1: طيب ما الذي يميزها من ناحية بقية الخصائص الجغرافية مثلا مشهورة
2: تنوع المناخ. المديرية تقع في منطقة تتميز بمرتفعات جبلية ومتوسطة وسهول منخفضة، لذلك تتنوع في زراعة المحاصيل الزراعية. المناطق الجبلية تهتم بزراعة الذرة الرفيعة، مناطق القيعان والوديان تهتم بزراعة الدخن والذرة الشامية، كذلك زراعة البن صالح المديريات، زراعة اللوز في المناطق المرتفعات الجبلية صالح لزراعة. بالنسبة للمناطق الساحلية تتميز بزراعة البطاي اللي يسمى عندنا عنب الفلفل، وزراعة الفواكه الأخرى اللي تناسب المناخ الحار.
1: نعم. طيب هل هناك محاصيل أخرى أيضا تشتهر بها المديرية؟
2: المحاصيل اللي تشتهر بها المديرية زراعة تشتهر بزراعة أنواع الحبوب، منها الذرة الرفيعة بأنواعها المختلفة التي تشتهر بها سابقا، زراعة الدخن، زراعة الذرة الشامية، زراعة البقوليات من الديرة والفاصوليا وغيرها.
1: نعم.
2: كذلك تشتهر بزراعة الفواكه من الفرسك والرمان والجوافة
1: جميل جدا، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب لأنها يعني هي أساس الاكتفاء وأساس الغذاء. بالضبط بالضبط، شيء جميل. طيب فيما يتعلق بزراعة العنب، كانت المدان قديما مشهورة بزراعة العنب، حدثنا عن ذلك، عن الطريقة اللي كانت بتزرع بها أشجار العنب أيضا في المنطقة. السبب في اقتلاع أشجار العنب، وما الذي حل بديلا عنها؟ يعني العنب كان شيء جميل وفاكهة ومحصول نقدي أساسا، يعني يباع بصيغته الأولى كعنب ويباع بصيغته الصيغ الأخرى أو المنتجات الأخرى بعد التجفيف كزبيب، والزبيب طبعا مشهور جدا ويباع بأسعار جيدة، فما الذي أدى إلى اقتلاع أشجار العنب؟ الفكرة للجيل هذا اللي بيزرع الآن ومع خبرات، مع يعني هل هناك إمكانية أن تعود شجرة العنب كما كانت قديما، يعني سيدة الزراعة في منطقة المدان؟ سيدي الكريم، فيما يتعلق بشجرة القات ومن خلال كلامك أصبحت هي البديل في المدان، ما تأثيرها على الزراعة والمياه في المدان؟ يعني القات أثر على زراعة العنب، كيف أثر القات أيضا على بقية الأصناف الزراعية والمنتجات الزراعية؟
2: أصبحت شجرة القات هي البديل الأساسي، وقد أثرت على الزراعات الأخرى ولا سيما زراعة البن اللي يعتبر بعد العنب، تم انتهاء من المديرية الذي تراجع بنسبة كبيرة بسبب المردود كما ذكرت لك الاقتصادي القات وشجرة القات، وقد سبب القات كارثة للمديرية كبيرة وفي تتمثل في استنزاف المياه الجوفية بكميات كبيرة حتى نفد الماء من المياه الجوفية، والمناطق التي كان فيها آبار جوفية وتهتم بزراعة القات الآن ينقلوا شربة الماء من المديريات القفلة والحشة، شربة الماء ما عندنا زراعة القات.
1: أها فيما يتعلق بالمياه تعاني منها مديرية المدان، ويؤثر على الزراعة والنهضة الزراعية والتوجه نحو الاكتفاء بشكل عام في المديرية، لكن إن شاء الله عن ننتقل إليها فيما يتعلق بالجانب المائي بشكل عام. طيب سيدي الكريم، يعني المحاصيل الزراعية في المدان قديما كانت أشجار البن والفرسك والحبوب. حدثنا وكيف يمكن استعادتها حاليا؟
2: استعادتها حاليا اشتهرت المديرية بزراعة البن والعنب كما ذكرت، وهناك مناطق مشهورة بزراعة الفواكه ومنها قلوس الدين والفرسك والسريال، كانت مناطق مشتهرة في المديرية، وكذلك الرمان والمشمش ولا تزال آثارها إلى اليوم. نحن نسعى حاليا لتوعية المواطنين وتبريد شتلات البن وبأسعار منخفضة جدا من مشاتل البن في محافظة عمران وتوفيرها للمزارعين وخصوصا لديهم مصادر ري، وهناك إقبال. نحن نطلب كل سنة 1000-2000-3000 شتلة التي يتم توريدها المديرية لإيجاد بدائل اقتصادية بدلا عن القه.
1: جميل جميل جدا هذا التوجه، إن شاء الله يعني نأمل أن يحظى بالتوفيق. طيب الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالمياه. طيب إذا أمكن أنك تحدثنا عن الواقع، أن ذكرت لنا بعض الإشكاليات، لكن حدثنا عن الواقع بشكل عام. على ماذا تعتمد المديرية في المياه؟ وكم عدد الحواجز المائية، المنشآت المائية الموجودة في مديرية المدان؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرت لك سابقا على أن مديرية المدان تعاني معاناة كبيرة في شحة الموارد المائية، وخصوصا الموارد المائية الزراعية التي تستخدم في القطاع الزراعي، فلا يوجد في المديرية موارد أو حواجز مائية للزراعة نهائيا، عدا واحد حاجز في وادي بني جعفران تم إنشائه في التسعينات وتكلفة 240 مليون، والمشكلة على أن فاشل يشكل دوامات حتى أصبح هذا الحاجز يشكل عائقا على المواطنين. لا هو الذي استفاد من تخزين المياه وتغذية العبر الجوفية، ولا هو الذي نزل السيل إلى مزارعهم حسب ما كان يرويها من سابقا، حتى تضرر الوادي وأصبح يابس. الآن بيشكل عليهم الحاجز بيقول لهم مشكلة ما حد يشي فائدة. فنزلنا عدة لجان على إجراء دراسة على هذا الحواجز. يوجد في المديرية عدد 55 منشأة مائية. هذه المنشآت يعني 99% منها تستخدم للاستخدام المنزلي والغسيل والشرب وغيرها. منها 15 منشأة من 55، 15 منشأة مائية تحتاج إلى صيانة، وعدد 2 منشآت متعثرة تم البدء في العمل منها وتوقف البناء بسبب الأحداث مع العدوان وما بعده. وكذلك معانا 3 منشآت مائية لم يتم الاستفادة منها، ونحن نسعى إلى حل مشاكلها بسبب انقطاع الصبار عنها.
1: نعم.
2: فالمياه تشكل مشكلة كبيرة في مديرية المدان وخصوصا في المجال الزراعي.
1: طيب بالنسبة للحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى صيانة، ما فيش إطلاق مثلا مبادرة مجتمعية أو مثلا تدخل من الوحدة، وحدة التدخلات الطارئة التابعة لوزارة المالية، من جهات أخرى مثلا مؤسسة بنيان، مؤسسة أخرى مثلا، ما فيش يعني على أساس أنه يتم إعادة هذه المنشآت وتفعيلها من جديد لخدمة المجتمع؟ ألا توجد مبادرات كهذا؟
2: نحن عملنا هذا العام الماضي على تنفيذ مبادرة إصلاح بركة السيد، والذي كان حاجز وعبر وحدة التدخلات المركزية الضهراء، وقد طاردونا مشكورين بتوفير مادة الأسمنت وتحرك المجتمع، وتم إنشاء هذا، وهذا كانت من أحد المشكلات المائية في المنطقة.
1: وسبرت صلحوا هذا الحاجز؟
2: ها؟
1: اسمه حاجز السيد، إيش قلت؟
2: بركة السيد.
1: طيب هي كبيرة
2: إعادة تأهيلها من جديد الحمد لله وتوسيعها.
1: طيب
2: في الحواجز الأخرى معنا حاجز قاع الجلال يعاني من تسريب في رأسه بحدود 1.20 متر. نحن وجهنا المجتمع وبادر المجتمع بقطع الحجار، وأنزلنا مهندسين من وحدة التخوات المركزية الضارة لإجراء دراسة فنية بما يتم عمله من قبل المواطنين، وهم مستعدين للمساهمة في ذلك. الحاجز الكبير حاجز وادي بني جعمان يحتاج إلى إخراج المخلفات الرسوبية والتي تراكمت فيه عن 14 متر رسوبيات، وهذا التكلفة، والمجتمع الآن يعاني من الفقر الشديد، يعني ما استطاعوا أنهم يبادروا. الآبار عندهم نضبت والأيدي العاملة تروح بعد توفير القوت اليومي يتعاملوا في حوف وفي خيوان وفي صعدة.
1: نعم. طيب هذه المشكلات بإذن الله تعالى يعني يجب أن يكون هناك تدخل من المجتمع بقدر ما أمكن. يعني إذا كان المجتمع وضعه صعب من ناحية المادية يعني المالية ما يقدرش يقدم أموال، يقدر يقدم أشياء أخرى يعني زي العمالة، يشتغلوا الناس يشتغلوا.
2: مستعد يبادر بالعيدية العاملة، ومستعد أن يشتغل بالعيدية العاملة، ولكن الكنسة المادية عند الشحيحة العمالة والأحجار مستعد المجتمع أن يساهم فيها.
1: طيب الأحجار باقي معاكم، الحديد والإسمنت، هذا بما يتعلق بالحديد والإسمنت ممكن أنه يكون هناك دعم من وحدة التدخلات الطارئة في وزارة المالية، وهي جهودها مشكورة ورائعة في أكثر من محافظة، يجب أن يكون هناك تواصل وتنسيق معها يعني في هذه الجزئية، بحيث أنه لأن المياه الآن مشكلة وحاجة مؤرقة جدا في المنطقة.
2: كذلك المعدات، المديرية ستفتقر إلى وجود
1: المعدات. المعدات موجودة مليان المعدات، أعتقد أن لدى وحدة التدخلات الطارئة معدات بالإمكان تفعيلها. فإذا كان هناك تنسيق ومتابعة عبر وزارة الزراعة ومكاتبها أو الجهات المعنية أخرى، يتابع وزارة المالية ويتم تحريك الناس والتنسيق أيضا مع مؤسسة بنيان لديها فرسان التنمية ويشتغلوا في هذا الجانب بشكل جيد، إن شاء الله يكون هناك لفتة مهمة وطارئة وسريعة.
2: نعم، نريد يعني توفير معدات الشيول والبقلين. نحن اتحرك المجتمع في منطقة حاجز غريفة وقطع 8000 حجر، وكانوا منتظرين لنا سنتين على إنزال المعدات، وقد عملنا عدة مذكرات بتوفير معدات البخلين والشيول حتى نزل السيل وأخذ الأحجار هذه، ودعمت جهود المواطنين السوداء.
1: لنا
2: حقنا المصداقية لدى المجتمع. الآن إحنا نقول يجي يشتغل يقول حنا قد تعبنا قطعنا 8000 حجر ما عملنا طير علينا لا بخلين ولا شيول. هذا المشكلات حلنا، المعدات غير متوفرة في المديرية ولا توجد لديهم قدرة سحب 35000 حجر بخلين. طارد المجتمع قدرة يلا يقاتل حال القوس الضروري.
1: الله المستعان، والله هذا شيء مؤسف جدا، لكن أنا أعتقد أنه بإمكان وحدة التدخلات الطارئة أنها توفر لكم البوكلين والشيول وكل المعدات هذا، أو حتى على الأقل تساعدكم أو يعني توفر لكم الديزل أو تستأجر مثلا بالساعة يعني بسعر معقول ومقبول للعمل. المهم أنه يكون هناك تنسيق ودعم في هذه الجزئية، لا يكون هناك يعني زي ما نقول تباطؤ ولا تأجيل، ولا الواحد يشتغل ويتوكل على الله وإن شاء الله تتم الأمور. وهذه رسالة احنا نوجهها في هذه اللحظة لوزارة المالية والحكومة بشكل عام.
2: الله يحفظكم. إذا توفرت المعدات سيتحرك المجتمع بشكل منقطع النظير، إذا توفرت المعدات سيعود الاتجاه إليه.
1: طيب سلمت سيدي الكريم. نواصل الحديث معك المهندس فايد صبرة، مدير مكتب الزراعة في مديرية المدان في محافظة عمران، ولكن اسمح لنا نذهب إلى فاصل ونعود إليك وأنتم كذلك مستمعينا الأعزاء.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا. عدنا إليكم لنواصل هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على إذاعة أفاق، ونرحب من جديد بمدير مكتب الزراعة والري، مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية المدن، المهندس فايد أحمد صبرة. حياكم الله مهندس.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا
0: سيدي الكريم، مرحبا بكم. إذا انتقلنا الآن للحديث عن المساحات الزراعية في مديرية المدان، وكيف أو كم هي كميات الإنتاج، كم تنتج هذه المديرية من منتجات زراعية؟
1: بالنسبة للمنتجات الزراعية في مديرية المدان لم يتم تحديدها حتى الآن بسبب اعتماد الزراعة بنسبة 100% على الأمطار، لأن سنوات الجفاف يجي فيها الإنتاج قليل وسنوات الأمطار يجي فيها الإنتاج كبير. بالنسبة للمساحات الزراعية، نحن عملنا هذا العام على إجراء دراسة مسح للمساحات الزراعية في المديرية، فالمساحات التي تتركز فيها الحبوب وتزرع الحبوب تقريبا 737 هكتار، هذه اللي مختصة في زراعة الحبوب. المناطق التي توجد فيها زراعة بينية بما فيها زراعة الغاز تقريبا 800 هكتار، وبالنسبة لتقريبا 50 كيلو متر في المديرية أراضي جبلية غير صالحة للزراعة، والأراضي التي تحتاج إلى استصلاح زراعي تقدر ب 32 كيلو متر مربع، التي تحتاج إلى استصلاح منها أراضي فيها مشاكل جبلية تؤدي إلى عدم استصلاحها.
0: طيب
1: أما الإنتاج كما ذكرت لك سابقا فهو متفاوت بسبب عدم وجود زراعة مروية، لأن لا تستطيع تحدد نسبة الإنتاج إلا إذا كان هناك زراعة مروية تكون الإنتاجية منتظمة وفي ازدياد مستمر، لكن حين معتمدة على أنبياء الأمطار الإنتاج متفاوت حسب الأمطار.
0: طيب جميل. أشهر الوديان في مديرية المدان وكذلك القيعان، هل يمكن أنك تكلمنا عن هذا الشيء؟
1: الوديان المديرية المدان كما ذكرت سابقا بأنها منطقة جبلية ومعظمها مناطق مرتفعات جبلية ومدرجات. الوديان التي توجد في سفوح المرتفعات الجبلية وديان الحزة وبعزلها الثلاث، وديان بني جعمان، وادي برة، وادي نهر، وادي شواحط، هذه الوديان التي توجد في المديرية.
0: طيب حدثنا أيضا عن دور الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في تنفيذ سلاسل القيمة بمديرية المدان.
1: سلاسل القيمة، دور الجمعية التعاونية في تنفيذ، بالنسبة للجمعية سابقا كان رأس مالها ضئيلا جدا، وحتى قبل سنتين والرأس المال ضعيف، الآن بدأ يتحركنا نحن مدير عام المديرية وتحركنا لزيارة المزارعين والمجتمع وكذلك زرنا مزارعين في محافظة الجوف الذين هاجروا من مديرية المدان وأصبح لديهم رؤوس أموال وبادروا بدعم الجمعية التعاونية، والآن أصبح رأس مالها متميز في حدود تقريبا 12 مليون ريال. الآن سيبدأ تشغيل الجمعية. سلاسل القيمة هي تتمثل مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمترابطة التي يتم القيام بها لتقييم منتج ذا قيمة فائدة ومتابعة المزارع بدءا من المدخلات حتى الوصول إلى المستهلك، وتشكل أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج وتحسين لدى المزارعين. الجمعية الآن أول ما تبدأ تشتغل عليها وهي سلسلة النحل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد نبادر هذا العام بشراء خلايا نحل لتنمية رأس مال الجمعية واستثمارها فيما يفيد الجمعية، وسيتم تطبيق سلاسل القيمة على سلسلة النحل إن شاء الله.
0: جميل جميل جدا، يعني تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في دعم المنتجات وسلاسل القيمة بشكل عام لكل المنتجات الزراعية.
1: أكيد، لكن الخطوة الموجودة الآن نستطيع نحددها بسبب قلت لك الأصناف الأخرى، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، بسبب عدم توفر المياه في المديرية لا نستطيع العمل ضمن تنمية سلاسل القيمة. الآن نبدأ أول خطوة هذا العام إن شاء الله في سلسلة النحل، ثم المجالات الأخرى الثانية مشاريع تمكين الاقتصادي كذلك سلاسل الثروة الحيوانية، ولكن مستقبلا إن شاء الله هذا العام هنبدأ خطوة في سلسلة النحل.
0: طيب بالتوفيق إن شاء الله. يعني إنتاج العسل كيف تقيمه في المدان؟
1: إنتاج العسل هناك إقبال هذا العام بشكل كبير على شراء خلايا النحل إن شاء الله، لأن هذا العام أمطار غزيرة على مديرية المدان تتميز بها، فالمزارعون في المناطق اللي كان اندثر فيها النحل، بعض المناطق في مديرية المدان كان عند النحل فيها 80 خلية، الآن تجاوز 500 خلية وبعضها
0: ايضا لو يكون هناك فيما يتعلق بال فيما يتعلق بالمنشآت المائية، يعني يمكن تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية في هذا الإطار أيضا.
1: الجمعية الزراعية كما ذكرت سابقا على أن كان لعدة سنوات من عام أن تأسست الجمعية التعاونية في عام 21 وحتى عام 24 ورأس مالها لا يتجاوز 1,600,000 وقعت في ركود، الآن قلت لك بدأت يتنمى إلى حدود 12 مليون. فالجمعية هي التي ممكن تحرك المجتمع للمساهمة في مبادرات، أما الساعن برأس مال ورأس مال على زال قليلا ينكي رأس مالها
0: طبعا
1: الجمعية، ولكن المجتمع لديها القدرة على المبادرة والجمعية بتساهم على المجتمع في تحريكها إن شاء الله.
0: أيضا دور الجمعية هنا فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وهي بدورها تنسق مع وحدة التدخلات الطارئة، ويكون هناك تمويل لإنشاء سدود وإصلاح الحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى ترميم.
1: إن شاء الله ربنا نحن في صدد التنسيق بإذن الله، وستتحرك الجمعية في هذا المجال، وقد قمنا بتعاون مع قطاع وزارة الزراعة وقطاع الري بإنزال لجنة وتم إجراء دراسة شاملة للمديرية لإنشاء المناطق التي تصلح للحواجز المائية، وتم إجراء دراسة على 8 حواجز مائية يتم إنشاءها لدعم القطاع الزراعي في المديرية، والدراسات جاهزة إن شاء الله.
0: عظيم، بالتوفيق إن شاء الله. طيب حدثنا الآن عن المبادرات المجتمعية في المديرية، كم عددها أيضا وما أبرز نتائجها؟
1: المبادرات المجتمعية في المديرية، أكثر معظم المبادرات المجتمعية في المديرية تتمثل في تسوية الطرق التي تم إنشائها، ما عدا ثنتين المبادرات هذا خلال العام الماضي، ثنتين المبادرات والذي تمثل في بركة السيد وإنشاء بركة المسالم هذا في مجال المياه، وأما في مجال المجالات الأخرى فمعظمها متركزة في مجال الطرقات وتسويتها، وقد ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة المواطنين.
0: ما شاء الله. طيب موضوع الطرق، وإن شاء الله تنطلق إلى ما يتعلق
1: بالحواجز بإذن الله،
0: الحواجز المائية لأنه المشكلة الأكبر. طيب حدثنا يا سيدي الكريم عن المجاميع الإنتاجية، أهميتها، ماذا قمتم به في هذا الجانب، وكم عدد المجاميع الإنتاجية المشكلة؟
1: بالنسبة للمجاميع الإنتاجية كما ذكرت لك سابقا بأن احنا لم نعمل على العمل في هذا بسبب اعتماد المديرية على الزراعة المطرية، الآن سنبدأ بتشكيل مجاميع إنتاجية في مجال النحل وإنتاج العسل، لأن الخطوة الأولى التي نبدأ نتحرك نحل والجمعية والسلطة المحلية في إطارها، أما المحاصيل الأخرى فالإقبال عليها قليل بسبب مناطق حتى هذا العام مناطق في المديرية منعمة بالأمطار وفيها سبحان الله العظيم يعني الزراعة جيدة ومتميزة، ومناطق في المديرية المادة شربت حتى الآن، هذا الأرض عندها يابسة.
0: الله يمن علينا بالأمطار، أمطار الخير والبركة وغيث الرحمة. طيب سيدي فيما حدث يعني في مجال التوسع الرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي في جحانة، ما هي الخطط الخاصة بهذا الأمر؟
1: حضرتك نحن في الميدان وليس في جحانة.
0: عفوا في في في في الميدان. نعم
1: شوف الخطط التي نقبل عليها نحن عملنا على اختيار مواد على الحواجز والسدود في المناطق الزراعية بحدث تنمية الإنتاج الزراعي فيها، وهذه المناطق هي تشتهر بزراعة الحبوب وخصوصا الذرة الشامية والدخن، واستخدام وسائل الري الحديثة، لدينا خطط على استخدام وسائل الري الحديثة حفاظا على المياه تفيد في ترشيد استهلاك المياه، كذلك نوجه للمزارعين باستخدام الطاقة البديلة والأسمدة العضوية بما يحقق أقل تكلفة وأعلى إنتاج إن شاء الله.
0: جميل.
1: ونعطيهم توجيهات بتخمير الأسمدة العضوية للاستفادة منها.
0: الله، جميل جدا، وهذا أيضا من ناحية التغلب على مشكلة المياه أيضا، يعني أنت لديك قطعة زراعية بدل ما بتنتج لك كذا كذا كيلو أو كذا كذا طن في إذا كانت في الهكتار، يعني أنت قادر أنك تعزز هذا الإنتاج وتزيده من خلال انتخاب البذور المحسنة، وأيضا تحسين العمليات الزراعية سواء الأسمدة أو يعني حتى مسألة الري، حتى مسألة الري أيضا، يعني يجب أن يكون هناك طرق حديثة للري، لا يعتمد الناس على طريقة الري بالغمر فقط لأنها غير مفيدة ومكلفة أيضا، تخسر واحد
1: ومستنزفة للماء.
0: صحيح صحيح. طيب ننتقل الآن إلى الثروة الحيوانية، حدثنا عن هذا الواقع، واقع الثروة الحيوانية في مديرية المدان من حيث الأعداد والإنتاج، الأبقار، الأغنام، الجمال، الدواجن، كل شيء.
1: الثروة الحيوانية سيد الكريم، المديرية تتوفر فيها ثروة حيوانية من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن. تعاني الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة من نقص شديد في الثروة الحيوانية خلال السنوات الأربع بسبب استمرار الجفاف لسنوات أدى إلى نضطر مربى الثروة الحيوانية لبيعها، لبيع الثروة الحيوانية بما يحقق له القوت لشراء القوت الأساسي ولا سيما الدقيق منها. وقد تعرضت للبيع وبعضها تعرضت لأمراض خلال العام الماضي، وهذا العام شهدت الثروة الحيوانية بعض الأمراض. نحن الآن وكما قلت السيد الكريم يعني هناك نقص هذا العام، لكن بإذن الله سوف تتعافى الثروة الحيوانية وتكون أفضل مما كانت إذا استمرت الأمطار بإذن الله.
0: بإذن الله
1: لا يوجد تحديد محدد للعدد حاليا،
0: لا يوجد عدد.
1: نحن الآن في إعداد مسح الثروة الحيوانية الشامل في المديرية بأبقار وأغنام وماعز، لأن نحن نقوم بحصرها حاليا لإيجاد عدد محدد للمديرية.
0: طيب يعني لكن بشكل عام يعني أنت ذكرت أنه في هناك انحسار تراجع.
1: نعم
0: بسبب الجفاف.
1: هناك تراجع في أعداد بسبب قلت لك استمرار الجفاف في سنوات، ما استطاع المواطن على أن يشتري أعلاف لأن استمر حدنا الجفاف أربع سنوات. هذا السنة نعمة إن شاء الله بدأ يتعافى القطاع الزراعي والناس بدأوا يكسبوا حيوانات ويشتروا ثروة حيوانية. هناك عندنا برامج لتمكين اقتصادي الأسر الشهداء والأسر الأشد فقرا، برامج تمكين اقتصادي في مجال تربية الثروة الحيوانية لتنميتها. كذلك قلنا لك قلة الأعلاف وسبب وانتشار الأمراض وذبح إناث الحيوانات، حتى نحن كان قد منحنا الأسواق والمسالخ من ذبح إناث الحيوانات العام الماضي وقبل عام، ولكن وجدنا على أن المتضرر الأكبر أصبح المواطن، حيث كان المواطن يسوق الأنثى حقه إلى عند الجزار بهدف بيعها ليشتري له كيس دقيق، فكان الجزار يقول هذه أنثى ما قطع إحنا ممنوعين من ذبحها، لما كان يضطر أن يبيعها بأقل سعر، ووجد له على أن أصبحت الضربة في رأس المواطن وليس في رأس الجزار. لذلك طبعنا الطرف على حتى أنزل الله نعمة المطر، وإن شاء الله الآن سوف نقوم بمنع بيعها بإذن الله سبحانه وتعالى الإناث.
0: إن شاء الله يكون هناك تعافي بإذن الله تعالى، ربي كريم عظيم. ومسألة يعني هذه المياه كما ذكرنا سابقا يجب أنه يكون هناك حلول عاجلة من أجل حلها يعني بشكل عام، لا نعتمد فقط على موسم الأمطار، بل أنه يجب أن يكون هناك يعني أمن مائي إذا جاز التعبير نسميه، تأمين للمياه طوال العام في سدود، في حواجز، بركانات، برك، كرفانات إلى آخره.
1: إذا تحقق هذا الأمن المائي في المديرية فإن شاء الله سيكون هناك نهضة زراعية وثروة حيوانية وهجرة حقسية من المدينة إلى الريف التي نتمنى أن تعود، لأن الهجرة هذه السنوات بسبب الجفاف بنسبة 25% من المديرية، كان سكانها يتجاوز 43 مليون، الآن أصبح السكان انخفض إلى حدود تقريبا 32 مليون أو 33 مش مليون عفوا من 33,000 إلى 33,000 أو أقل بسبب استمرار الجفاف وهجرة الناس بحثا عن الماء وعن الزراعة في مناطق صعبة والجوف.
0: طيب فيما يتعلق بالتسويق سيدي الكريم، يعني الآن لديكم منتجات زراعية، كيف بتتم عملية التسويق وبيع والبيع؟
1: يا سيد الكريم التسويق هو نحن نعلم على أن التسويق يشكل نقطة مهمة في العمليات التي يعني ما بين المنتج من بداية خروج من المزرعة ووصوله إلى المستهلك بسعر يرضي الطرفين ويحقق الفائدة للمزارع، ولكن بسبب عدم وجود أمن مائي كما ذكرنا وعدم وجود حواجز مائية فالتسويق قليل ومحدود جدا، يتم تسويق كميات قليلة من البن لا عند التجار في المديرية المدان ما عدا تسويق الثروة الحيوانية. أما تسويق الحبوب هو قليل جدا على المزارع يزرع الحبوبة يستخدمها للاكتفاء الذاتي.
0: طيب الإرشاد الزراعي دوره أهميته في مكتب الزراعة في المدان؟
1: التوجيه الزراعي يعتبر الإرشاد الزراعي من الركائز الأساسية، وهو التوجيه السليم للمزارع في أرضه ودعمه بالمعلومات ما يحدد له زيادة الإنتاج وتقليل الخسارة، يسهم في رفع الإنتاجية لدى المزارعين وتحسين الجودة، ونحن نعمل حاليا وتحسين الجودة وتحسين الدخل أيضا، وتمكين المزارع الصغير وتفهيمه بالعملية الزراعية بما يحقق له أن يكسب الفائدة من البرامج الزراعية. نحن نعمل على تنفيذ برامج زراعية إرشادية، وقد عملنا مجموعة المدن الزراعية وضمينا فيها مزارعين المديرية ونزلهم توجيهات زراعية وإرشادية فيها، كذلك نستقنا مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية وتفاعلوا معنا جزاهم الله خير، وأجرينا دروس عن الإرشاد الزراعي في المدارس الرسمية، كذلك قمنا بتنفيذ إذاعات مدرسية عن الزراعة في المدارس الكبيرة الثانوية في جميع مدارس المديرية عن الإرشاد الزراعي وأهمية الزراعة وأهمية زراعة الحبوب وأهمية زراعة البن والمحاصيل النقدية، كذلك اللواحات الحائطية والمجلات الزراعية اشتغلت في المجال التربوي. كذلك اللهم صل عليك يا رسول الله، نحن عملنا على توعية تجهيز منسقين في مجال الإرشاد والوقاية ومنسقين في المجالات الأخرى ولديهم احتكاك بالمجتمع وتوجيه المعلومات بصورة مستمرة ومرتبطين بكذلك بمهندسين زراعيين وخريجين كلية الزراعة.
0: طيب جميل جدا، نسأل الله التوفيق لكم والسداد. هل هناك كلمة أخيرة مهندس تريد أن ترسلها في نهاية هذه اللقاء؟
1: نشكركم على استضافتكم في هذا البرنامج الكريم، كما نوجه كلمة للإخوة المزارعين في من أبناء مديرية المدان بالاهتمام بإيجاد بدائل اقتصادية، فالغاز هو نعمة مؤقتة كما ذكره السيد في عدة السيد الشهيد القائد رحمه الله، وكما وجه إلينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بالاهتمام بزراعة الجوانب الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولا سيما في المجالات الرئيسية في المأكل والملبس والدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. نوجه أبناء مديرية المدان والاهتمام بزراعة البدائل الاقتصادية ولا سيما زراعة اللوز التي قد أنزلنا إلى المديرية أكثر من 8000 شتلة لمديرية المدان، ولكنها تعاني من تساقط الأزهار والثمار، وهذا النقطة قد طرحتها عدة مرات، وقد رفعت مبكرة لمكتب الزراعة بالمحافظة بمحافظة عمران

0: دخول تركيزية بتوفير الأمن المائي الذي تعاني منه المديرية ونقص شديد فيه وخصوصا في المساحات الزراعية، فلا توجد سدود. فنناشدهم بتوفير معدات زراعية، معدات الإنشاء، حواجز زراعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إذن أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس فايد أحمد صبرة، مدير مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية المدان في محافظة عمران، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج جد تزرع. أشكرك جزيل الشكر.
0: أشكركم جزيل الشكر، حفظكم الله.
1: حفظكم الله ووفقكم، في أمان الله.
0: في أمان الله رعايته.

مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب الإصغاء وحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. الشكر لمحمد حاتم من التنسيق والإعداد، معكم أيوب شوقي إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته.
3: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في المحاضرة الماضية في قصة نبي الله موسى إلى الآيات القرآنية المباركة في قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وتحدثنا في آخر المحاضرة الماضية عن كيف كان اهتمام نبي الله موسى عليه السلام وكان همه أن يحظى بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى فيما حصل في موقفه من نتيجة غير مقصودة، وليست حتى في عداد الجرائم قد يعتبرها خطأ في أسلوب العمل فيما نتج عنه بشكل غير مقصود، وهذا يدل على حرصه الكبير واهتمامه البالغ في أن يكون أداؤه العملي على نحو صحيح فيما يخدم الموقف الحق والقضية العادلة ويرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى حرصه أن يكون منضبطا في أدائه العملي وفق ما يوفقه الله له ويهديه إليه. هذا كله ما قبل بعثته بالرسالة، فهو كان وليا من أولياء الله يحمل هذا الحرص وهذا الإيمان وهذه الاستقامة العملية، ولذلك لم يكن قلقه فيما يمكن أن ينتج عن ذلك فيما يؤثر على وضعه الشخصي في مسألة أمنه، في مسألة ظروفه ووضعيته التي كان فيها سابقا، في النعمة المادية، في نعمة فيما يتعلق بالمقام الرفيع والوضع الاعتباري في المجتمع باعتباره كان محسوبا على أنه ربيب قصر فرعون ويحظى بالاهتمام نتيجة لذلك فيما هيئه الله سبحانه وتعالى، والمنة لله جل شأنه. فما يمكن أن يترتب على الموقف من مخاطر على حياته، من خسائر في التعبير الشائع، يعني من تضحيات فيما يتعلق بظروفه المعيشية وظروف حياته واستقراره وغير ذلك، ليس هذا هو مصدر القلق لدى نبي الله موسى عليه السلام، فهو كان جاهزا في إطار الموقف الحق أن يضحي بكل شيء، وإنما كان همه ألا يحصل في موقفه خطأ حتى غير مقصود وتكون نتيجته بتأثير معين حتى على مستوى الحصول على المغفرة من الله، ولذلك لجأ إلى الله ليطلب منه المغفرة فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. والحالة التي وصل إليها بعد ذلك الموقف هي مرحلة جديدة وحساسة في نفس الوقت، ومرحلة مفاصلة بكل ما تعنيه الكلمة، وبين مفترق طرق، يعني الوضع لم يعد كما كان سابقا يمكنه أن يستمر في نفس الوتيرة والعمل في وضعه هناك بين ذلك المجتمع. الفراعنة سيحسبون 1000 حساب لما حدث ويتجهون إلى إجراء عمل حاسم للتخلص من موسى عليه السلام إن كان سيستمر في هذا الطريق في الاهتمام بأمر المظلومين والمستضعفين والسعي لخلاصهم والاهتمام بهم. فهو بين مفترق طرق، إما أن يواصل هذا الدور ولكن في ظل ظروف مختلفة ووضعية مختلفة، وبين أن ينتقل إلى وضعية أخرى، وبين أن يعتذر ويرجع عن هذا الطريق ويحاول أن يسترضي الأطراف تلك، يسترضي الفراعنة، يسترضيهم ويسعى للاعتذار منهم وإلى معالجة ما حصل بالتودد إليهم وبالتخلي عن النهج الذي هو فيه والموقف الذي هو عليه والاهتمامات التي يتحرك على أساسها في العناية بالمستضعفين والسعي لخلاصهم وإنقاذهم. المرحلة مرحلة مختلفة عن كل ما قد سبق، والحادثة بنفسها حادثة فاصلة، ما بعدها سيختلف عما قبلها. فكيف كان توجه نبي الله موسى عليه السلام؟ كان توجهه هو كما ذكره الله في الآية القرآنية، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كان موقفا عظيما، ويدرك كل ما يمكن أن يترتب على ما قد حصل من نتائج فيما يتعلق بالتركيز عليه لاستهدافه في حياته، فيما يتعلق بتغير وضعه بشكل كامل، لم يعد بإمكانه أن يتحرك بشكل آمن ومن دون استهداف ومحتميا بما كان عليه من حماية سابقة، ولا أن يتحرك بنفس الطريقة التي كان فيها سابقا ويتاح له المجال من جهة الفراعنة، يواصل الاهتمام بأمر المستضعفين بتلك الطريقة السابقة. الوضع أصبح وضعا حساسا. المرحلة هي مرحلة سيتجه فيها الفراعنة إلى اتخاذ إجراء حاسم ضده، وهو سيضحي بكل شيء، بأمنه، برفاهية حياته، بظروف معيشته، بالمخاطرة حتى بحياته، مع كل ما هو في إطار الثمن لهذا الموقف الذي وقفه، وهو موقف حق، فإنه كان في اعتزاز تام وثبات تام على موقفه. وقال هذه الجملة العظيمة المهمة للتعبير عن ذلك، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا يعبر عن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه أيضا قطع وعدا وعهدا على نفسه بينه وبين الله في الثبات على موقفه ضد المجرمين. هذا يدل على ارتباطه القوي بالله سبحانه وتعالى واعتزازه العظيم بموقف الحق الذي هو فيه، فهو لم يندم على أنه قد وصل إلى وضعية مفاصلة تامة بينه وبين الفراعنة. يعني الحالة من بعد تلك الحادثة هي حالة حرب بينه وبينهم، هم سيركزون على أن يستهدفوه في حياته وأن يتحركوا ضده كعدو بكل ما تعنيه الكلمة، وسيتعاملون معه على هذا الأساس كعدو يحرصون على استهدافه بكل طريقة. فتلك الوضعية التي قد يراها البعض وضعية خطيرة وضحى فيها بأمنه والظروف السابقة التي كان فيها في حياته ومعيشته وخاطر فيها حتى بحياته، قد يراها الكثير من الناس أنها وضعية خسارة وأنها وضعية خطيرة وأنها ورطة، حسب التعبير السائد عند الكثير من الناس في توصيف ثمن الموقف الحق الذي يكون أحيانا في إطار، حتى في إطار أحداث عابرة أو أحداث مرحلية يهيئ الله ما بعدها متغيرات كبيرة، لكنهم يعتبرون ذلك ورطة وخسارة وعبرة لغيره، كأن يحذر من أن يقف موقف الحق كما وقف هو، وأدى هذا إلى أن يضحي بتضحيات كبيرة من جوانب متعددة، مخاطرة بحياته ومشاكل على وضعه، وكذلك استهداف لظروف حياته المعيشية وغير ذلك. نبي الله موسى عليه السلام في ارتباطه القوي بالله سبحانه وتعالى اعتبر ما هو فيه من الموقف الحق والمفاصلة مع الطغاة والمستكبرين والمقارعة للطغيان والمباينة للمجرمين أنه نعمة عظيمة، وما أهله الله به من مؤهلات لهذا الموقف الحق، وفي نفس الوقت التوفيق من الله له بأن يقف هذا الموقف الحق، اعتبر كل ذلك نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر. والشكر كيف هو؟ شكر عملي في الثبات على الموقف وفي الاستمرار في الطريق وفي مواصلة المشوار في مواجهة الطغاة والمستكبرين والظالمين. هذه الجملة العظيمة المهمة التي تضمنت وعدا وعهدا قطعه على نفسه بينه وبين الله لشكر نعمة الله عليه بالمباينة للمجرمين، أن يكون مباينا لهم وعدوا لهم، قال عنها شهيد القرآن أنها من أجمل ما قاله الأنبياء عليهم السلام. يعني كلمة عظيمة لأنها تعبر عن أشياء كثيرة، تعبر عن ثبات على الموقف الحق، تعبر عن اعتزاز بالموقف الحق، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل الذين يستجيبون لله سبحانه وتعالى ويتحركون في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة المشرفة العظيمة. حينما تقف الموقف الحق تكون معتزا بذلك. وإن لامك اللائمون في عصرنا هذا تتجه حملات اللوم في الدعاية الإعلامية الهائلة بما يمتلكه أعداء الحق من إمكانات إعلامية متنوعة ومن أبواق كثيرة ومن جيوش إعلامية من الموالين لهم حتى من الوسط العربي والإسلامي، ويتوجهون باللوم بكل أشكاله والتوبيخ والتشكيك والإساءات ليلا ونهارا لا يفترون، يعني بمثل ما هناك في مقام إيماني عظيم ورفيع ومشرف لملائكة الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فعلى العكس من ذلك تتجه الأدوات الإعلامية والأبواق الإعلامية والأقلام الدعائية السيئة الموالية للطاغوت في تعظيم موقفه وخدمة موقفه الباطل الإجرامي الظالم، وفي اللوم للمستضعفين والمؤمنين الذين يقفون الموقف الحق والإساءة إليهم والتشكيك بموقفهم ومحاولة إثارة الشبهات حول موقفهم ليلا ونهارا، الليل والنهار لا يفترون. مهما كان لوم اللائمين ومهما تنوع خطابهم وأساليب لومهم، كانت متنوعة ما بين من يتكلم باسم الدين، ما بين من يتكلم باسم المصالح، لغة المصالح المادية والاقتصادية وغير ذلك، ما بين من يغلف كلامه بالحسابات السياسية، كل الاعتبارات والخطابات والعناوين التي يوظفونها في اللوم لا ينبغي أبدا أن تعطيها أي قيمة إطلاقا حينما توجه ضدك، لأنك وقفت الموقف الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يخدم قضية عادلة واضحة. أنت تستند إلى قضية عادلة ثابتة وموقف حق واضح لا لبس فيه، وبالتالي أنت ترضي الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار، وتثق حتى بحسن العاقبة تجاه ذلك، وأنك مع الله سبحانه وتعالى وباستعداد للتضحية. يعني نبي الله موسى عليه السلام قال ذلك وهو في مقام الثبات على الموقف الحق والتضحية في نفس الوقت، لم يكن في حالة ندم على أنه قد خاطر بحياته وخسر وضعه السابق الذي كان فيه في وضعية آمنة وظروف معيشية جيدة ومرتاح هناك، يحظى بمقام رفيع وحماية معينة وغير ذلك. مع كل التضحيات التي هي في خدمة الموقف الحق كان في غاية الاعتزاز بذلك الموقف. هذا يعبر عن انشداد عظيم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان المؤمن يحسب حساب موقفه بالدرجة الأولى فيما يتعلق بمرضات الله، هل هذا الموقف يرضي الله سبحانه وتعالى؟ عندما تدرك أن ذلك الموقف الحق هو من أعظم ما تتقرب به إلى الله، من أعظم ما يرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، تعطي لذلك قيمة فوق كل اعتبار فوق كل أهمية. ثم في نفس الوقت الوعي بقيمة الموقف الحق، أنه الموقف الصحيح الذي يمثل حلا للناس، والاتجاه في إطار الحل حتى لو لم يكن حلا سريعا، لو لم يكن إلا أن تحدد المسار في إطار الاتجاه الصحيح وتقدم النموذج المؤثر المقنع الملهم، ثم يكون لذلك أثره في وقت ما، مع أن الله هو الذي يكافئ على الجهود وعلى التضحيات ويهيئ المتغيرات ويصنعها، ويتولى هو سبحانه وتعالى تثمير المواقف والتضحيات العظيمة وكتابة النتائج لها وتحقيق نتائج عظيمة لها. الله يتولى هو برعايته عباده المؤمنين في تضحياتهم، في استجابتهم له، فيما يقدمونه، يكافئهم على ذلك المكافآت العظيمة. هو أيضا يدرك أهمية ذلك الموقف في نتائجه وآثاره وما يترتب عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أنه حينما يرضى الله عنه سيمده بالمزيد من الهداية والتوفيق وغير ذلك. هذا شيء مهم جدا، كيف يمتلك الإنسان وعيا راسخا بقيمة الموقف الحق. كما أن الإنسان المؤمن زاكي النفس أيضا على مستوى مشاعره الإنسانية يرتاح، لأن الموقف الحق في إطار قضية عادلة يريح الضمير، تشعر أنك لست مقصرا، لست مهملا، أنك قمت بما عليك أن تعمل في مستوى استطاعتك وقدرتك، فيرتاح ضميرك لذلك. لأن الإنسان المؤمن هو زاكي النفس من ما يقترن، مما يقترن بالإيمان مع الوعي مع الفهم، زكاء النفس. في حال الزكاء النفس يرتاح الإنسان حينما يقف الموقف الصحيح. هذا يعبر أيضا عن وعي راسخ، عن توجه جاد ومسؤول في إطار ذلك الموقف، عن مرتبة عالية من الوعي لا يمكن أن يزحزحها أي مخاطر أو ضغوط أو تحديات أو لوم أو أي شكل من أشكال الضغوط التي تؤثر على البعض من الناس أو إثناء عن ذلك الموقف من أي طرف. فهو لا يحس بأي حرج من الموقف الذي هو فيه، لأنه تحرك من منطلق غيرته عن المستضعفين وكراهيته للباطل واعتزازه بالموقف الحق، ورأى نفسه في مواجهة كافرين، مجرمين، طغاة، ظالمين، سيئين، فقطع على نفسه هذا العهد: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون مساعدا ولا معينا للمجرمين طيلة حياتي. رأى نفسه أنه أصبح في موقف حق، في عمل حق، وأنه وفق لأن يكون ممن ينطقون بالحق ويعملون بالحق ويهدون بالحق ويعدلون بالحق، فقطع على نفسه هذا العهد مع الله تعالى. بعض من الناس يعني قد لا يشعر بهذا النوع من النعم. كيف تقييم الناس للنعم؟ الكثير من الناس النعمة عنده عندما تكون مثلا مكاسب مادية تحققت له، عائد مالي من مزرعته أو متجره أو مكاسب معينة أو وظيفة معينة، قد يشعر بأنها نعمة، يحمل مثل هذا الشعور بأن التوفيق لأن تقف الموقف الحق تجاه مظلومية كبرى وقضايا عادلة وفي إطار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أنه نعمة عظيمة لما يترتب عليها من نتائج، لما لها من أهمية، لما يمنحك الله إياه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأيضا في أثرها في النفس هي الشرف، ولها أثر في سمو النفس والزكاء وزكاء النفس. هذا درس مهم جدا. فنبي الله موسى عليه السلام لم يعتبر نفسه في ورطة كما قد يشعر البعض حينما ينظرون فقط مثلا إلى المشقة، إلى المخاطر، ويحسبون الأمور بهذه الحسابات ويصبحون قلقين، يحاولون بأي طريقة أن يتخلصوا من الموقف الحق الذي هم فيه، كيف يحاولون أن يخرجوا من ذلك بأي شكل من الأشكال. فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وفعلا كان مباينا لهم، صدق في ذلك واتجه لمباينتهم. هنا يبرز أمامنا عنوان مهم، عنوان هو عن الجرم الرهيب في الإعانة للمجرمين، لأن الكثير من الناس يتورطون في ذلك، تستقطبهم قوى الإجرام والشر فيعملون لصالحها بأي شكل من الأشكال. البعض قد يتجند مع المجرمين عسكريا، يقاتل معهم، يقاتل في خدمتهم، يقف ضد أهل الحق، ضد المستضعفين الذين في موقف الحق والمظلومين. البعض قد يتجند مع المجرمين للخدمة في المجال الأمني، إما استخباراتيا أو معلوماتيا أو لتنفيذ جرائم لخدمتهم، والبعض قد يتجند معهم إعلاميا، بعض قد يتجند معهم سياسيا، بعض قد يخدمهم ماديا في كل شكل من أشكال الإعانة للمجرمين، يكون الإنسان مجرما بذلك وشريكا لهم في إجرامهم. يعني حتى الذين قاموا من أبناء هذه الأمة، من المنتسبين للإسلام، من يعتبرون أنفسهم عربا، قاموا بالتعاون مع العدو الإسرائيلي إعلاميا، هم يشتركون معه في كل جرائمه، ما قاموا به من تبرير لإجرامه، من تثبيط للأمة عن أي موقف حق، من معاداة لمن يقف موقف الحق ضد ذلك العدو الإسرائيلي وضد جرائمه تلك. هم بتعاونهم مع المجرم اشتركوا معه في إجرامه الرهيب. الجرائم الكبرى حينما تتحرك قوى متمكنة، مثل ما عليه حال اليهود الصهاينة بأذرعهم من القوى الدولية المتمكنة، أمريكا وبريطانيا وعدو الإسرائيلي، يرتكبون بإمكاناتهم بقدراتهم جرائم رهيبة جدا، جرائم كثيرة جدا وفظيعة للغاية، وأسوأ أنواع الجرائم يرتكبونها. فمن يؤيدهم بأي شكل من أشكال التأييد ويتجه ضد من يقف الموقف الحق في مواجهتهم هو شريك لهم في جرائمهم. ومن أهم ما يركز عليه القرآن الكريم أن يحمي الإنسان المسلم من التورط في كل أشكال الإعانة للمجرمين، ولذلك ويحرم الولاء لهم تحريما شديدا، يعني من أشد المحرمات، من أشد المحرمات. عندما نقرأ في القرآن الكريم في الآيات المباركة فيما يتعلق بخطورة هذا الجانب، إلى درجة أن يقول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تحريم بشدة، منطق رهيب جدا التحريم، يعني كاف في الزجر لمن بقي في قلبه ذرة من الإيمان. حينما يقول أيضا ومن يفعل ذلك، يعني في التولي للكافرين، فليس من الله في شيء، يعني تشديد كبير جدا جدا. وكم من آيات قرآنية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون يعني الميل اليسير، كل أشكال التعاون مع أعداء الله، مع الطغاة المجرمين، هي خطيرة جدا، تجعل الإنسان شريكا معهم في مختلف جرائمهم، ويحاسب يوم القيامة معهم، يبعث معهم، يحاسب معهم، يحسب منهم فيما هم عليه من إجرام وطغيان. لهذا في هذا العصر للأسف الشديد هناك تورط بكل ما تعنيه الكلمة من أنظمة وحكومات كثيرة، ومن نخب في الشعوب، نخب سياسية، نخب إعلامية وغيرها، وكثر من أبناء هذه الأمة يتورطون بكل ما تعنيه الكلمة، ليس فقط في التعاون مع المجرمين من أبناء هذه الأمة، من الظالمين منها، بل مع أسوأ المجرمين في كل التاريخ، مع اليهود والصهاينة ومع أنصارهم وأعوانهم. البعض يقدمون الدعم السياسي، البعض يقدمون الدعم المالي والاقتصادي، البعض يقدمون الخدمة الإعلامية، والبعض في الخدمة الاستخباراتية والمعلوماتية، هكذا أشكال كثيرة جدا. ولهذا حينما قال الله في القرآن الكريم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعتبر الإنسان شريكا معهم في ظلمهم، وهو أسوأ ظلم أصلا. لهذا في العودة إلى قصة نبي الله موسى عليه السلام، نجد في أيضا في كلامه هذا، في التجائه إلى الله وفيما قطعه على نفسه من عهد ووعد، ربي بما أنعمت علي، ف فلن أكون ظهيرا للمجرمين أنه حسم خياره ومساره. بعد ذلك الموقف الفاصل ودخل في مرحلة جديدة وحساسة، ولو كان الثمن أن ينتقل إلى وضع صعب وحالة خطرة، وهو يدرك ويعي ما يترتب على ما حدث من ردة فعل من جهة الفراعنة مع قسوتهم وجبروتهم واستكبارهم، وهم من لا يرحمون حتى الطفل الرضيع. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. إن شاء الله نتحدث على ضوء الآيات المباركة في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا،
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يرضي

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، وخلف على عقبه في الآخرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل

0: جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
2: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفا. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية، ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم، هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال الجو ساعدوا
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الكتاب والارتياب. أقول فيها: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. حجة في وجه المنكرين الكفار، وقد تواترت على معانيها معناها الأحاديث والأخبار، فلا حاجة لنسخها ببعض أحاد الآثار. في هذه الكلمة رد على أولئك الذين يتصورون أنهم إذا نسبوا الكتابة أو القدرة على الكتابة لرسول الله صلى الله عليه وآله أنهم زادوه حسنة وزادوه كمال، تصوروا أن الكمال في معرفة القراءة والكتابة، فلذلك راحوا يعني يؤولون كلمة الأمي نبي الأمي بأن المراد منها هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. نعم، كلمة الأمي قد تفسر بتلك التفسيرات، ولكن هناك آية واضحة، الله تعالى يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. طبعا هذه الآية تحتمل أن تكون مرتبطة بالخط المرتبط بالكتب السابقة، ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤت هذا الأمر، يعني هذه القدرة، مثل ما كذلك يعني لا يقول الشعر، رسول الله لا يقول الشعر، مع أن العرب كان من السهل جدا أن يقال عندهم الشعر. أبو طالب كان شاعرا، وأبو طالب هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وآله. عبد المطلب كان يقول الشعر، الإمام علي كان يقول الشعر، وبالتالي كان سهلا جدا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يقيم الأوزار ولا يقول الشعر حتى لا يقال عنه شاعر. فهكذا الله تعالى سلب منه هذه القدرة، كما سلب منه هذه القدرة على القراءة والكتابة، وليس في ذلك أي غضاضة، لأن الغرض من الكتابة هي أن تكون وسيلة لنقرأ بها ما كتب. إذا كان الشخص مثلا لا يحتاج إلى ذلك، والمعلومات الموجودة فيما كتب كلها موجودة عنده وبطريقة صحيحة وسليمة، ما حاجته لأن يقرأ. لبعض الناس الآن إذا مثلا معلومات عندما يقرأ أو كتاب يقول معلومات كلها موجودة عندي، لماذا أتعب نفسي في قراءة هذا الكتاب؟ فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حظي بأن يعلمه الله، وأن كل معلومة يحتاجها تأتيه ومن مصدر معصوم ومصدر إلهي، فلذلك ما حاجته لأن يقرأ ما خط من تلك الخرافات والأباطيل والفلسفات والكتب ونحوها، والتي ربما تشكك فيه. لذلك الله تعالى هنا عندما ذكر يعني رد على هؤلاء قال لهم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني هذه المعلومات التي أوردتها في القرآن الكريم عن الأقوام المختلفين، المعلومات العلمية، المعلومات التاريخية، المعلومات الغيبية، القدرات البلاغية، المعاني المرتبطة بعالم الغيب وعالم الشهادة، هذه كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هذا حتى لا يكون حجة، حتى لا يقال بدليل أن كل ما ذكرته لا يوجد عند الآخرين، حتى إذا وجد في بعض القصص موجودة ولكن مختلفة تماما، يعني في سواء في أسلوبها، في صياغتها، في الطروحات المطروحة فيها، في العبر، في كل شيء، حتى في أحداث، يعني أحيانا الكتب تذكر أحداث لا يذكرها القرآن، وأحيانا القرآن يذكر أحداث لا تذكرها الكتب، وبالتالي التوافق في بعض الأحداث لا يدل على أن القرآن الكريم أخذ من تلك الأحداث، لأن المصدر مصدر الحقيقة واحد، فإذا اتفق المصدر أو اتفق، لأن الله تعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم حرفوا الكتاب ولم يقل أن التحريف شمل كل الكتاب، هناك أشياء صحيحة، هناك أشياء وافقت القرآن الكريم ووافقها القرآن الكريم، فبالتالي لا حرج فيها. ولذلك يعني الله تعالى يرد على هؤلاء. لذلك الذين يدافعون عن رسول الله ويتصورون أنهم إذا قالوا بأنه لا يعرف القراءة والكتابة أن ذلك نقص في حقه، طبعا هذا وهم. يعني مثال بسيط، الإنسان مثلا إذا أراد أن يصعد السطح أو مثلا مسافة معينة يحتاج إلى سلم، يحتاج إلى مصعد، يحتاج إلى درج، لكن مثلا العصفور أو الطائر لا يحتاج إلى ذلك، فالعصفور هنا أكمل في هذه الناحية لأنه لا يحتاج إلى هذا الأمر. وهكذا يعني السلم يحتاجه فقط الذي العاجز، فهكذا بالنسبة للقراءة والكتابة العاجز هو الذي يحتاج إلى هذا الأمر، نحن طبعا لأنه ليس لدينا معلم إلا هذه الأمور.
فنتعلم. ولذلك الله تعالى أمر بالعلم وأمر بالتعلم، نون والقلم وما يسطرون. ولكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حتى لا يكون يحصل ريب لهؤلاء، حتى تقام الحجة البالغة، مثل ما الشعر، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل شعر، لأنه لو قال الشعر وحفظت عنه القصائد، مع أنه كان بليغا رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغ لا أحد من العرب في مثل بلاغته، لا من العرب ولا من العجم، بلاغة قوية جدا، أوتي جوامع الكلم، يعني كلمة واحدة، جملة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وآله تلخص المعارف الكثيرة، ولكن لم يقل الشعر لهذا الباب، حتى لا يكون كذلك يعني من الذين، أو تكون ربما شبهة قد يتخذها أو قد يركبها المغرضون. فلذلك هذا الأمر كذلك. طبعا نحن ما دامت ليس لدينا مصدر قوي وصحيح في هذا الأمر، فلماذا ننطلق من العقل المجرد لإثبات شيء الكمال؟ يعني عندما نقول أن شيء ما كامل لابد أن نزيله من كل المقاييس وبكل الاعتبارات. الكمال نعم لنا نحن أن نتعلم القراءة والكتابة حتى نستطيع أن نطالع ما كتبه الآخر وحتى نكتب ما نريد، لكن رسول الله لم يكن بحاجة إلى ذلك، لأن الله تعالى كان معلمه. وبالنسبة للكتابة، يعني القرآن الكريم يعني يحفظ في الصدور، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو أصحابه إلى كتابته، والله تعالى ضمن حفظه، وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى هذا الأمر. ولذلك نسلم لله سبحانه وتعالى، ونسلم حتى الأحاديث التي ورد، عندما نقول الحديث نرده لابد أن يكون لدينا ما يدعم رده. إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يعرف القراءة والكتابة، فلا نرد فقط لمجرد أن العقل عندنا يشجع على القراءة والكتابة. هذا مثل ما حصل يعني عند البعض كما يذكر أن النصارى تصوروا أن كمال الله، الوثنيين الذين نسبوا الأبناء لله تصوروا أن الكمال في أن يكون للشخص أبناء، فقالوا كيف يكون لنا أبناء والله تعالى ليس له أبناء؟ مثل ما تقول تيارة السلفية، كيف لنا عين وساق ورجل والله تعالى ليس له كذلك، ليس له ذلك، وبالتالي نسبوا إلى الله تعالى ما توهموه كمالا وهو ليس كذلك. يعني هذه الأعضاء نقص في الحقيقة وليست كمال، هي بالنسبة لنا كمال، لكن لو كانت لله فهي نقص، لأنها تقتضي التركيب، والتركيب يقتضي الجسمية، والجسمية تقتضي الحيز والحدود، ومن حده فقد عده، والمحدود قاصر. ولذلك الكمال قد ما يكون كمالا لنا يكون ضعفا لله تعالى. لا، نحن مثلا نقول فلان عاقل، لكن بالنسبة لله تعالى العقل نقص، لأن العقل هو الذي يحجب صاحبه عن التصرف. والله تعالى ليس هناك يعني من يرغمه، أو ليس هناك من يحجبه، أو ليس هناك من يعني يتحكم فيه. فلذلك ما نتوهمه كمالا قد يكون نقصا بالنسبة للآخرين. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية، فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون. والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
1: والله لن نكلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل. أشر تنكي
3: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بطاره،
4: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس. يا عبد امريكا ويا عبد المجوش، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف
5: ان شعب اليمن نفذ صبره،
1: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
2: صبرنا

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر لإسرائيل.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل ولا تثير أهل الكفر ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كلك أنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون؟ فقد كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديمه والذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله. أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد ولا أن تثير ضدة أحد ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها، هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، لست نقول هكذا، ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي، ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن. هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

ثمانية شهداء بينهم مسعفون في لبنان بنيران صهيونية، وأمريكا تتحدث عن محادثات مثمرة أسفرت عن تمديد للهدنة. حزب الله يستنزف العدو ويسقط مظلة حمايته، ويجدد رفض الطعن بسيادة لبنان ويؤكد لن يستقر الاحتلال فوق أرضنا. حماس تنعي القائد العام لكتائب الشهيد القسام، وغزة تشيعه وتشد دماء الشهداء القاتل البحير ولم تذهب هدرا. شهيد واختطافات في جنين ومحافظة القدس تحذر من مخطط صهيوني استولي على أحد أبواب المسجد الأقصى. مناورة الكبريت والنار الصهيونية، تدريب ميداني تحول إلى رسالة مشبعة بسردية يهودية تستهدف الأردن ومصر. مسيرات غضب في دمار تندد بالإساءة المتكررة لقرآن الكريم، ومحافظتها الجديدة وصعدة تدعوان لمسيرات يوم غد وبعد غد. وفي النشرة، عام كامل منذ آخر رحلة تجارية لمطار صنعاء الدولي، عدوان السعودية يحاصر إنكاد آلاف المطار. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر التراجع الأمريكي الانتقائي إلى إدارة المخاطر من الخلف حتى الآن، لكن كل المؤشرات تقدم احتمالات جولة جديدة من التصعيد. يأمل الصهاينة أن تشفي جراح استراتيجية الهيمنة، وتؤكد طهران وبشكل مبكر وحاسم أن أمريكا أعجز عن استعادة الردع، كما ليس بوسع أي من الضغوط أن تتحول أداة فاعلة لترميم انكشاف القوة وحساباتها. أيضا عربيا، تباعدت دول الطوق العربي عن فلسطين ثم ما يليها ثم الأبعد منها نتيجة الضغوط البريطانية بداية ثم الأمريكية، وبفعل بؤس الأنظمة الحاكمة أو تواطئها مع العدو مباشرة أو عبر لندن ثم واشنطن. ولا تزال المنظومة الرسمية من الخليج إلى أنقرة تروج في الراهن الهروب أو للهروب من ميدان المواجهة والتخاذل الدائم عن أقل الواجب، وتقدمه كمصفوفة من سياسة واقعية تستشرف خريطة التحولات. ومن العجيب أن يتمسك بن غوريون ورابين وكل أبناء اليهودية بمعتقداتهم التلمودية وخرافاتهم الشيطانية، وأن يتخلى أصحاب السعادة والسمو والفخامة عن حق تاريخي ثابت لا أوضح منه، وقضية منصفة لا أعدل منها تدين الكل دون استثناء، وعبر تاريخ الصراع بجريمة التفريط المستمرة، ورغما عن الاحتلال وحرابه والردة العربية وويلات ومرارات التهجير، يقبض الفلسطيني على جمر هويته وحقه بالعودة، ويحمل راية الألم والأمل ومفتاح الدار وخريطة البلاد، مقاتلا للنكبة ورافعا لرايات الصبر والصمود والإصرار والاستمرار بالجهاد منذ عز الدين القسام وحتى عز الدين الحداد ومن سيخلفه. وإن كانت الأنظمة الوظيفية تحاصر الموهومين بحمل هذه الراية والمرابطين في الخندق الفلسطيني، كما تفعل العدوانية السعودية تجاه بلد الإيمان والحكمة من خلال جريمة حرب مفتوحة ومستمرة تستهدف شريان حياة أساسي ووسيلة وحيدة لتلقي الرعاية الطبية. هذا النظام الأرعن نفسه هو أيضا من يطلق نباح التطبيع الضالة، ويتبنى ويرعى سياسة خاطئة في لبنان لإسكات رصاص مقاومته الباسلة.

يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات ومواقع العدو الإسرائيلي في البلدات والمناطق المحتلة في الجنوب اللبناني، موقعا إصابات مباشرة، وذلك دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين. عمليات المقاومة استهدفت تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الخيام وبلدة الناقورة، وتجمعات لآليات وجنود العدو عند خلة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية على دفعات متكررة. كما ضربت العمليات آلية هامر في ساحة بلدة الطيبة وآلية نميرة في ساحة بلدة الطيبة بمحلقات انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف المجاهدون موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعية. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عمليتي استهداف آلية نميرة في مدينة بنت جبيل وجرافة عسكرية عند خلة الراج في بلدة دير سريان جنوب لبنان بمحلقتين انقضاضيتين.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف ناقلة جند مدرعة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: وللمزيد ينضم إلينا موفدنا من لبنان محمد الزبيدي. محمد، ضعنا في تطورات أو مستجدات العدوان الصهيوني على لبنان، انتهاكات، جرائم، أيضا الوضع الميداني هناك.
1: نعم أخي إسماعيل، على مستوى الوضع الميداني، العدو الإسرائيلي يواصل بوتيرة متصاعدة اعتداءاته للبلدات والقرى الجنوبية. أشرتم إلى جملة من أسماء هذه القرى والعديد من القرى. هناك قرى حتى اللحظة هناك استهداف بغارات عدوانية مدمرة لعدد من القرى الجنوبية، عدا ما يقوم به ما تقوم به مدفعيات العدو الإسرائيلي استهدافا للعديد من القرى أيضا والبلدات الجنوبية. هناك مواصلة لهذه الاعتداءات، مواصلة لعمل مسار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بل بوتيرة متصاعدة خلال الأيام التي مضت. وهناك تقصد أو تعمد صهيوني لاستهداف المدنيين بشكل كبير، العديد من الشهداء، عدد أكبر من الجرحى يسقطون نتيجة هذه الاستهدافات التي تستهدف من هنا والمنازل في القرى الجنوبية، ويتجاوز ذلك أيضا حتى على مستوى القرى البقاعية. بالمقابل المقاومة الإسلامية تواصل عمليات الرد بمستوى تصاعدي، كان يوم أمس يوما استثنائيا نتحدث عن 33 عملية عسكرية، اليوم نحن أمام 6 عمليات عسكرية توزعت بين استهداف تجمعات هذا العدو الإسرائيلي وآليات استهداف آليتين عسكريتين، استهداف موقع بلاط المستحدث الذي يستهدف بشكل شبه يومي من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية. الإعلام العبري يتحدث عن تسلل طائرات وسيارات إضافية وصافرات الإدارة تدوي في بعض مستوطنات الشمال، تحديدا في مسقاف عام، في نهاليا، وعدد من هذه المستوطنات. مسار العمليات بالنسبة للمقاومة الإسلامية متصاعد، أيضا حجم الإعلام التنكيل الذي تقوم به المقاومة الإسلامية كبير وكبير جدا، ونلاحظ من خلال التصريحات للإعلام العبري والحديث عن مستوى عال من العمليات التي توجع هذا العدو الإسرائيلي. على المستوى السياسي كان هناك بيان لحزب الله اليوم علق فيه على ذكرى 17 من أيار أو ما يسمى بذكرى اتفاق الذل والعار، وأكد حزب الله على عدم قبوله لأي مسار من مسارات التنازل وما تقوم به السلطة هنا، ورفضه من جديد لمسار المفاوضات المباشرة، وطرح سؤالا مباشرا أكد فيه أن هذا السؤال هو سؤال كل اللبنانيين وخاصة الجنوبيين، وهو ما الذي جنته السلطة وما الذي قدمته على مستوى المصلحة اللبنانية تجاه هذا المسار التنازلات المجانية وهذا التفاوض المباشر. على المستوى الإنساني هناك 3 مسارات بشكل سريع. المسار الأول استهداف المدنيين، تصاعد عملية الاستهداف المدنيين تودي بشهداء وجرحى بشكل مستمر، أيضا استهداف المسعفين وسيارات الإسعاف واستهداف الطواقم الطبية، وهذا له انعكاسات على المستوى الإنساني. المسار الثالث والمهم هو المسار المتعلق بملف النازحين، الإنذارات التي تتكرر من قبل العدو الإسرائيلي بشكل يومي تفاقم، تضاعف المسار النزوح، تضاعف عمليات النزوح، وبالتالي تعقد هذا الملف الذي بالأساس هو معقد وكارثي نتيجة الإهمال والتواطؤ الذي تمارسه السلطة هنا وحتى على مستوى المنظمات الدولية. نعم،
0: وفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي، شكرا جزيلا لك. وسجد 8 أشخاص وجرح آخر بنيران العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة جنوب لبنان. وواصلت قوات العدو الإسرائيلي عدوانها على الأراضي اللبنانية مستهدفة القرى والبلدات الجنوبية بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري مركز، بعدما كان قد أعلن عن تمديد الهدنة المزعومة لمدة 45 يوما. سياسيا، حذر حزب الله اليوم من محاولات لإعادة إنتاج ما هو أخطر من اتفاق الذل والعار في 17 من أيار، من خلال حديث السلطة اللبنانية عن اتفاق سلام كامل وشامل مع العدو الإسرائيلي. حزب الله وفي بيان أصدره لمناسبة ذكرى اتفاق الذل والعار في 17 من أيار جدد رفضه أي إملاءات وضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان، ودعا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن والعمل على التعاون في سبيل تحقيق الثوابت الوطنية ووقف العدوان بشكل نهائي وكامل. وفيما أشار حزب الله إلى أن الحديث عن اتفاق سلام بين السلطة والكيان الصهيوني ما هو إلا انحراف وتبرئة للعدو من عدوانه، أكد أن الاحتلال الصهيوني لن يستقر فوق أرضنا بوجود المقاومة والشرفاء والأحرار. ودعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي بعض القوى في لبنان إلى وقف التآمر على البلد والوطنيين فيه، وحذر من أن استهداف المقاومة يؤدي إلى إضعاف البلاد وتعميق الانقسام الداخلي.
2: سنبقى أحرارا ندافع عن مقدساتنا والسلاح.
3: بيطلعوا الأمريكان اللي بيدعموا الإسرائيليين وشركائهم في قتلنا، بيطلعوا ليملوا على السلطة اللبنانية كلام كتير كبير بسقط حكومات وبسقط رؤساء وبسقط البتكونية، لأنه ما في احترام لا لوطن ولا لأي حدا، كأنه ما في بلد. في وصاية، في مندوب سامي أمريكي: عندما تكون المقاومة هي طائفة كل الوطنيين وهي عابرة للمناطق في هذا الوطن، الشرفة والأحرار وأهل المقاومة موجودين بكل المناطق وبتعرفوا فيكم وتعدوا أسماء قد ما بدكم من كل الطوائف ومن كل المناطق، أنتم في السلطة تسمعون كلام الأمريكي والإسرائيلي وتتوجهون بالإهانة والإدانة إلى كل هؤلاء، إلى مكون أساسي في هذا البلد، ما حقول الثنائي الوطني. أطلب المطلوب منكم، ما عم نطلب منكم تروحوا تقاوموا ولا تأذبوا أولادكم ولا أغلى ما عندكم، نحن قادتنا قدمناهم شهداء. أنتم عم تبخلوا بالموقف، ويا ريت ما عاش بدنا يمنكم موقف بمعنى أنه تدعموا أو تقبلوا. أوقفوا تآمركم على هذا البلد وعلى الوطنيين في البلد، وصدقوني أن ألف مشكلة في الخارج أهون من أي مشكلة بالداخل. أنتم تتعرضون للمكون الوطني في البلد، وهذا لا يودي بالبلد إلا إلى الخراب والدمار.
0: في العاصمة الأمريكية واشنطن عقدت المفاوضات المباشرة بين السلطة اللبنانية وكيان العدو، مفاوضات تمخضت عن إعلان لتمديد الهدنة الهشة ل45 يوما إضافيا.

0: لكن هذا المسار الدبلوماسي العقيم سرعان ما اصطدم بحقائق الأرض القاسية، حيث ترجم العدو التزاماته المزعومة غارة وقصفا وتدميرا واسعا استهدف لبنان أرضا وإنسانا.
1: ليست المرة الأولى التي تسقط فيها السلطة اللبنانية في فخ الذاكرة المثقوبة، لكنها المرة الثالثة التي يصر فيها العابرون في دهاليز السياسة اللبنانية على تجرع الخطيئة ذاتها. يومان كاملان في واشنطن والوفد اللبناني يفاوض العدو، يفتش في دفاتر المستعمر القديم عن صك أمان، وكأنهم لم يدركوا بعد أن الجلوس المباشر مع القاتل هو أول التنازل وأكبر العار. اتفق الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 45 يوما إضافيا، هكذا قيل في بيان الوفد اللبناني العائد بوهج الإنجاز. تمديد لوقف إطلاق نار ولد ميتا وكتب بحبر أمريكي مسموم، غايته منح القاتل مهلة أخرى لترتيب بنادقه. في واشنطن صيغت الكلمات بعناية لتكبيل يد المقاومة، بينما أغمضت السلطة اللبنانية عينيها طائعة أو عاجزة عن حقيقة يدركها الصغار قبل الكبار: هذا الكيان لا يعاهد.
2: في واشنطن في الجولة الثالثة التي ذهب فيها لبنان ضعيفا إلى هذه الجولة، وبالتالي كان يتلقى الإملاءات والضغط الأمريكي والإسرائيلي للقبول بالتنازلات وبتوقيع على تفاهمات استسلام لا تعطي للبنان أي فرصة للاستراحة وتنفيذ الشروط اللبنانية المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وأيضا تسليم الأسرى وعودة النازحين والمهاجرين إلى قراهم وإعادة الأعمار.
1: هكذا بدا المشهد في جنوب لبنان غداة المفاوضات، وفيه يظهر جليا كم تزن الاتفاقات في ميزان الصهيونية. لا وقف لإطلاق النار على الأرض، بل قصف وتدمير وتجريف ومزيد من التهجير القسري. عدوان واسع تمدد ليطال بلدات جنوبية جديدة، كأنه رد العدو الساخر على سذاجة الطاولات المستديرة، ليمعن العدو قتلا ممتنا لسلطة منحته غطاء دبلوماسيا ليكمل مجزرته.
2: ما زال اطلاق النار مستمر، ما زالت الغارات، ما زالت المجازر الإسرائيلية في المناطق اللبنانية المتعددة، ما زالت الإنذارات بإخلاء القرى لتدميرها أو تدمير أبنية فيها، وبالتالي هذه مسألة تضع موضوع اتفاق وقف إطلاق النار على المحاك بأنه اتفاق غير جدي، هو تمديد للحرب، تمديد لإعطاء حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، وخصوصا أنه بالتفاهم مع الدولة اللبنانية، وكأن الدولة اللبنانية اليوم تنقلب على اللبنانيين، تنقلب على الجنوبيين، تنقلب على المقاومة، تتواطأ مع الأمريكيين والإسرائيليين في ظل هذه التفاهمات وفي ظل هذا الاتفاق.
1: بيد أن البيانات في صالونات واشنطن شأن، وما تكتبه الأرض بدمائها شأن آخر، فعين المقاومة لا تنام. إنه منطق القوة الصادقة في زمن الانبطاح، فالضمانة الحقيقية لم تكن يوما ورقا يوقع في دهاليز البيت الأبيض، بل هي فوهات البنادق وصيحات الميدان وإرادة الرجال الذين يعرفون أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة، لغة القوة.
0: ندد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، كما أشاد بصمود المقاومة اللبنانية وما حققته من إنجازات ميدانية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي الغاصب. وفي رسالة وجهها إلى مسؤولي العلاقات الدولية في حزب الله بشأن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، أكد نائب وزير الخارجية أن جبهة لبنان تمثل جبهة للأمة بأسرها في مواجهة العدو المشترك، وأكبر جبهة ذات تأثير مباشر لمساندة فلسطين، وتعتبر الخندق الأول للأمة والمتراس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي، كما لفت إلى أن ما تتعرض له المنطقة من تصعيد وعدوان يرمي لتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأسرها ويسعى لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى. وفيما شدد على أن

0: في غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة بنيران العدو على جبال البلد شمال القطاع، وذلك بعد يوم من استشهاد ثمانية بينهم ثلاث نساء بغارة على مبنى سكني وسيارة مدنية في مدينة غزة. وفي جديد الاعتداءات الصهيونية كان هناك إطلاق نار من الطيران المروحي على امتداد المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى ومن الآليات باتجاه شرقي خان يونس بالتزامن مع نصف منازل وقسم مدفعي طال مدينة رفح والمناطق الشرقية لمدينة غزة. وللمزيد تنضم إلينا مراسلتنا دعاء روقة من قطاع غزة. دعاء، ضعينا في أجواء القطاع بعد تشييع القائد الكبير أو القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد، أيضا ضعينا في تطورات الوضع الإنساني وكذلك انتهاكات العدو في قطاع.
1: إسماعيل، يعني شيع الفلسطينيون والذين خرجوا بالمئات اليوم لتشييع القائد الكبير لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل بالأمس باستهداف مباشر لشقة في عمارة سكنية مكتظة بالسكان. استشهد هذا القائد القسامي الكبير والبارز لدى كتائب القسام مع زوجته وابنته، وأيضا استشهد آخرين في هذا الاستهداف، وأيضا استهداف آخر حدث بعد هذا الاستهداف الكبير وعملية الاغتيال التي حدثت بحق القائد البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد سيارة مدنية، واستشهد ثلاثة على الفور بعد هذا الحدث الأليم. وقبل قليل نتحدث عن استهداف مباشر لسيارة مدنية غرب مدينة غزة، الحصيلة الأولية شهيدان حتى هذه اللحظة وجرح آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة الشهداء إلى أكثر من شهيدان، لكن حتى هذه اللحظة والمؤكد شهيدان وخمس إصابات وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. إذن منذ أمس وحتى هذه اللحظة نتحدث عن 11 شهيدا خلال الساعات القليلة الماضية، وجرح ما لا يقل عن 65 فلسطينيا نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. أيضا فيما يتعلق بعمليات النسف والتدمير والتي لا تتوقف على مدار الساعة، يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر. تحديدا عمليات النسف نشهدها في المناطق الشرقية بشكل مكثف جدا، حيث نستمع لهذه الانفجارات العنيفة جدا والتي تهز مدينة غزة خلال هذا اليوم في المناطق الشرقية، حي الشجاعية وحي الزيتون، أيضا بالتزامن مع المناطق الجنوبية في مدينة خان يونس على وجه التحديد. ويعمل جيش العدو الإسرائيلي مؤخرا بشكل مكثف جدا بعمليات النسف والتدمير للوحدات السكنية، وأيضا يعمل بشكل أيضا مكثف جدا بعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء تحديدا المنطقة الشرقية في مدينة غزة، حيث عمل جيش العدو الإسرائيلي مؤخرا بشكل كبير جدا على توسيع المنطقة الصفراء وقام بإزاحة الخط الأصفر إلى الغرب قليلا، وأيضا مؤخرا قام بإنشاء ما يعرف اليوم في قطاع غزة بالخط البرتقالي الذي يتقدم الخط الأصفر، واليوم يسيطر العدو الإسرائيلي على ما نسبته 65% من مساحة أراضي قطاع غزة. إسماعيل، من اللافت أن العدو الإسرائيلي مؤخرا كثف من الغارات من القصف من عمليات النسف ومن الاغتيالات التي تحدث، ويضرب بعرض الحائط ما حدث في القاهرة خلال الأيام الماضية، أتحدث خلال الأسبوعين الماضيين من حوارات حدثت في القاهرة، محادثات القاهرة، وتم تقديم مقترح جديد لحركة حماس وللجانب الإسرائيلي، لكن العدو الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط هذه المقترحات التي قدمت. تعاملت حركة حماس بإيجابية مع هذه المقترحات، واليوم العدو الإسرائيلي يثبت على الأرض أنه يضرب بعرض الحائط كل هذه المواثيق وأيضا الاتفاقيات على أرض الواقع، وهذا ليس جديدا منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في شهر أكتوبر عام 2025، وحتى اليوم

0: لا هدوء، عمليات القصف في تصاعد، والخروقات مستمرة، وكل يوم نشهد شهداء وجرحى وخروقات لملف وقف إطلاق النار.
1: دعاء رقا مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القائد الشهيد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وأكدت أن هذه الجريمة بكل أبعادها وتوقيتها تضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها، ودعت حماس المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسيطة التحرك لإلزام الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها، كما اعتبرت أن استمرار الصمت الدولي وعدم ممارسة ضغط حقيقي شجع الاحتلال على التمادي في نهجه الدموي. جماهير غفيرة في مدينة غزة شيعت القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد وزوجته وابنته وسط التأكيد على استمرار طريق الجهاد والمقاومة.
0: مسيرة تشييع قائد القسام بغزة عز الدين الحداد مع زوجته وابنته تحولت إلى مبايعة لكتائب القسام وخطها المقاوم. ورغم الخسارة الكبيرة بغياب الحداد، إلا أن آخر ما يخشاه رجال المقاومة هو الموت.
2: ليس انتصار، ولا يفرحوا بهذا الاغتيال، بالعكس هم ودوا للجنة، ودوا للراحة، لأنه هو الحمد لله عمل اللي عليه طول فترة النضال هذه، عمل كل اللي عليه وزيادة، والآن هو ربنا أكرمه بالجنة فلا يفرحوا. إما النصر، نحن نقول وهو كان يقول إما النصر وإما الشهادة، فإن شاء الله الشهادة، وهذه الشهادة تؤدي إلى النصر بإذن الله. الثورة مستمرة طبعا، والجهاد مستمر على مر العصور، يذهب أبطال ويأتي أبطال آخرين، لأنه المقاومة ولادة، والجهاد هذا فرض علينا على المسلمين حتى تحرير أراضينا من الغاصب المحتل.
0: ويفتح اغتيال الحداد أسئلة كثيرة حول مستقبل وقف إطلاق النار في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي تتحول دوما إلى بازار لدماء الفلسطينيين.
3: من الواضح في ظل وقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي مع إيران، أعتقد أن ثمة جهات سياسية على الساحة الداخلية الإسرائيلية ليس لها مصلحة في الوصول إلى يوم الانتخابات، إذا تحدثوا عن انتخابات مبكرة أو انتخابات عادية، وربما هناك جهات لها مصلحة في الوصول لتلك الانتخابات. هذا التباين والتعارض في المصالح هو الذي ربما يدفع القيادة السياسية الحالية باتجاه تصعيد الأمور أكثر نحو غزة.
0: واستشهد 8 مواطنين في عملية الاغتيال التي طالت القيادي في القسام، إضافة إلى نحو 50 جريحا.
4: وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحت ذرائع مختلفة، لكن الثابت أن لا خطوط حمراء لدى الاحتلال في محاولته الوصول إلى أهدافه حتى لو كان الثمن مجزرة. دعاء رقاء، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
1: في هذا التقرير نتوقف عند جانب من محطات القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد. القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد المعروف بأبو صهيب الحداد من مواليد غزة، يبلغ من العمر نحو 60 عاما، متزوج وله 8 أبناء. عن البدايات التنظيمية انضم إلى حركة حماس عام 1987 وتدرج في مواقعها العسكرية والتنظيمية من قائد سرية ثم قائد كتيبة وصولا إلى قيادة لواء غزة في كتائب القسام. تولى قيادة لواء مدينة غزة خلفا للقيادي باسم باسم عيسى الذي اغتاله كيان العدو في مايو 2021 قبل أن يصبح لاحقا القائد العام لكتائب القسام خلفا لمحمد السنوار. تنسب كثير من التقارير دورا محوريا للقائد أبو صهيب في إعادة بناء البنية العسكرية لكتائب القسام وترميم قدراتها. أشرف القائد أبو صهيب على تطوير وإنتاج قذائف الياسين 105 التي برزت مؤرقة لقوات العدو الإسرائيلي في المواجهة بغزة، تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال حرب الإبادة على غزة، ونجا منها ما دفع أوساطا أمنية وإعلامية للعدو إلى تلقيبه بالشبح. استهدف العدو الإسرائيلي عائلته وقتل نجله الأكبر صهيب في غارة على مدينة غزة في 18 يناير 2025. يقول العدو إن القائد أبو صهيب يتسم بحذر شديد في اتصالاته ويتجنب الظهور العلني أو الإعلامي، مع رصد العدو مكافأة قدرها 750,000 دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. كان له دور محوري في مسار اتفاق وقف إطلاق النار مع توليه قيادة القسام في مرحلة شديدة التعقيد، حتى ارتقى شهيدا مع زوجته أم صهيب وابنته نور وعدد من المواطنين بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية. قال مجرم الحرب سموتريتش إن العمل جار لإقامة أكثر من 100 مغتصبة جديدة، وأضاف أن التحرك لتوسيع الاستيطان في غزة يأتي في سياق ما وصفه بمحو عار الانسحاب عام 2005.
5: لقد قمنا بتسوية أوضاع كل الاستيطان الفتي، ونحن نقيم 103 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. ونحن نحظى بمحو عار الانسحاب من غزة باتجاه الشمال. في السنوات الثلاث الأخيرة صادقنا على أكثر من 60,000 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وهناك 160 مزرعة استيطانية. هذا أمر مذهل، لقد عدنا وشعب إسرائيل يعود، ولا يزال أمامنا عمل في كل الجبهات.
1: يشرف على تعذيبهم ما يسمى وزير الأمن الصهيوني، ويمارس بحقهم التعذيب من التجويع إلى التعذيب حتى الموت. قصة المختطفين الفلسطينيين في سجون العدو مروية بلسان عشرات التقارير الحقوقية والصحفية، جانب منها في هذا التقرير.
6: داخل سجون العدو في فلسطين المحتلة تدور وقائع يصفها حقوقيون بالفظائع الأسوأ في التاريخ الحديث. تقارير صحفية دولية وحتى صهيونية أجمعت على ما أسمته منظومة تعذيب ممنهجة تحولت فيها السجون الصهيونية منذ 7 أكتوبر إلى ما يشبه المعسكرات السوداء. صحيفة هآرتس الصهيونية أكدت أن سلطات العدو تضرب بعرض الحائط اتفاقيتي جنيف 3 والـ4، برفضها القاطع السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة 1,000 المعتقلين، ووصفت تبريرات السلطات بغير المقنعة وبمحاولة التعتيم على فضائح يمكن أن توصف بجرائم حرب. نيويورك تايمز وثقت شهادات صادمة لعينة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وتضمنت روايات باعتداءات جنسية قاسية شملت مختلف الأدوات والأساليب المهينة. ويشرف عليها وفقا للصحيفة ما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير، واستشهد بسبب الاعتداءات 80 معتقلا نتيجة التعذيب والتجويع. أما من كتبت له النجاة فقد خرجوا كأشباح وهياكل عظمية.
7: 11 تعرضت لعملية قتل في سجن عوفر، رقص عجزتي بن غفير وأعلن عن قتلي في 4/12، صحيت في مستشفى الرملة، فقلت تكون أي علاج، وضع سيء جدا.
6: منظمة أخرى وصفت المعتقلات بشبكة من معسكرات التعذيب، وأوردت شهادات مماثلة تؤكد استخدام الكلاب البوليسية لترهيب السجناء عراه والاعتداء عليهم بشكل مفرط والضرب المبرح على أعضائهم التناسلية وعزل مئات الأطفال انفراديا وتجويعهم. وذكرت أن مقتل 88 معتقلا نتيجة التعذيب داخل سجون العدو يعد رقما قياسيا. يحذر حقوقيون من تحول الممارسات إلى واقع اعتيادي في ظل غياب ملف الأسرى وتراجع قضيتهم وانخفاض الضغوط الدولية وانعدام الموقف العربي الرسمي.
1: استشهد شاب برصاص قوات العدو خلال اقتحامها مخيم جنين في تصعيد متواصل تشهده المدينة ومخيمها منذ أشهر، بينما تتجدد حملة المداهمات والاختطافات في أكثر من بلدة. وأعلنت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب استشهاد الشاب نور الدين فياض متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو داخل المخيم تزامنا مع اقتحام بلدتي ميثلون وعرابة جنوب جنين. وامتدت اقتحامات العدو واختطافاته إلى قرى وبلدات في نابلس ومدينة طوباس وبلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم وحي كفر سابة في مدينة قلقيدية وشمال رام الله. وأقدم مغتصبون صهاينة على إحراق منزل عند أطراف بلدة ترمسعية وخطوا شعارات عنصرية، وحذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير سكانها لصالح التوسع الاستيطاني. فلسطين في الذكرى 78 للنكبة تستحضر مجازر عام 1948 وتدمير وتهجير مئات القرى من قبل العدو الصهيوني المجرم. تأتي هذه الذكرى في ظل نكبة متجددة تشهدها مدينة القدس، حيث واصل قطعان المغتصبين استباحة باحات المسجد الأقصى لفرض واقع جديد وسط صمت دولي مطبق يقابله صمود فلسطيني متمسك بالحقوق التاريخية.

بينما يقلب ما صفحاته هذا العام، يستيقظ الجرح الفلسطيني على الذكرى 78 لنكبة لم تكن حدثا عابرا في أسفار التاريخ، لكنها كانت جريمة تطهير عرقي ممنهجة تم صياغة فصولها تحت بصر وسمع انتداب بريطاني غادر مهد الطريق لشذاذ الآفاق ولفيف أهل الأرض لغرس خنجر مسموم تمثل باغتصاب البلاد في قلب الأرض المقدسة. في تلك السنوات العجاف بين عامي 47 و48 شحذت العصابات الصهيونية سكاكين الغدر، عاثوا في البلاد تقتيلا وترويعا، مجازر وحشية بحق عشرات الآلاف من أبناء فلسطين أدت لإخلاء الأرض قسرا من أصحابها. 531 قرية ومدينة تم تدميرها، 774 قرية ومدينة تم اغتصابها، أكثر من 70 مجزرة مروعة ارتكبها العدو بحق الفلسطينيين. قرابة مليون فلسطيني وجدوا أنفسهم ماضين في تيه اللجوء، تاركين خلفهم مئات القرى التي سويت بالتراب. رغم المقاومة والملاحم البطولية التي سطرها المقاومون في عدد من القرى والمدن الفلسطينية مقابل خذلان وشح الدعم والإسناد العربي والإسلامي الفعال والموازي للعدو، إلا أن آلة الحرب الإجرامية استطاعت بعديدها وعدتها من أصقاع الأرض عسكريا اغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق الفلسطينية، سياسيا فرض الهدنة الأممية المنحازة للعدو لتصبح واقعا مريرا رسمه الخط الأخضر بدماء الأبرياء. اليوم لا يبدو أن النكبة قد انتهت، بل هي تتجدد في كل صباح عند بوابات المسجد الأقصى المبارك. فبينما يحيي الفلسطينيون ذكرى تهجيرهم، تستبيح قطعان المغتصبين باحات المسجد الأقصى وتدنس هويته الإسلامية في محاولات محمومة لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني. مشاهد الاستفزاز هذه تأتي في ظل صمت دولي مطبق واستنكارات عربية وإسلامية لم تتجاوز عتبات الاستنكار والشجب والبيانات الخجولة التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع أمام تغول العدو الصهيوني في تهويد القدس وهدم بيوت سكانها، غير أن الحق الفلسطيني باق بصمود أبنائه ومقاوميه، لن تغيبه غطرسة العدو ولن يخفيه الطارئون على الأرض والحياة.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بالحلول الدبلوماسية لتسوية القضايا وبينها الملفات مع واشنطن، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية والصهيونية ضد بلاده تستهدف سيادة القانون والقيم الإنسانية. وفي رسالة لباب الفاتيكان أوضح الرئيس الإيراني أن طهران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الآلية هو تعزيز الترتيبات الأمنية للعبور من هذا الممر حتى استتباب الأمن. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسار محدد سيتم الكشف عنه قريبا. وأوضح إبراهيم عزيزي أن المستفيد من الآلية الجديدة في مضيق هرمز هم الأطراف والسفن التجارية المتعاونة فقط مع إيران، ولفت إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة ضمن هذه الآلية، مؤكدا أن هذا المسار سيظل مغلقا أمام مشغلي ما يسمى بمشروع الحرية. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن ترامب لم يدخل بكين ويغادرها من موقع قوة بل تحت الظل الثقيل لفشله في العدوان على الجمهورية الإسلامية. اللواء محسن رضائي أضاف أنه حين يعلق ترامب أماله على نفوذ الصين لاحتواء أزمة صنعها بنفسه، فهو يقر بأن نظاما جديدا يعيد بسرعة صياغة قواعد لم تعد تتمحور حول أمريكا. أجرى وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني مباحثات مع نظيره الباكستاني محسن نقوي الذي وصل إلى طهران اليوم. وأفادت وكالة أنباء نور نيوز الإيرانية أن مؤمني أجرى مباحثات مفصلة مع نقوي حول العلاقات الإيرانية الباكستانية وأفاق استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة دون الإدلاء بتفاصيل إضافية. وبحسب مصادر متطابقة تضع باكستان رؤية قريبة من إيران بشأن إجراء مباحثات مرحلية لتحقيق تقدم في التفاوضات. تواصل عدد من دول الخليج أبرزها الكويت والبحرين إسقاط جنسيات المواطنين تحت مبررات بينها المواقف والآراء السياسية في واحدة من أكثر الانتهاكات إجحافا وسط تجاهل دولي وأممي.
1: مرحبا بكم. على الرغم من أنها واحدة من أدوات القمع في مواجهة المعارضين، صعدت عدد من دول الخليج سلوك إسقاط الجنسيات عن المواطنين وعدلت بعضها في القوانين لتنفيذ هذا الانتهاك. في أغلب دول الخليج ابتداء من السعودية يضع تشريع سحب الجنسية وإسقاطها عن المواطنين أسبابا مفتوحة أبرزها الاتهام بالعمل ضد الدولة أو الإضرار بأمنها العام وكذلك التورط في جريمة أمنية. من الممكن عدم نقاش الأسباب التي يتم تسويقها لتبرير إسقاط جنسيات عن مواطنين، ولكن الجدل يدور حول استخدام القانون وإلصاق تهم للمعارضين وإسقاط القانون عليهم، بالإضافة إلى عدم وجود محاكمات أو محاكم عادلة. أيضا استخدمت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين الإعدام لمعارضين سياسيين أو مرجعيات دينية، وفي حالة أخرى كجزء من الضغط سحبت عنهم الجنسيات بهدف إبعادهم عن بلادهم. ارتفع هذا الإجراء والانتهاكات للمواطنة في العقدين الأخيرين بنسبة مضاعفة عن العقود الماضية، والأكثر خطورة أنه ارتبط بمواجهة أو بمواجهة من يقاومون العدو الإسرائيلي. أيضا خلال العدوان على إيران نفذت الكويت والبحرين قانون سحب الجنسية بطريقة غير مسبوقة، حيث استهدفت الآلاف من المواطنين في الكويت ومئات المواطنين في البحرين ومن مختلف الفئات. هذا السلوك العدواني تجاه المواطنين وحرمانهم من حق المواطنة بتهم تتعلق بالرأي غاب عن الإدانة الدولية في الأمم المتحدة وأيضا في المنظمات الإنسانية الدولية.
0: تولى رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي مهام منصبه رسميا خلفا لسلفي محمد شياع السوداني، متعهدا بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، لكن الاختبار الأبرز هو إيقاف تعقيدات التدخلات الأمريكية المستمرة.
2: العراق يحاول الوقوف. لا يزال التدخل الأمريكي يعرقل جميع الطرق المؤدية إلى الاستقلال الكامل. ميلاد الحكومة الجديدة بقيادة علي الزيدي توضع أمام اختبارات متعددة وإشكاليات متضاربة، الجزء الأكبر منها الخطوط الأمريكية الموضوعة كخريطة شبه ملزمة. تعهد الزيدي بإصلاحات اقتصادية كما فعل السوداني من قبل ورؤساء حكومات سابقين، في حين أن القيود على حرية مفتوحة للخطط والتنمية والإصلاح تظهر تباعا ومرتبطة بما تعتبره واشنطن ضرورات تصحيحية، والإشارة إلى الحشد الشعبي ومكوناته السياسية.
3: حكومتنا تضع في مقدمة أولوياتها إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام.
2: العقوبات الأمريكية على العراق تتضاعف كل عام، تستهدف شركات ومكونات وقطاعات وأفراد تتجاوز 100. التبرير الأمريكي ارتباطها بإيران وبالحشد الشعبي العراقي، عملية تدخلية من شأنها إدخال أي حكومة في دائرة واسعة من الجدل والتعقيدات وصولا إلى دفعها للفشل. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحكم بالانتخابات ونتائجها. الصناديق وأوراق الاقتراع تمنح المكونات السياسية القريبة للحشد الشعبي العراقي وصولا مريحا للأغلبية، على أن ما تستخدمه واشنطن يأتي بعد العملية الانتخابية، حيث تضع فيتو على شخصيات ومكونات لمنعها من قيادة الحكومة. فعلت ذلك مع نوري المالكي. أبقى ذلك عملية الاختيار والترشيح خاضعة للكثير من الحسابات قبل أن تنجح في اختيار الزيدي. الانتقام من الحشد الشعبي لا يزال مفتوحا، والخلفية أن الحشد قوض النفوذ الأمريكي ووصل إلى نقطة قريبة من تقويض الوجود العسكري الأمريكي، والمعركة المستقبلية يريدها البيت الأبيض أقل تكلفة من خلال دفع العراق إلى تفكيك الحشد وعزله وسحب السلاح منه. القضية الداخلية الصرفة ليست كذلك بالنسبة للخطط الأمريكية، والتنفيذ أو مواجهة التنفيذ اختبار دقيق أمام الحكومة الجديدة.
3: ومنفتحا على بناء علاقات متوازنة مع
0: أفادت مصادر سورية بتوغل 4 آليات عسكرية تابعة لقوات العدو الصهيوني في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة. ووفق المصادر فإن الآليات الصهيونية 4 داهمت منزلا في قرية صيدة وقامت بتفتيشه، في حين توغلت 3 دبابات من بوابة تل الجلع باتجاه سرية الدرعيات غربي قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت 5 آليات سالكة طريق كسارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالية. بشكل مفاجئ وغير معلن مسبقا كالعادة، أجرى العدو الإسرائيلي مناورة على الحدود مع مصر والأردن أسماها بمناورة الكبريت والنار، مستحضرا بعيدا يهوديا في التسمية وأهدافا توسعية في المدى المنظور.
4: مناورة الكبريت والنار، تحت هذا العنوان أجرى جيش العدو الإسرائيلي مناورة مفاجئة الجمعة على امتداد ما يسمى الحدود الشرقية في نطاق فرقتي 80 و96 باتجاه الأردن ومصر، وتتركز على منطقة البحر الميت ومحيط الفنادق والمنشآت المدنية، ضمن اختبار مفاجئ قام به رئيس أركان العدو إيال زامير بهدف فحص الجاهزية أمام ما يصفه العدو بحدث مفاجئ يشمل التسلل والاستهداف بالمسيرات. ورغم تقديم العدو المناورة كجزء من جدول تدريبات شعبة العمليات في جيش العدو للعام الجاري، إلا أن توقيتها ومكانها يمنحانها أبعادا تتجاوز التدريب الروتيني إلى محاولة شد الأذهان إلى منطقة اشتباك قادمة مع الأردن ومصر.
5: هذه المناورة جزء مهم جدا من دروس 7 أكتوبر، هي الجاهزية لهجوم مفاجئ.
6: نحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز القوة العملياتية الأمامية تحديدا. في رأيي هي القوة المتاحة والسريعة التي ستكون في الاشتباك الأولي.
4: تسمية الكبريت والنار لا تبدو منفصلة عن المكان الذي جرت فيه المناورة، فالعبارة تستحضر في الوعي اليهودي قصة سدوم المرتبطة بمنطقة البحر الميت، حيث ارتبط بها العقاب بالنار والخراب وفق ما ورد في سفر التكوين. إلا أن المفارقة أن كيان العدو الإسرائيلي يستدعي هذه الرمزية في منطقة تضم فنادق ومرافق عرفت بأنها محضن من محاضن الصهيونية وقبلة للإفساد اليهودي. وهكذا تتحول المناورة من تدريب ميداني إلى رسالة مشبعة بالسردية اليهودية المقلوبة.
7: مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا إحنا خط أحمر، خط أحمر.
4: تفتح المناورة أبعادا لقراءة أوسع حول طبيعة التحركات الصهيونية تجاه الأردن ومصر، فالعدو تحت عناوين الجاهزية ومنع التسلل يعيد تعريف المجالين الأردني والمصري باعتبارهما امتدادا لعمقه الأمني لا حدودا لدول ذات سيادة، وهذا ينسجم مع أطماع توسعية قديمة. ومن هنا فإن الكبريت والنار لا تبدو مجرد مناورة عابرة، بل مؤشرا على مسار صهيوني يربط الأسطورة الدينية بالعقيدة العسكرية ويستدعي الأمن ذريعة لتوسيع السيطرة والهيمنة ضمن مشروعه المعروف بما يسمى بإسرائيل الكبرى.

0: أكثر من 50 مسيرة ووقفة أو مسيرة ووقفة خرجت في مديريات محافظة دمار غضبا وتنديدا بالإساءات المتكررة لكتاب الله الكريم والمقدسات الإسلامية ونصرة لغزة وفلسطين.
1: وتنديدا بالإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركة الصهيونية وأذرعها، وتأكيدا على الموقف الثابت لنصرة غزة وفلسطين، أقيمت 50 مسيرة ووقفة في مختلف مديريات محافظة دمار. أكد المشاركون على أن هذه الإساءات المتكررة لم تكن لتحدث لولا تخاذل الأعراب والمسلمين وخذلانهم لأهم مصدر من مصادر عزتهم وقوتهم.
2: هذه الجماهير اليمنية خرجت تنديدا للجريمة التي ارتكبت في حق مقدساتنا أو القرآن الكريم الذي تم إحراقه من قبل اليهود ومن قبل المشروع الاستكبار، وهذه المسيرة تؤكد بأن هذه الأمة متمسكة بالقرآن.
3: سبب تمادي العدو على كتاب الله وإساءة المتكررة إلى المقدسات وفي مقدمة القرآن الكريم ورسول الله هو تخاذل الأمة الإسلامية وصمتها،
4: خاصة واليهود والنصارى يستغلون الحكام العملاء في إخضاع الأمة للمخططات الصهيونية في إقامة ما تسمى إسرائيل الكبرى.
5: واجب المسلمين يوحدوا كلمتهم، لأن الله سبحانه وتعالى بينظر لنا، هو كلفنا بمهمة مواجهة الأعداء، مش ندعي يا الله زيلهم وإحنا جالسين. المطلوب أن احنا نوحد كلمتنا وأعد لهم استطعتم من قوة ونتوكل على الله.
6: أن تتخذ الأمة كلها تدابير وإجراءات عملية للحد من هذا تكرار هذه الإساءات، المقاطعة الاقتصادية، الموقف العظيم اللي يهتف بهذا الشعار بالبراءة من أعداء الله، ويجب ونحن خصوصا في هذه الأيام أيام الحج لله، يجب على كل المسلمين الذين هم في مكة وفي الكعبة المشرفة أن يتخذوا موقف ويقولوا كلمتهم في يوم عرفة منعا لتكرار مثل هذه الإساءات بحق الكتاب العظيم.
7: والله لو تطايرت أجسامنا في الهواء ذرات فلن نترك كتاب الله ولن نترك مقدسات الإسلام. ونحن نقول للسيد القائد، نحن رهن إشارتك يا سيدي أينما توجهنا فنحن جاهزون.
1: وأقيمت 9 مسيرات في مديرية جبل الشرق، و4 مسيرات في مديرية ظوران، و5 مسيرات في مديرية الحداء، و4 مسيرات في مديرية مغرب عنس. دعا المشاركون فيها كل المسلمين في أنحاء العالم إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة لإيقاف هذه العربدة والاستفزازات اليهودية لمشاعر ملايين المسلمين. وأقيمت 5 مسيرات لقبائل مديرية المنار، ومسيرتان لقبائل مديرية جهران، ووقفة لقبائل ميفعة عنس، ومسيرة ووقفة قبلية لقبائل بني بحر في مديرية عتمة، ووقفة لقبائل بيت الضبياني، ووقفة أخرى لقبائل عرام بمديرية عنس، ومسيرة وعدد من الوقفات في مديرية وصاب العالي، ومسيرة وقفات متعددة في مديرية وصاب السافل. أكد المشاركون على أن شعب الحكمة والإيمان لن يتخلى عن أهم مقدس من المقدسات الإسلامية، ومستعد لبذل التضحيات نصرة لكتاب الله والاستعداد للجولة القادمة ضمن الصراع مع الأعداء.
6: إن تمادي اليهود الصهاينة والأمريكان ومن لف لفيفهم على كتاب الله الكريم هو بسبب خذلان الأمة العربية والإسلامية لأهم مقدس من مقدساتها، وهي أمام فرصة في الأيام القادمة بإعلان البراءة في يوم الحج الأكبر امتثالا لتوجيهات الله العظيم. شرف الديار رحبي المسيرة دمار.
0: اختتمت في محافظة إب دورة البناء للمشايخ والشخصيات الاجتماعية من مديريات الظهار والمخادر والعدين وحزم العدين. خلال فعاليتين أكدتا العمل على ترسيخ مداميك الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات الأعداء.
8: في مشهد قبلي ومجتمعي يعكس حالة الاصطفاف والتماسك الشعبي، شاهدت محافظة إب إقامة حفلين منفصلين لاختتام المستوى الأول من دورة البناء للمشايخ والشخصيات الاجتماعية من مديريات العدين وحزم العدين والظهار والمخادر بحضور محافظ إب ومسؤول التعبئة العامة بالمحافظة وعدد من المسؤولين. وأكد المشاركون المضي في دعم خيارات المواجهة والثبات، مشددين على أهمية تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ عوامل الصمود، إلى جانب دعم جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لكل محاولات الإخلال بالسكينة العامة.
9: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاليوم نكررها دائما وأبدا أن على ذلك العهد، وبإذن الله تعالى القادم سيكون أنكى وأقسى على العدو، وسيكون عزة وكرامة وحرية واستقلال وإباء وشموخ، ونحن على هذا الثبات بإذن الله تعالى.
10: والذي يجايدون والذي هم في الخارج، والذي قد نفتهم البحر، الذي يتغنون بأن لهم أعين أو أن لهم جواسيس أو أن لهم باب في الميدان في هذه المديريات، نقول لهم هيهات، ونحن أبناء هذه المديريات، ونحن حصنها الحاصم، ونحن حصنها الحصين بإذن الله بعد الله سبحانه وتعالى.
11: وسوف نكون حريصين في المربع الغربي الذي هو بوابة محافظة إب، والتي ولن يستطيع العدو أن ينال منها شبر، وعاد فيه بأرواحنا نفس.
8: وجددت كلمات المشاركين التأكيد على الوقوف إلى جانب السيد القائد في مختلف المواقف والخيارات، بما يعزز من صمد الجبهة الداخلية وثباتها في مواجهة التحديات.
12: ونؤكد للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا على العهد، وإننا نقاتل في أي وقت يريدنا، في أي لحظة يطلبنا، في ليل في نهار، دون تلكم.
13: نقول للقائد نحن رهن إشارتك يا سيدي ويا قائدي، أؤمر بنا نخوض البحار خضناها، وهذا عهد الولاء، ما حيينا وما ظلت الحياة فينا، لن نخذلك.
8: وحذر البيانان الصادران عن الحفلين من كل أشكال التخابر والتنسيق مع العدو، داعيين إلى رفع مستوى الوعي في مواجهة المخططات المعادية، ومعبرين في الوقت ذاته عن السخط والاستنكار تجاه الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية.
14: ندعو الجميع لفتح دورات التعبئة العامة من كل القرى استعدادا للمواجهة القادمة مع العدو الأمريكي الإسرائيلي ومن لفلف فيهم ووقف معهم. نعزم كل أنواع التخابر مع العدو الأمريكي الإسرائيلي وأدواتهما السعودية والإماراتية.
15: ندين ونستنكر الفعل الإجرامي للصهيونية العالمية التي تقوم بحرق القرآن الكريم بين كل فترة وأخرى، ونطالب الأمة الإسلامية والعربية بالخروج المليون والوقوف صفا واحدا مع أقدس مقدسات الأمة القرآن الكريم.
8: فعاليتان حملتا رسائل واضحة تؤكد أن القبائل والمجتمع ما يزالان في موقع الحضور والثبات، وأن التماسك الداخلي والوعي الشعبي يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمؤامرات. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
0: يفاقم الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي معاناة آلاف المرضى، ويحول دون سفرهم للعلاج في الخارج.
16: أتمنى أن أتعالج وأكبر وأكمل دراستي وأقع دكتورة وأعالج المرضى.
17: هذه أمنية طفلة يمنية أنهك جسمها المرض، لكنها أمنية قد تكون أشبه بالمستحيل، وقد حكم عليها بالموت البطيء في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي الذي ألقى بظلاله الكارثية على آلاف المرضى.
18: الرابعة وإحنا نعالج الطفلة براءة من أثر إصابتها بالسرطان، وأول ما بدأ فيها بالحوض، والدكتور قرر ما بلا علاج في الخارج، ولكن غلاق المطار حال بيننا وبين السفر إلى الخارج، وتضاعف المرض فيها وتضاعف انتشار المرض حتى وصل إلى الرأس كما تشاهدون حالتها، وصل إلى الرأس. الآن التكاليف يعني باهظة، حتى إذا قلنا في حل آخر غير المطار السفر إلى عدن أو معدن، حالتها تسوء بالطريق، وكذلك التكاليف مضاعفة، وإحنا ما بلا نسلم أمرنا لله، والله على كل شيء قدير.
17: براءة محمد عبده ليست هي الوحيدة في محنتها ومصابها، بل هي واحدة من آلاف المرضى الذين يصارعون الموت بصمت وألم.
19: الوالدة كانت تعبة بمرض السرطان وكانت تستدعي سفرها للخارج، وبسبب أوضاع اليمن والمطارات مغلقة والهذا ما قدرناش نسافر بها. عالجناها هنا بقدر الاستطاع، بس انتشر المرض سريعا إلى جسمها بحيث أصيبت بسرعة بالرئتين وأصيبت بالقصبة الهوائية، والحمد لله أنا جلست سنة ونص وتوفت الوالدة. لو كان المطار مفتوح والأوضاع سابرة كنا سافرنا بها، ما كناش عن نخسرها.
17: في هذا السياق تؤكد الأرقام والإحصائيات أنه مع استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي تزداد معاناة أكثر من 100,000 مصاب بالسرطان، ناهيك عن آلاف المصابين بالأمراض المختلفة.
20: هناك أكثر من 100,000 من مرضى السرطان هم بحالة يرثى لها، محكوم عليهم بالإعدام نتيجة انعدام كثير من الأصناف الدوائية الموجهة. أكثر من 10 أصناف دوائية هي قيد عدم، يعني لم تدخل عبر مطار صنعاء الدولي. أدى إغلاق مطار صنعاء الدولي إلى كارثة حقيقية بالنسبة لكثير من المرضى وخاصة مرضى السرطان. هناك أكثر من 3,000 من مرضى السرطان هم بحالة لمتابعة علاجهم بالخارج، وخاصة المرضى الذين هم بعالة إلى المسح الذري عبر البيت سكان.
21: منذ إغلاق مطار صنعاء إلى الآن ونحن نعاني معاناة غير طبيعية بسبب عدم وصول الأدوية. في معاناة ثانية طبعا المرضى السرطان، كانت لدينا وحدات الطب النووي في مستشفى الثورة، وفي كان حتى في مستشفى آزار، مستشفى السعودي الألماني. هذه الوحدات منذ بداية العدوان إلى الآن وهي مغلقة لمنع دخول المواد المشعة، وهي مواد علاجية طبية بنسبة 100%، ولكن للأسف الشديد هذه المواد منعت من دخولها ولا يسمح بدخولها، والمتأثر الأول والأخير هو المريض.
17: لقد تحول إغلاق مطار صنعاء إلى معاناة إنسانية حقيقية تتسع يوما بعد يوم، بعد أن أصبح عائقا يحول دون علاج آلاف المرضى اليمنيين في عدد من المحافظات.
0: يفرض النظام السعودي وتحالف العدوان على اليمن إغلاقا كاملا لمطار صنعاء الدولي الذي لم يسجل أي رحلة تجارية منذ عام، ويواصل فرض قيود تعسفية تمنع من تشغيل رحلات تجارية عبر شركات طيران عربية في خطوة تصعيدية تفاقم من معاناة اليمنيين.
22: شريان اليمن الحيوي وبوابته الرئيسية متوقفة تماما عن العمل. آخر رحلة تجارية سجلت في مايو من العام الماضي. عرقلت العدوانية السعودية تجاه اليمن عروض شركات طيران عربية مختلفة بتسيير رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.
23: المطار جاهز، لكن للأسف الشديد العائق الوحيد لسفر الحجاج هذا العام هو الحظر الجوي. ما زال الحظر الجوي مفروض على مطار صنعاء الدولي حتى هذه اللحظة. هناك مبررات واهية، يعني على سبيل المثال أنه لا يوجد طائرات، أو أنه كلها أعذار واهية والهدف منها هو تضليل. بالإمكان توفير طائرات، هناك بدائل للطائرات، أما من خلال استئجار طائرات، في إمكاني استئجار طائرات لولا الحظر الجوي. في شركة طيران لديها استعداد للتشغيل عبر مطار صنعاء الدولي. للأسف الشديد أنه لم يسمح تحالف العدوان بتنظيم رحلات عبر شركات أخرى أو توفير طائرات. هناك تشديد يعني على مطار صنعاء الدولي، أو حصار مشدد على مطار صنعاء الدولي، وهناك قيود مجحفة، وكل هذه الإجراءات هي إجراءات تعسفية.
22: يفرض النظام السعودي على الحجاج اليمنيين مسارا بريا أكثر عناء وأكبر خطورة، حيث يقطع الحجاج مسافة تتجاوز 2,000 كيلومتر للوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. يمرون عبر عدة محافظات يمنية وصولا إلى منفذ الوديعة، ومنه إلى الأراضي السعودية.
24: كان هناك من الشركات السياحية من عرض أن يتم تفويك 5,000 حاج يمني من الشركات السياحة والسعودية، وتكون هي متكفلة بأسطول جوي من مطار صنعاء إلى مطار جدة، ولكن هذا الأمر لم يلقى قبولا لدى النظام السعودي، وتم إيقاف هذا المقترح وإلى اليوم لم يصل لا أي رد من الحكومة السعودية على هذا الطلب. الحجاج كانوا ينتظرون لمثل هذه اللفتة من كي يتم تسهيل عملية الحج والذهاب والرجوع إلى المشاعر المقدسة في أمن وأمان وسهولة، وهذا كان هو ما يجب أن يقوم به النظام السعودي.
0: العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن في تصاعد، وضع مطار صنعاء الدولي الموصد أمام اليمنيين اليوم شاهد على تلك العدوانية، والشواهد كبيرة وتداعيات ذلك على واقع اليمنيين أكثر كارثية. وفي تقارير لاحقة سنكشف حجم المعاناة التي يفرضها النظام السعودي ومعه تحالف العدوان على الشعب اليمني نتيجة إغلاقهم لهذا المنفذ الجوي الوحيد أمام ملايين اليمنيين. من مطار صنعاء الدولي، شرف الدين الموشكي، المسيرة.
2: قالت كارين كول متحدثة باسم الرئيس التايواني إن إمدادات الأسلحة الأمريكية تمثل أيضا رادعا مشتركا للتهديدات الإقليمية، في إشارة إلى الصين. وقالت كارين كول المتحدثة في بيان إن التهديد العسكري المتزايد من جانب الصين هو العامل الوحيد المزعزع للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك منطقة تايوان. وأضافة علاوة على ذلك فإن المبيعات العسكرية بين تايوان والولايات المتحدة لا تعكس فقط التزام الولايات المتحدة بأمن تايوان على النحو المنصوص عليه في قانون العلاقات مع تايوان، بل تمثل أيضا رادعا مشتركا للتهديدات الإقليمية. وقلل ترامب من احتمالية إقدام الصين على غزو أو سيطرة عسكرية على جزيرة تايوان، مشيرا إلى أن المحادثات المعمقة التي أجراها مع الرئيس الصيني في بكين حملت رسائل طمأنة بشأن هذا الملف الشائك. في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، انقلبت رواية إدارة ترامب بشأن العدوان على إيران إلى مادة للسخرية والانتقاد، فقد أقر أعضاء في المجلس بفشل واشنطن في تحقيق أهدافها رغم التكاليف الباهظة.
3: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بفشل بلاده في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران في ظل تكاليف باهظة يتكبد هذا في دافع الضرائب وسط تكذيب لكامل ادعاءات ترامب. في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة شارك فيها قائد القيادة المركزية، ورغم ترويج إدارة ترامب لتدمير القدرات الإيرانية قوبلت هذه المزاعم بالسخرية.
4: يبدو لي أن الإيرانيين لا يزالون يملكون بالتأكيد قدرة حقيقية، فإذا كان الجيش الأمريكي لا يفتح المضيق فعليا حاليا فذلك لأن الإيرانيين يملكون قدرة حقيقية على تنفيذ ضربات ضد دول الخليج بما يؤثر في بنيتها التحتية النفطية ويرفع أسعار النفط عالميا إلى مستويات أعلى.
5: لا تزال هناك قدرات داخل إيران في مختلف المجالات لكنها موجودة بمستوى متراجع.
3: وسلط أعضاء مجلس الشيوخ الضوء على معاناة الأمريكيين الاقتصادية جراء العدوان في ظل افتقار الإدارة الأمريكية لاستراتيجية واضحة.
7: الشعب الأمريكي كما نعلم جميعا يدفع بالفعل أسعارا أعلى في الولايات المتحدة، فالتضخم ارتفع نتيجة الرسوم الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس ترامب، والآن بسبب هذه الحرب وإغلاق المضيق يدفع الأمريكيون أيضا أسعار بنزين مرتفعة وتواصل الصعود ما يضع ضغطا على ميزانية العائلات. لذلك سؤالي لكم هو إذا كان هناك تخطيط مسبق بشأن إغلاق المضيق فلماذا لم تكن كاسحات الألغام متمركزة مسبقا في المنطقة؟ عندما تكون لديك خطة فعادة قبل تنفيذها تتأكد من أن كل أصولك ومعداتك موجودة في مكانها كي تتمكن فعلا من تنفيذ تلك الخطة. لذلك من المثير للاستغراب أن تلك الأصول لم تكن هناك، لماذا؟
4: نحن حاليا ما زلنا ننفق مليار دولار يوميا على هذه الحرب مع إيران، وأستطيع أن أقول لكم من خلال ناخبية في نيويورك إنهم غاضبون جدا من ذلك، لأن مليار دولار يوميا كان يمكن أن تستخدم لخفض كلفة السكن وخفض أسعار الغذاء وخفض تكاليف الرعاية الصحية وخفض كلفة المصاريف اليومية التي تواصل الارتفاع بسبب الحرب في إيران.
3: وسخر أعضاء المجلس من أهداف ترامب المتقلبة في إشارة إلى أنه لم يحقق أيا من أهدافه. وفي هذا السياق أكد البعض أنه إذا كانت الولايات المتحدة لا تعرف ما تقاتل من أجله فلن تعرف إلى متى تقاتل.
1: لقد قدم الرئيس ترامب عدة نهايات محتملة لهذه الحرب خلال شهرين فقط. تحدث عن استسلام غير مشروط وتغيير للنظام في إيران وهذا لم يحدث. كما قال إن إيران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية وهذا هدف لا يمكن تحقيقه. وقال أيضا إن هدفه هو تدمير القوات العسكرية الإيرانية وبنيتها التحتية بالكامل، وهو أمر تقيم أجهزة الاستخبارات أنه لم يحدث. والآن قال إن الهدف هو إعادة فتح مضيق هرمز، مع التذكير بأن المضيق كان مفتوحا قبل بدء الحرب.
6: أننا منخرطون في حرب لا نهاية لها أخرى في الشرق الأوسط بلا أفق واضح لنهايتها، وهي ترفع التكاليف وتقوض الجاهزية العسكرية وتبعد حلفاءنا عنا من دون وجود مبرر واضح لبدء النزاع. وأن نتصرف كما لو أن فكرة إيران النووية هي أمر خطر ببال الرئيس ترامب فقط ولم يخطر ببال أسلافه، فهذا أمر مثير للسخرية إلى حد كبير.
3: هذا وأشاد أعضاء المجلس بتآمر ممالك الخليج على إيران، مؤكدين أن العدوان لم يكن ليتم لولا تواطؤها.
4: لقد رأينا عبئا كبيرا تحملته إسرائيل والأردن، ورأينا مساعدة قادمة من البحرين والإمارات التي تعرضت لكمية كبيرة من النيران الواردة، وكذلك السعودية وقطر. هؤلاء لم يكونوا جميعا مجرد متفرجين سلبيين، بل كانوا منخرطين بفاعلية. لقد ساهموا في كل خط من خطوط الجهد، ونحن نقدر مساهماتهم في نجاحاتنا، ولا يمكننا أن نبالغ في تقدير ما عملته لنا عملياتيا. القواعد لديهم والدعم اللوجستي وشبكاتهم والتعاون الاستخباراتي معهم.
3: كما شددت الكثير من المداخلات في مجلس الشيوخ على أن ترامب ورط أمريكا في حرب بدون نهاية دفعت فيها خسائر كبيرة وتعرضت قواعدها لأضرار كبيرة ومدمرة واستنزفت مخزوناتها من الذخائر بشكل دراماتيكي.
0: وصل الختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.y. في أمان الله.
9: كثير مما قد مضى أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

فهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر، جهما إذا صالح الطغاة ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، ويدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. البلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، كان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا يستهدف ترسيخ السيطرة والسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب.

0: برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العظيم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
2: تسلي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7 فول.
2: ايوه
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7 فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: خليك محضر خير.
1: يا جنة ذحين أمريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
2: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للمل ساكتين ما هو.
3: قدي أقوى مسيرة بتخرج في العالم الشعب اليمني مسيرة مليونية.
4: أمان يا بأمن في صنعاء كل طالب مسمع.
1: أوه يعني إذا الحين رفع العطف لا ياخذ له. لا ياخذ له أنتم في عالم وأنا في عالم زيارة تنكسر من الحفرة دي في صنعاء ما استجحبه.
0: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.

0: قال ما بال أمه كلها ما تزحف، وإلى متى وكتافها مكتوفة؟ من بعد ساءات العدال المصحف لا عاش مسلم منبطح في خوفه، حقد الخنازير الخبيث اتعجرف وشعل علينا ناره المكذوفة. مشهد بكى فيه الزمن وتوقف وصمت مليارين يطعن جوفه، نور الهدى وقدس مقدس واشرف يستنجد قوامه، عسى وتشوفه والخلق تتفرج ولا تتأسف. والأمة الإسلامية مكفوفة تقود أمريكا الحروب الأعنف والهجمة الغربية المكشوفة، وفوق راس الشرق الأوسط تصطف وتضربه بسيوفها وسيوفه. يا أيها المسلم، يا أيها المسلم، قسم ما تنصف إلا بضرب المعتدي وحلوفه. شعوبنا، شعوبنا لابد ما تتصرف من قبل يصبح بالخزاء ملفوفة. ذي ما وقف موقف شرف يتشرشف، ذي ما وقف موقف شرف
1: شاف
0: يتشرشف ولا يبرر حالته وظروفه. ذي ما وقف موقف شرف يتشرشف ولا يبرر حالته وظروفه. يا لعن ابو من خان ولا تخلف او صار بعد الشلة المهفوفة. ويا سيدي واحنا معك صف بصف، جيوش في دعس العدا معروفة. لو تطلب امريكا فما جفنك رف الا وقد جينا بها معطوفة، الا وقد جينا بها معطوفة.
1: الله
0: تحيا للشعر المجاهد ابو حمزة المغربي.

0: بما وقف موقف شرف يتشرشف.
1: معك صف بصف جيوش في دعس العدا معروفة، لو تطلب أمريكا فما جفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين ومستمعات، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خليكم أحضر خير عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا
2: انفضح في خوفه، لا عاش مسلم وانفضح في خوفه.
3: الأسبوعي المباشر خليك محضر خير.
0: أهلا وسهلا مرحبا
3: أصحابكم معدان تقديما، أنا محمد النعيمي وزكريا الشرعي، ومن الإخراج الزميل العزيز الرائع عادل الأشول.
0: ورحبوا
3: بقيت

0: إذن قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيدعو أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن الكريم والمقدسات، حيث دعا سلام الله عليه أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في نصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء. وأوضح السيد سلام الله عليه في بيان له يوم أمس بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها أن تحرك الشعب اليمني في مظاهرات ووقفات يأتي تأكيدا على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها المنطقة والأمة الإسلامية. وأشار إلى أن ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة للقرآن الكريم، إساءات متكررة ومنتظمة، هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف الأمة الإسلامية. وشدد السيد سلام الله عليه على أن واجب المسلمين في كل العالم التحرك الجاد للجهاد في سبيل الله والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي المعادي للإسلام والمسلمين الذي يتحرك بحملاته العدائية ضد الأمة الإسلامية في مختلف المجالات ويعلن عداءه للإسلام والقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ البيان وفيما يلي نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة للقرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين وفي إطار ما يسمى ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري أبستين وما جرى فيها
0: وما يسمونه
1: جزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم يا لطيف وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها أمريكا ومن وإسرائيل التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائها للقرآن الكريم لأنه حبل الله المتين وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر.
0: إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ويحتل سائر فلسطين ويعتدي باستمرار على لبنان ويستبيح سوريا ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى.
1: إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة. من هي أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططهم الشيطانية مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم لتكون كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. إضافة إلى ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا
0: ذلك نعم.
1: ومنع استعبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها.
0: وإن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها. في البيان للسيد يركز عن إعلانهم لعدائهم لنا ولمقدساتنا التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم
1: الله.
0: فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية
1: الله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن الكريم وللرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباء الأنصار
0: الله.
1: ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود ومستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها.
0: وإنني السيد يقول وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية وتنظم يعني الكلام الآن إلى اللجنة وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.

0: أخي زكريا اليوم نعم اليوم استجابة لدعوة السيد القائد كانت لجنة منظمة في محافظة ضمار نظمت مسيرات في كل المديريات في كل العزل في كل الساحات التي كررتها مسيرات غضب في محافظة ضمار تنديدا بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم وأيضا نصرة لفلسطين للمقدسات للأسرى المغيبين لنصرة المجاهدين الأعزاء في لبنان الاستعداد والإعلان الاستعداد الجهوزية لأي تجدد أو استهداف من قبل أمريكا وإسرائيل لمنطقتنا
1: الله.
0: وبالغد إن شاء الله هناك دعوات في محافظة الحديدة وصادة أيضا هناك دعوات أنا لا أؤكد كل المديريات لكن بعض المديريات التي وصلتني الأخبار عنها في محافظة حجة دعوات للخروج في المظاهرات الغاضبة مسيرات غاضبة مسيرات غاضبة تلبية لدعوة القائد وتلبية للواجب واجب نصرة مقدساتنا
1: الله.
0: العدو بيتعمد ما حد يسكت ولا ما فعل
1: اليوم في أمانة العاصمة في بعض المديريات يعني وقفات تضامن ونصرة أيضا إلى جانب نصرة لمقدساتنا أقدس المقدسات القرآن الكريم أيضا نصرة لفلسطين وأيضا إحياء في بعض البيانات إحياء اليوم النكبة
0: إحياء ذكرى النكبة
1: الفلسطينية عندي عم تحدث عليها إن شاء الله في النصف الأخير من الحلقة أستاذ محمد يعني خلنا نتحاكى بكل صراحة
0: قبل وردتنا هذا البيان العاجل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين للمكتب السياسي لأنصار الله قال المكتب السياسي لأنصار الله نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى حركة حماس وكل فصائل الجهاد والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في استشهاد القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد الشهيد عز الدين الحداد مثل نموذجا للقائد المجاهد الثابت ورجلا من رجال الأمة الذين حملوا راية الجهاد والمواجهة بإيمان وعزم وثبات وتجدد العدوان على غزة واستهداف القادة المجاهدين يكشف مجددا حقيقة هذا العدو الصهيوني المجرم أنه لا يلتزم بأي اتفاق أو ضمانات العدو الإسرائيلي يستند إلى دعم أمريكي مفتوح في استمرار العدوان والتنصل من التعهدات والمواثيق هذه الجرائم تؤكد أهمية تمسك قوى الجهاد والمقاومة بسلاحها والمحافظة على قدراتها ورفض التخلي عن عناصر القوة والردع أمام هذا العدو سياسة لا سلم ولا حرب التي ينتهجها العدو تهدف إلى إبقاء حالة الاستباحة مفتوحة واستنزاف قوى المقاومة وإغراق المنطقة في التوتر والاضطراب المكتب السياسي لأنصار الله هذا التصعيد يأتي في سياق المشروع الأمريكي الصهيوني القائم على الهيمنة وإدامة الأزمات والمتاجرة في الحروب وتوسيع النفوذ العسكري في المنطقة وأصبح واضحا أن ما يسمى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة لا يتحركان إلا عندما يكون الكيان الصهيوني في موضع الخطر المكتب السياسي لأنصار الله ما يسمى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة يلتزمان الصمت والتواطؤ أمام المجازر والحصار والاغتيالات اليومية بحق الشعوب المظلومة والقانون الدولي بات يستخدم بصورة انتقائية لحماية أمن العدو إسرائيل وخدمة مصالحه المكتب السياسي لأنصار الله ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى عدم الثقة بالعدو الإسرائيلي وعدم الارتهان لأي ضمانات أمريكية المشروع الحقيقي الذي يعمل عليه الكيان ومن خلفه أمريكا هو تجريد الأمة من عناصر قوتها وإزاحة قوى الجهاد والمقاومة تمهيدا لفرض مشروع إسرائيل الكبرى أخيرا المكتب السياسي لأنصار الله دماء الشهداء لن تزيد الأمة إلا وعيا وثباتا وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى زوال الاحتلال وانكسار مشاريع الهيمنة والعدوان

0: شوفني
1: نكمل وما... البيان. ما زالت هناك بعض المقتطفات من البيان. أيضا المكتب السياسي لحركة أنصار الله وفي الوقت الذي نعزي فيه باستشهاد القائد المجاهد عز الدين الحداد، فإننا نؤكد أن دماء الشهداء لن تزيد الأمة إلا وعيا وثباتا وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى زوال الاحتلال وانكسار مشاريع الهيمنة والعدوان. الرحمة والخلود للشهيد القائد عز الدين الحداد ولسائر الشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر للمجاهدين. سطر عن المكتب السياسي لأنصار الله بتاريخ 29 من ذي القعدة 1447 هجرية الموافق للسادس عشر من مايو 2026 ميلادية. يا زكريا
2: هل معك؟ ما على الصوت
1: يعني
2: اسمعني كان من أول يا أستاذ محمد على مدى الأزمة ها والصهيونية والموساد العالمي هو دائما ينتهك حرمة المسلمين بكل أشكالها وأنواعها، سواء إساءة للقرآن، سواء إساءة لرسول الله، سواء انتهاك للسباحة للمسجد الأقصى كما بيفعلوا كل أسبوع وتأدية الطقوسات التلمودية حقهم بكل وقاحة، وكل هذا بيجي وزراء من حكومة نتنياهو يعني عبر الإعلام عبر البث المباشر والتفاخر هذا والتصوير يعني حركات استفزازية فعلوا العرب كل حاجة، سواء قلنا لك قرآن ولا رسول ولا تدنيس المسجد الأقصى أو لأي حاجة يثيروا.
1: بتذكر لنا مشاهد للصهاينة بيدخلوا على مصلين ويسحبه لحظة اقتحام جنود الاحتلال مسجدا في لحظة
2: يعني في فلسطين غير المسجد الأقصى
1: طانا وقانا هنا واحد بينشر بيقول إلى متى يا عرب إلى متى السكوت وبن غفير في داخل المسجد الأقصى بيحدد جبل الهيكل من داخل أقصى جبل الهيكل في أيدينا يقول
2: قدام من؟ قدام ملياري مسلم 2 مليار مسلم ساكتين خاضعين. كان من أول يا أستاذ محمد أنا أذكر والله أني أذكر يعني بعد إحنا صغار بعد إحنا في الابتدائية في نهاية التسعينات بداية الألفينات يعني 2001 2000 هذا كان الأعوام عندما كانوا يفعلوا هكذا سنتين ويقوموا يحرقوا القرآن ولا واحد يسب القرآن ولا واحد يسب الرسول من هذا سواء كان في من الدنمارك ولا من إسرائيل ولا من أمريكا ولا من أي واحد كيف كان يثور الشعب مش الشعب اليمني
1: كل الشعوب العربية
2: كل الشعوب العربية كان تخرج صح كان به غيرة على مقدساتنا كان به حمية على ديننا كان به يعني شغف للخروج يعني استنكار غضب تنديد وشعوب تصيح لو ما يعتذروا ويقولوهم حبسوه ولا ضردوه ولا فعلوا بأي شيء هذا كان الذي سب الرسول الله سب القرآن ولا حرق القرآن الآن ما عبش هذا كان الصحوة صحوة الشعوب العربية ما عبش هذا كان الغيرة على المقدسات ما عبش هذا كان الغيرة على دينك على مقدساتك على قرآنك على رسولك على على أي حاجة يعني تلامس يعني مقدساتك دينك إنسانيتك عروبتك شرفك ما عدبش ليش وين كانوا العرب هذا ليش ذحين أنا أذكر والله إني أذكر كان يخرج اليمن المغرب تونس الجزائر
1: في دول الخليج كان يخرجوا
2: كان في دول الخليج نعم كان به أحرار الصدق في عمان في بلاد الشام سواء كان في العراق ولا في سوريا ولا في يعني كان غضب عارم فالدول الإسلامية كانوا يخرجوا ذلحين ولا به من الخبر خبر الشعب اليمني فقد إلى الآن بين ذيه بعض الأحرار يعني بالأصابع تبصرون فنت بالأصابع بين الذي بيمثل دولته ولا يمثل هذه الدولة معلامين فقط
1: أنا قدر بابا ما جاوبش عليكم جواب يعني مباشرة بأن نستذكر أنا وأنت خلال عامين لم يغب عنا السيد ربما خميس أسبوع أي أسبوع واحد إلا الأسابيع التي كانت فيها إجازات نعم وهو يذكرنا دائما ليش إطلالة السيد كان كل خميس؟ اتينا محاضرة يسرد وقائع وجرائم العدو الصهيوني خلال
2: معارك طوفان الأقصى.
1: أيوة. ويسرد وقائع وما حدث من العدو الصهيوني من جرائم خلال ذلك الأسبوع، ويذكرنا بما بجرائمه السابقة، وكان يحذر الأمة من ما من الملل،
2: الفتور،
1: من الفتور ومن حاجة هي التي أصبحت عليها الأمة اليوم،
2: وباء
1: ما يسمى عش من مصلحة نتيه لا يكون واضح. اللهم صل وسلم على سيدنا
2: يعني سبب
1: الاعتياد أو التعود،
2: ترويض،
1: الترويض أن بيروضنا ليصبح المشهد عادي،
2: عادي عندنا.
1: ما هو الآن مثلا يعني مثال خارج النطاق، قيادة الأطفال للسيارات، كان من قبل واحد طفل قاد سيارة بيستنكروا الناس، يا ابني تقلع في ابنك أقدش يتحمل جاهل تهلك. اليوم قد الناس بيعتادوا، قد الأب بيطلع جنب ابنه في السيارة شاهد قطمة داخل
2: عند السكان،
1: عند السكان قطمة ما بيظهر لا راسه من جنب الفريم، بقي شوية فريم اعتادوا الناس. العدو الصهيوني بيرتكب يعني يرتكب في العام جرائم، 2 شهداء، 3 جرحى، اقتحام، اغتيال،
2: هدم منزل،
1: اختطاف، اسر، شلتك الحرمة، شلتك الطفل، بز ذيك. وبعدين لما فترة من الفترات يجلس هكذا مدة ويرتكب يعمل مثل ما فعل في غزة، مجازر بشعة. يعمل مجازر بشعة، الناس بيتعودوا على المشهد. العدو الصهيوني، المجرمين الذي اعتدوا على القرآن الكريم، وفي من بيروض، وفوق ذلك في من بيروض الأمة. ماذا نفعل؟ الدنمارك عدد ذكره، الدنمارك عندما حرق قبل أعتقد قبل 2 أو 3 وقبلها وقعت جرائم،
2: قبلها
1: ظهر علينا حفاظ القرآن، حفاظ القرآن الذي يتلونه كما قال كما أنزل لك لا تجاوز تراكيهم، يظهرون بفتاوي
2: قارئين القرآن.
1: الله سيعاقبه، إيش دخلنا يعني هنا؟ يا خبرا قاطعهم وطرط السفراء، ليكون للشعوب موقف، ليكون للحكومات موقف، هذا مقدس من المقدسات. لو مست مقدس من مقدسات اليهود والنصارى أو تحدثت أو سبيت صنم لبوذي أو اعتديت سير اعتدوا على البقر اللي بيعبدوهن الهند، ايش من ردة فعل يكون؟ سير كل الشارع، كل العالم الكافر ما يستنكر، يعملوا عليك عقوبات، يوصلوا لمرحلة انه يقاطعوك. يا اما تعتذر ولا. هل قد اجبر احد ممن اساءوا للقرآن الكريم ومن اساءوا للرسول صلى الله عليه واله وسلم تلك الرسومات المسيئة بانه ارهابي، هل قد اجبر احد على ان يعتذر للمسلمين؟ من الذي يجبره؟ مثل ما قلت لك، كان من قبل اذا اقتحم صهيوني المسجد الاقصى ما خرجت الشعوب، خرجت الشعوب شوية شوية شوية شوية معها تلك الدولة ما عبي يخرج، وبعد هذيك الدولة دي جنبها، وها الآن ما عبي لا شعوب. ربما قد أصبح من النادر أن تخرج شعوب إسلامية وعربية إلا اليمن، إلا اليمن
2: متفردة في هذا،
1: متفردة
2: الشيء.
1: هذا سر إلهي، أنا أعتقد أن فيه سر إلهي في اليمن محفوظ، ولا لا كان استمرت الحكومات السابقة نحن من الملاعي، لك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذا سر دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليمن.
2: الله.
1: وأعادت حتى الخروج الجماهيري الأسبوعي اليومي بالوقوف مع المظلومين، وأيضا التنديد بالمقدسات، أعادت الهيبة للإسلام والمسلمين. وعادت يعني وجهت الأنظار الأحرار في العالم إلى مظلومية المسلمين. وجد من يستنكر هناك الآن في الغرب، في الغرب من أحرار الغرب في أوروبا وغيرها، من بيستنكر مثل هذه الأفعال إلى أن يقوم هذا الأذل ماش إنسان بسيط، مش مواطن، ماش مواطن يا زكريا وأنتم مستمعين الأكارم، شعبنا اليمن العظيم ليس مواطن من أحرق القرآن الكريم، مرشح، مرشح للكونغرس الأمريكي، مرشح. في من بيستنكر حتى من الدول الغرب من الأحرار؟ لا تمسوا بمقدساتهم لكي لا تستهدف مقدساتنا من قبلهم.
2: وما بنوصل المقدسات بلا بنتحاكها ولا زي، لا المشكلة بنفس الشعوب يعني الدول الأوروبية والأمريكية أيضا في الولايات المتحدة ولا شيء، بتكون هناك حماية لمن يحرق القرآن، بيجي يحرق القرآن في الشارع ولا شيء وحماية معهم.
1: يا زكريا
2: أعطي لك كلمة.
1: سرت الاقتحام يوم تم إغلاق المسجد الأقصى لمدة 40 يوم
2: في رمضان،
1: في فلسطين، في رمضان وبعد رمضان لم نسمع أي بيان لا من اليمن ونادرا من محور المقاومة، حتى ما أغلقت كنيسة في الخليل الإبراهيمي في مدينة الخليل، كنيس أغلق باليوم في نفس اليوم أدانوا هذا الفعل من الصهاينة، أدانوا هذا الفعل من الصهاينة ولحقوا القدس جنبها. ما سبر لهم شنو ميدينو القدس جنبنا
2: الجير قبل
1: ولو أدانوا. اليوم تم الاعتداء قبل أيام على راهبة فرنسية من قبل صهاينة، هناك من تحدث، هناك من وقف يعني ضد هذا الفعل. تم التعدي على مجسم لما يسمى بالسيدة العذراء، يسموها مجسم هيكل للسيدة مريم، عبث به أحد الصهاينة، ومجسم أيضا على صليب للسيد المسيح كما يقول حسب روايتهم. هل رأيت تحرك؟ لأن المعتدي منه الصهيوني، المعتدي الصهيوني
2: الله
1: هو الذي روض. صح جاءت إدانات واستنكروا كثير في كان هناك استنكار أكثر وأعظم من الاستنكار من المسلمين والله، حتى حدثت انشقاقات واختلافات مع المعتوه ترامب من قبل المسيحيين في أمريكا، والمسلمين ولا خبر للأسف.
2: فاصل ونواصل إن شاء الله.
1: خرج من الاستوديو مرة.
0: إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

0: إذا بالفعل السيد سلام الله عليه بيقول الخطر، كل الخطر هو في التفريغ والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية. هنا جعلنا الأعداء زكريا بأن نفرط، أن نصبح غير مبالين، غير مبالين. يا هذا مقدس من المقدسات، هذا القرآن الكريم، هذا مصدر الهداية. إذا ما يغرش واحد على مقدساته ما يغرش على شيء، لن يغار على شيء. يعني إذا قد أوصلونا إلى مرحلة ألا تهتز ضمائرنا، ألا تتحرك مشاعرنا تجاه مقدساتنا، فتجاه ماذا ستتحرك؟
1: حصل عدوان على اليمن 10 سنين ما تحاكوش، انتهكوا حرمات الإسلام بشكل عام ما تحاكوش، سبوا رسول الله ما تحاكوش، وقع طوفان الأقصى، بل آلاف مجازر، أطفال نساء رجال شيوخ، حرق للحرث والنسل، الشجر والحجر والبشر، ولا تحاكوا، حرق للقرآن الكريم، مره بنت 66 كلب مسكت القرآن وحرقته قدام 2 مليار مسلم وما تحاكوش.
0: وقبل هذا المرة
1: بنقول لك في هذا المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة يعني،
0: وبعدها نائب صهيوني ما تحاكوش. المسجد الأقصى تم إغلاقه في شهر كريم ولا به
1: ولا خبر من الخبر، خبر
0: أي خبر
1: ولا شيء
0: صهينا الناس.

0: تدنس بيا بيوجب انك تقاتل، تقاتل اعضاء الله اللي بيدنسوا. قال حلو جينا بطلقنا بالطائره مسيره بتراهم، هذا الحوثيين بيبعث السولم يتعرضوا لهم لما يرجعوا يجي يدبغوهم، مثل ما قالوا عن حزب الله. صارت حزب الله الان بيدبغوه، كم بيقتل في اليوم؟ خلاص مقصودهم من الحرب هي من قتل اكثر والمنتصر.
1: المشكله على
0: كم بيقتل اكثر، كم بيدمر؟ ما فعل حزب الله حتى نفس المنطقه دي في كل المرتزقه، يا تسمع المرتزقه حق لبنان نفس نفس ما عندنا من من من من خرج واحد عز الله السامعين.
1: لا لا
0: يعني عندما بيعتدي اليهودي ابن اليهودي على اقدس مقدساتنا، يا خبير لو بسرت واحد بز ورقه من القران الكريم، حتى بعض الناس من الذي ما يوقفش ضد هذا الجني، لو بسر واحد عز ورقه فيها قران كريم بالعاني وجيد عصا ما يفعل، اي ضارب. ليش ما ذي بالضاربه؟ يعني نفسها خذها نفسها، مثل ما بالضارب ذي الذي جنبك يستحق ذاك انت ضاربه الاولى.
1: شوف القران الكريم هو محفوظ من الله سبحانه
0: الله
1: وتعالى، ها انا نحن نزلنا ذكره وان له لحافظون، محفوظ القران يحرقوه يسيئوا اليه يحرفوه ما يقدروش، القران محفوظ من سابع سماء من عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظ ما يقدروش ابدا، رسول الله كذلك يسيئوا اليه يساءوا اليه بالرسومات بالكلام بالافلام بالمسلسلات بالاساءات بالمنشؤ بكل حاجه، ما قال الله إنا كفيناك المستهزئين ما يقدروش نهائيا. ولكن
0: لكن هو تيه،
1: ولكن هذا يا أخي الله سبحانه وتعالى ليش دان الله في الدنيا هذا؟ ما هو الاختبار، نبلوكم أيكم أحسن عملا. القرآن هو محفوظ من الله سبحانه وتعالى، لكن أنت بغريزتك الدينية بإنسانيتك بنخوتك بشرفك بعرضك ترضى بهذا الشيء انهم يدنسوه اقدس المقدسات اعظم حرمات الله القران الكريم يحرقوه؟ اتقول ماشي واحنا نرضى ولن نرضى. تمام، لن ترضى ولن ترضى، خرجت فعلت نتات صياحت فعلت لك موقف اقول لك ماشي، اقول هو نفس الشيء ان انت راضي.
0: هذه واحده،
1: هذه واحده،
0: انا معي واحده ثانيه
1: وهي
0: ربما أخطر وأعظم، عندما لا يندد ولا يقوم ولا يفعل ولا يترك. قد ما بنسيء للقرآن الكريم وبنسيء للرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبعد الناس عن القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، بما مثلا عندما جاءت رسومات رسم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أذكر زمان
0: اليهود
1: في المركي
0: أيه. كان هناك تنديد واسع خصوصا من دول بعض الدول العربية يعني ودول إسلامية نددت. عندما بيشاهد الغربي والأوروبي عند هذه الحمية
1: الصحوة
0: هذه الحمية وهذا الدفاع المستميت
1: والغيرة
0: والغيرة
1: العربية
0: تجاه الإساءة لهذا
1: الرجل العظيم،
0: يقولوا من هو ذي؟ صح؟ بيتحدث
1: أكيد.
0: من هو ذي؟ من هو محمد؟ وليش هؤلاء أساؤوا له؟ يتسألوا ليش هؤلاء أساؤوا وليش هؤلاء قاموا معه؟ ما هو السر؟ من وقوفنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضد من يسيئون إليه نجعل ليش هؤلاء بيتمسكوا بهذا الشخصية بهذا الشخص؟ نجعل من الكفار من الملحدين، لأن هذه الشخصية ليش هكذا؟ ليش ما هو الحب؟ ما هو الدافع الذي بيدفع هؤلاء المسلمين جميعا وهؤلاء البشر الملايين أن يدافعوا عن هذه الشخصية؟ لابد أنها شخصية عظيمة، لابد أنها شخصية عظيمة، ولماذا يسيئون له هؤلاء؟ إذا لابد أنه شخص مؤثر، صح؟ له تأثير يعني عجيب، فبيبحثوا عنه ويقرأوا سيرته وتاريخه ويجدون أن نحن على حق في حبنا لهذا الشخص ودفاعنا عنه، وأن أولئك على باطل في ترويجهم لهذه الأكاذيب يعرفوا أنها أكاذيب، وأن ما قيل عنه ما قرأوا عنه عكس ما قيل عنه من إساءات. هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: عندما بيشاهدنا الغرب نقف وقفة حمية ونغضب غضبا لله ولكتابه القرآن الكريم، يندفع الكل. ما سر هذا الاندفاع؟ ما سر هذه الحمية؟ ما سر هذه الغيرة؟ لماذا يدافع المسلمون ويغضبون هذا الغضب الشديد ويطالبون بمطالبات تصل إلى المقاطعة للدولة المسيئة، تصل لربما إلى العداء، إلى المقارعة، إلى المواجهة؟ لما؟ في بيدرسوا القرآن الكريم ويجوا يبحثوا عن القرآن الكريم وبيآمنوا. بنكون احنا سبب في التحاق الكثير بالإسلام والاقتداء والاهتداء بالقرآن الكريم وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نسكت عن مقدساتنا، عاد الأشهر باقي شوية، عندما نسكت عن مقدساتنا من هو عايز يتبعها؟ سير داع الناس يتابعوك. عندك وقفة إعلانية مستمعينا الأكارم، وقفة إعلانية قصيرة ثم نعود، ابقوا معنا.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أدعو دادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى، وأدعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء، والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم، وإلى الكف عن إحراج المصاحف، والكف عن محاربة تعاليم الله المباركة العظيمة.

عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمعارف.

وجوههم مما حذر الله منه في كتابه الكريم من العواقب الوخيمة والعقوبات.

0: أعداء الله لن ينجو أبدا أبدا. لذلك كما تحدثنا وإياكم قبل الوقفة الإعلانية مستمعين الأكارم، الأعداء بيعملوا على ترويضنا في كل شيء يعملونه، في ارتكابهم للجرائم، في تدنيسهم للمقدسات، للقرآن الكريم، للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، للمقدساتنا الإسلامية في بلاد الحرمين، في فلسطين الحبيبة، حتى نصبح لا إلى أن نصل إلى درجة لا ننكر منكرا ولا نعمل معروف. إلى هذه الحالة، وبعدها يسهل عليهم احتلالنا. أليس الدول الخليج محتلة؟ هل يستطيع شعوب الخليج حتى الأحرار منهم أن يعملوا شيء؟ مضطهدين، وصلوا إلى مرحلة الاضطهاد. لماذا؟ لأنهم تماهوا مع المواضيع.
1: قصدي وربي بيطرح يعني في قلوبهم خذلة، قدي خذلة إلهية، الذي مثلا ما بيش عنده غيرها، أول حاجة لنفسه هو، ما بيش داخل غيره.
0: ما بشاهد له في البحرين فيه ناس بيقوم بيتعرضوا للتعذيب، حتى وصلت المرحلة إلى أن ينزعوا من كثير منهم الجنسيات بسبب أنهم فرحوا موقف قدموا، فرحوا بضرب القواعد الأمريكية.
1: ليش بيقولوا بحرار بحرار في الخليج؟
0: أكيد
1: في الكويت، في البحرين، في كل بقعة، ولكن
0: وعملوا بصمت مع إيران،
1: حتى في السعودية
0: أكيد وعملوا بصمت
1: وفعلوا عليهم مجازر. المرة الأولى قبل طوفان الأقصى على ما أعتقد في 2001 أو 2002، طوفان الأقصى وقع في 2003، من الطائفة الشيعية، يعني كان معهم مناسبات أو شيء أو هذا من حقهم المناسبات، قاموا فعلوا غلقوا عليهم، حاصروهم على ما أعتقد في إيش اسمها البقعة هذه هم ساكنين فيها يا أستاذ محمد، على ما أعتقد في الطائف أو في القطيف،
0: القطيف
1: ها حبسوهم
0: النمر، نعم
1: الشيخ نمر، الشيخ النمر كان يسموه النمر، انهم يعني اعدموا.
0: خبر عاجل ان اوردته بعض المواقع وتم تداوله، لم يتاكد حتى الان، لكن هناك من بيسرع، هناك تسارع في نشر الخبر. اعلام العدو يقول انفجار كبير جدا في مدينة بيت شيمش غربي القدس، ومن المتوقع أن يكون الانفجار في مكان حساس حيث الجيش يمنع وصول فرق الإنقاذ. لم يعلن عن الأسباب حتى الآن، إن شاء الله الخبر حقيقي بإذن الله تعالى، بإذن الله. نشر في موقع إيران بالعربية، أيضا هناك أحد الكتاب نشره في صفحتي، نشر فيديو، طبعا نشر فيديو الكاتب علي صومل، نشر فيديو معنون انفجار ضخم يهز بيت شيمش في القدس المحتلة غير معروف السبب حتى الآن. فيديو نشر،
1: إن شاء الله يكون في رأس اليهودي
0: إن شاء الله،
1: كله
0: عمل مقاوم بإذن الله، وهذا كله من ربنا
1: كله. يا أستاذ محمد، الأرض والله لو مليئت جور وظلم، به من يقوم مع ربي؟ به أحرار، به شرفاء، به من هم مع الله مع رسول مع أهل بيتي. يا أخي ما الحق ما يغيب أبدا، أهل الحق ما يغيبوش أبدا.
0: نعم،
1: هناك باطل صح أنه مسيطر، لكن ما عجش سيطرته أعظم من قوة الله، أعظم من أهل الحق.
0: ليش سيطر
1: على ضعف أهل الحق؟
0: لأن يعني أهل الحق عندما ترك أهل الحق حقهم توهم أهل الباطل أنهم على حق بيقاتلوا.
1: الله، هذا ما قلت الإمام علي سلام الله عليه علي.
0: حقيقة. أنا بتكلم أنت وبرجع بالذاكرة، ذكرت أن أمس 15 مايو هو ذكرى النكبة.
1: نكبة الفلسطينية، نعم.
0: ذكرى النكبة في 1948.
1: حرب 48. نعم.
0: عندما تحدث عن عن عن النكبة. لو جينا ذكر الأمة العربية والإسلامية بالنكبة، كم يا نكبات وقعت بعدها؟ من المفروض أنها تعيدها وتصحيها، صح؟
1: الله.
0: ها؟
1: تكون درس قصدي.
0: درس أكيد.
1: درس.
0: ذكر عندما ذكر الأمة العربية بيوم النكبة، عندما ذكرها بيوم النكبة من المفروض أن يكون ما دافع. كم حدثت نكبات بالأمة العربية
1: أيام النكبة ذا الحين؟ معلش لا نكبة يا أستاذ محمد، ها نكبات سواء في فلسطين وغير فلسطين.
0: الآن في من من من 7 أكتوبر، لكن خلال هذه السنتين من 7 أكتوبر حتى اليوم، هناك قوى ظهرت أعادت للأمة الأمل والتفاؤل أن هناك ولو بصيص أمل بأن هذه الأمة المستضعفة قادرة على الانتصار وقادرة على هزيمة العدو الذي منيت الأمة في ذلك الوقت في 48 بالهزيمة وبنكبة.
1: مشو بصيص أمل ولا شيء.
0: معنا تقرير إذا نستمع قبل ما نتكلم نستمع للتقرير.
1: نعم يلا.

0: بينما يقلب مايو صفحاته هذا العام يستيقظ الجرح الفلسطيني على الذكرى 78 لنكبة لم تكن حدثا عابرا في أسفار التاريخ، لكنها كانت جريمة تطهير عرقي ممنهجة تم صياغة فصولها تحت بصر وسمع انتداب بريطاني غادر مهد الطريق لشذاذ الآفاق ولفيف أهل الأرض لغرس خنجر مسموم تمثل باغتصاب البلاد في قلب الأرض المقدسة. في تلك السنوات العجاف بين عامي 47 و48 شحذت العصابات الصهيونية سكاكين الغدر، عاثوا في البلاد تقتيلا وترويعا، مجازر وحشية بحق عشرات الآلاف من أبناء فلسطين أدت لإخلاء الأرض قسرا من أصحابها. 531 قرية ومدينة تم تدميرها، 774 قرية ومدينة تم اغتصابها، أكثر من 70 مجزرة مروعة ارتكبها العدو بحق الفلسطينيين. قرابة مليون فلسطيني وجدوا أنفسهم ماضين في تيه اللجوء، تاركين خلفهم مئات القرى التي سويت بالتراب. رغم المقاومة والملاحم البطولية التي سطرها المقاومون في عدد من القرى والمدن الفلسطينية مقابل خذلان وشح الدعم والإسناد العربي والإسلامي الفعال والموازي للعدو، إلا أن آلة الحرب الإجرامية استطاعت بعديدها وعدتها من أصقاع الأرض عسكريا اغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق الفلسطينية، سياسيا فرض الهدنة الأممية المنحازة للعدو لتصبح واقعا مريرا رسمه الخط الأخضر بدماء الأبرياء. اليوم لا يبدو أن النكبة قد انتهت، بل هي تتجدد في كل صباح عند بوابات المسجد الأقصى المبارك. فبينما يحيي الفلسطينيون ذكرى تهجيرهم، تستبيح قطعان المغتصبين باحات المسجد الأقصى وتدنس هويته الإسلامية في محاولات محمومة لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني. مشاهد الاستفزاز هذه تأتي في ظل صمت دولي مطبق واستنكارات عربية وإسلامية لم تتجاوز عتبات الاستنكار والشجب والبيانات الخجولة التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع أمام تغول العدو الصهيوني في تهويد القدس وهدم بيوت سكانها، غير أن الحق الفلسطيني باق بصمود أبنائه ومقاوميه، لن تغيبه غطرسة العدو ولن يخفيه الطارئون على الأرض والحياة.
1: نعم، إذن هذه النكبة. إحنا نعم، إحنا نبي ماشي مع القصة. وضع عادل يعني هجمنا.
2: نكملها بعد ال.
1: إن شاء الله. يعني النكبة 78 عام. وما حتى اليوم 78 عام. ولذلك قلت لك عندما بنذكر الأمة خلاص قد أصبحت ما تحدث عنه السيد، أصبحت تعتاد الأمر خلاص، كأنها مشاهد عادية، مشاهد عادية. أذكرك ربما كان فيه مسلسل كان يعملوه سموه مراد عالم دار، مسلسل تركي كان يقوموا فيه، وربما للصهاينة يد في إعداد هذا المسلسل.
2: الله.
1: تحدثوا حتى عن أحداث في اليمن، الحروب مع تحدثوا عن أحداث في سوريا، تحدثوا عن أحداث في فلسطين، يعني كأنها رؤية
2: مستقبلية
1: ومخطط مستقبل. جاهز أمريكي، ما نفعل بس نطلع الجمهور العربي والإسلامي على هذا المشهد، حتى العالم الأحرار على هذه المشاهد لكي يعتادها. لحن يوصل مثلا جريمة ظهرت في ذلك المسلسل أو عدوان، تقول والله أنا قد سهرتها مشاهدتها في مسلسل، اعتدت المشهد. يعني بيعمل بيجعلونا نعتاد المشهد. هذه الاعتداءات على القرآن الكريم، الاعتداءات المتكررة في فلسطين، الجرائم المتكررة، هذا هو من أجل أن تعتاد الشعوب هذه المشاهد وخلاص وتصبح ليس لها أي ضمير.
2: الله.
1: خلاص ضميرها يموت وتعتاد المشاهد ولا تقوم بأي واجب بعد ذلك يسل للعدو
2: ولا رد تدفع
1: ولا رد تدفع
2: ذاك العدو بيجيه
1: يسل عليه احتلالنا
2: جدا
1: جدا
2: جدا.
1: ترجع تقول والله هذا المشهد شاهدته عندما جاء الصهاينة واحتلوا بلادنا.
2: أيوه أيوه.
1: شاهدته أنا في مسلسل قديم
2: هذا بيضحك
1: طبيعي
2: يقول أيوه أيوه. البعض بيسأل يوم النكبة ما هو يوم النكبة؟ إيش فعلوا الإسرائيليين بالفلسطيني؟ يقول لك ما هو يوم النكبة؟ يوم النكبة هو إحياء للذكرى السنوية لكارثة الشعب الفلسطيني. متى؟ أي حين؟ في 15 مايو، يعني مثل أمس. أمس كان 15 مايو. في 15 مايو من كل عام يجسد هذا اليوم المأساة الإنسانية والسياسية التي بدأت في عام 1948. متى؟ في 48. احفظوا التاريخ. حيث تم إعلان قيام إسرائيل، دولة إسرائيل المزعومة، أي حين فعلوها في 48، واقتلاع مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم لتأسيس دولة قومية على حساب حقوقهم التاريخية. يا سعد معهم حقوق تاريخية. أبرز الأحداث والتفاصيل المرتبطة بهذا اليوم المشؤوم تشمل 1. ماذا حدث في النكبة؟ 1. ما فعلوا في النكبة يا أستاذ محمد؟ التهجير القسري. كم فعلوا كم هجروا فلسطينيين؟ أجبر أكثر من 750,000 فلسطيني على مغادرة مدنهم وقراهم ليصبحوا لاجئين مشتتين في مخيمات داخل وخارج فلسطين. 2. تدمير القرى والمدن. تم تدمير ومحو أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية بالكامل. كيف دمروها؟ جرافات وحراثات كانت توصل تهدم هذه القرية والمدينة عن بكرة أبيها وتخليها قاع صفصفة وتقوم هذه الساعة بنايا يعني بنايات لليهود.
1: نعم.
2: 3. المجازر والانتهاكات. صاحبت هذه الفترة سلسلة من المجازر والفضائع وعمليات النهب التي ارتكبها المنظمات الصهيونية. 4. الاحتلال، وهو الخلاصة. انتهت الأحداث بوقوع نحو 78% من أرض فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية وفقا لحدود الانتداب البريطاني آنذاك، بينما خضعت الضفة الغربية للإدارة الأردنية وقطاع غزة للإدارة المصرية في ذلك الوقت. لماذا يحيي الفلسطينيون هذا اليوم؟ يعد 15 مايو 48 يوما رمزيا للصمود والتأكيد على الحقوق الفلسطينية الراسخة التي لا تسقط بالتقادم، وأبرزها حق العودة الذي نصت عليه القرارات الدولية، ويرتبط هذا اليوم في الوجدان الشعبي بمفتاح العودة الذي يحتفظ به اللاجئون كرمز للأمل في استعادة منازلهم وأراضيهم. إذن هذا يوم النكبة وقع أي حين؟ في 15 مايو 48. الانتداب البريطاني الذي يسعى حكم مدة زمنية معينة، خلال الانتداب البريطاني ما يمهد لقيام دولة إسرائيل على حساب
1: يعني اليهودي البريطاني والأمريكي والصهيوني مثل ما بتحدث السيد سلام الله عليه، هم أذرع للوب الصهيوني للصهيونية العالمية، أذرع الصهيونية العالمية. يعني ما هماش حتى كما قال في كثير من خطاباته، ليس الغرض فقط هو من أجل إسرائيل الكبرى وعاد سكوت، لا، تريد إسرائيل الكبرى كأرض ودولة إسرائيل الكبرى، والاستيلاء ليس فقط حتى على دول الجوار
2: وداسعة
1: على العالم
2: وداسعة
1: وداسعة
2: أيوة.
1: حتى المسيحي، أنا ذكرت في فترة من الفترات شاهدوا المسيحي كيف أساءوا للمسيحية، للمسيحيين في لبنان، لمقدسات المسيحيين في لبنان، كما ذكرنا في البداية لتمثال مريم العذراء،
2: السيدة مريم سلام الله عليها،
1: السيدة مريم، لا، تمثال السيد المسيح الذي يقدسه المسيحيون.
2: يا
1: ليش؟ لأن هؤلاء المسيحيين ليسوا كالمسيحيين المتصهينين، لأن به مسيحيين ما متصهينين، به مسيحيين ما بش الصهيونية ليست فقط من اليهود، في يهود بيرفض الصهيونية،
2: لكن
1: كما قال القرآن اليهود كلهم أعداء أشد عداوة للمسلمين. لكن بيرفضوا الصهيونية.
2: ما قال شرق عن بعض اليهود.
1: أيه.
2: لكن تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا بعض اليهود.
1: لا.
2: ما قالش اليهود.
1: لكن بيرفض في من بيرفض الصهيونية. في من بيرفض ما هذا المخطط إشتو ما ربما على وقائع معينة لهزيمة المسلمين. لكن المسيحيين حتى من هم مسيحيين يعادون كل من يعادي المشروع الصهيوني يعادوه. كل البشرية يريدهم عبيد
2: يا أخي.
1: بيعتبروا أنفسهم هم شعب الله المختار. ولذلك داخل الشعب
2: يدونهم قل لك لا, لا, لا بيقول العرب بشكل عام ما بيحطوش المسلمين.
1: العرب يعادهم أكثر أكثر
2: العرب حتابه مسيحيين عرب من العرب هذا
1: أكيد
2: هذا.
1: أكيد
2: قل لك حيوانات الله خلقكم لا خدمتنا الله خلقكم لا أرض الناس هذاك يعني نقتلهم هذا طبيعي جدا ما
1: إن لم تكونوا حيوانات تخدمنا كالحيوانات فلا تستحقوا إلا الموت.
2: لسانه ما كذا بيتحاكوا
1: في معنى في كتبهم
2: الله
1: في كتبهم
2: الله.
1: ولذلك يستفزون في كل المجالات يستفزون مشاعر. هذا الاستفزاز ما يحدث من من من قتل من تدنيس المقدسات للمساجد من إحراق للكتب. هذا صهيوني هذا الأمريكي صهيوني صهيوني عدو للإسلام والمسلمين يستفز مشاعر المسلمين وبيقيسوا نبض يقيسوا نبض المسلمين
2: الشعوب العربية والإسلامية.
1: أي هل
2: عاد باقي فيهم
1: باقي غيرة
2: باقي غيرة فيهم
1: باقي غيرة
2: إن عدبه وذي والله أنا نوقف عند حدود أنا ما عنكم شو نفعل نفهم هكذا نستفزهم بحاجات نحرق القرآن نبقى سنسي ونحرق القرآن بس ما يفعلوا هل يخرجوا كلهم ولا شيء ولا نسيء للرسول الله لعد مقدساتهم يعني استفزاز هكذا إيش ردة فعل العرب
1: والمسلمين. ومعاهم الذي قد درسوهم في الجامعة الإسلامية بتل أبيب الجامعة الإسلامية بتل أبيب
2: مشي في دولة عربية
1: ولا
2: في
1: تل أبيب جامعة إسلامية
2: ما عبش دول عربية ضرحوا فيها
1: بيحتاجوهم هؤلاء ها ما دخلك لك فيهم ما تهلا في تل أبيب ما بش مقر ما بش وسع
2: معانا بقع في ال
1: ما بش في ال
2: أي بقعة أي دولة عربية
1: ما بش وسع
2: يا أخي ربع الخالي فاضي
1: ما بش وسع
2: ما يروحها في ربع الخالي
1: أي يقول لك لا ليش تخرج تظاهر لا يجوز الله سيدافع. هل الله عاجز عن أن يدافع عن القرآن الكريم؟ دعا
2: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا
1: ناهي
2: واجعله وين ربيع قلوبنا هو فيه
1: والله ما به شيء
2: ولا خبر
1: ولا شيء عندهم يا خبر لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال سيد قال عجبني صدق المقطع كه وهو يرتلها أولياء
2: ومن
1: قال تكون الغنى وذا وفي في الواقع ما بيتبع
2: ما شو صار موالي يعني قد بيع
1: موالي
2: جندي
1: وطبي
2: يا منت بالله يا
1: وحنا
2: الله والجراء
1: حنا هل يا نحنا هل التوحيد هذا الملعون يخرج هل التوحيد حافظ القرآن الكريم العفاسي المعفوس المدعسة يخرج ويفعل أغنية نصرة للقرآن الكريم
2: يا رب الحلة شمائي
1: ويقولنا حناها حنا في حلقك حناب
2: يا أستاذ محمد والله أنا قلتها وقلناها في الفترات السابقة أني حمدت الله على هذا المشاهد على ردة فعل المشايخ مشايخ الإسلام والمسلمين على ما بيزعمون أنهم مشايخ الإسلام والمسلمين الحمد لله رب العالمين يا أخي جت هذا المراحل والله إنه في صالح إنهم بيخطبون الإسلام من حيث لا يشعروا
1: سلام الله على سيد حسين
2: بيخطبون دين الله
1: سماه زمان كشف الحقائق الله زمان كشف الحقائق
2: والله يا أخي
1: وجت غزة الفاضحة
2: يا أخي جت ما أقول لك أحداث أقسم بالله هذا مثلا أضرب لك مثلا هذا المجاري هذا المشاري
1: المجاري
2: يا أخي كان عز
1: الله السامعين
2: كان معه حاضنة شعبية عظيمة
1: كبير
2: والله كبيرة أقسم بالله أني كنت أظنن حافظ القرآن هذا عالم
1: صوت
2: وحافظ القرآن خلاص أقدر حافظ القرآن عبد الرحمن ملجم كان شارب القرآن شرب قلت لك أعظم رجل بعد رسول الله قلنا لك هذا الأحداث وقعت
1: قال
2: والحاضنة الشعبية حق هذا العفاسي أقسم بالله أنهم استنكروا الناس أمانة هذا الذي إحنا تبعوه الذي بيعجبنا صوته والذي بيصلي
1: أحد اللبنانيات قالت أنا حافظت القرآن من خلال الاستماعيل وجوته من خلال الاستماعيل العفاسي لكن للأسف
2: نعمة ما هي نعمة ولا لا يا أستاذ محمد والله هنا أقسم بالله العظيم
1: فيه نعم صدق،
2: سواء مشاري وغيره من علماء السلطات. ما أقول لك السديس هذا المعظم المبجل، إن أنت وين العريفي مدري عيض القرنية
1: القرنية بينظم
2: نظم غذائي ولا ما
1: بفتوى من الشيخ الترفيه بالترفيه وبيعلمهم كيف الهز
2: القرني القرني هذيك كان معه الذي جار اليمن وأنتم يا أهل اليمن وأنتم أول من أفتى بقتل الشعب اليمني
1: والعريفي
2: والعريف أيضا اللهم اجعل الصواريخ السعودية اللهم اجعلها في لحم وعظم، كان يصير للحدود ودعية صامت رحيدة اللهم اجعلها في لحم وعظم. هذا العيض القرني الذي يحسبوها الإمام المعظم من بجي أحكم ما هو بتأسف لحقها الجمهور أنه كان من المتزمتين وأني كنت من الشديدين يعني على جمهوري قبل فتحة
1: تربية. عرفت عدنان عدنان إبراهيم
2: الذي أقسم بالله لم أنسى الله الذي كنت أقضيها يعني وأنا متابع له
1: رغم نعمة مثل ما قلت نعمة قال هو كان يقدم الحقائق حق السنة مريع نحن نتجابر في علماء الشيعة وذا مثل ما هو بيتحدث أخي ما بيش معانا خرط نخرط عليكم أنتم معاكم
2: حزاوي ملا
1: معاك ما قال البخاري ومسلم وكم من أمهات الكتب صح الكتب بعد القرآن الكريم بيدافعوا عن أكثر من القرآن معاك اليوم قال يتندم يعني يأسف أنه تكلم فيها
2: الله.
1: لا تأسف ولا الله أنطقك الله الرجل
2: قال أنا آسف كنت متزمت ومتشدد على جمهورية الآن الله. ما شاء الله يدوسوا عند الترفيه
1: يا كان ينزل بالمجالد صلوا أيوة الصلاة خلق الدكان
2: ما عبش كمل حج وصير اترفه
1: اليوم طلق الترفيه
2: يا عم خلاص
1: الترفيه واللي يربط أكثر من أسبوع ولو جائزة
2: أنا آسف جمهوره قال أنا آسف كنت متشدد عليكم جمهوري ماذا الحين هز لكن مش خيرات يا عادل عدنان إبراهيم قال أنا كان عدنان إبراهيم قال كان فيني غباء قال أنا كنت فيني غباء سياسي قال ما كنت شيء ذي
1: الله
2: تحيها وجهها الأمير ما أقول لك أمير المو عنده
1: مسكوا عليه شيء أبس
2: والله العظيم
1: أبسنوه مدري
2: بس يا أخي أبسنوه
1: حصلوا على مقاطع إبستينية
2: يا أخي ما نشتري أمانة يا ذله ماسك عليهم ذله
1: لا يستبعد
2: ولا قد تبسوهم بحاجة
1: لا يستبعد
2: ولا غروهم بالماء يا أخي علمهم داري ما هو المال الحلال ما هو الحرام يا أخي باسم الدين يا أخي
1: صلاة بيحصل الجني في بلجيكا هو بيحصل صلاة ليوم صلاة أغنام مالك
2: باقي زين العابدي بن علي الجفري العالم الحضرمي
1: اللي
2: كان معه قال أنا زين العابدين الجفري وأقولها منها أحب اليهود نعم زين العابدين
1: كم اغتروا الناس به
2: أحب اليهود
1: هذا من حضرم
2: في اليوتيوب الآن لأنا بين أكذب عليك بنص الواحد
1: ينزلوا
2: أحب اليهود هكذا بيقول الذي كان الداعي ذا حقود مفتي الديار الإماراتية
1: أها
2: إن أنت وين
1: ركاو
2: طلعوه إن أنت وين أمور ضخمة والله العظيم قلنا لك
1: لذلك تجرأ اليهود على تدنيس مقدساتنا
2: لا إيش لأنهم بيستقطبوا من العلماء الضخمين الذي معهم حاضن الشعبية العالم يا أخي أساسا ما أقول لك العالم يا يطرح الشعب ما أتقول للرئيس ولا الحكومة ولا
1: إما أن ينفث فمه سما سعافا وإما عسلا وشهامة ورجولة وشجاعة وحمية وغيرة
2: الله آخر العلماء مالك لهم صوتهم وجولتهم
1: واسمهم ورثة الأنبياء
2: مالك
1: بالله عليكم هؤلاء العلماء الذين لم نسمع لهم صيت لم نسمع لهم صوت ينددوا بإساءة للقرآن الكريم بل يفتون بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد من يسيء للقرآن الكريم
2: سكتنا على دماء
1: الأزهار سمعته
2: على
1: ما بقول رابطة علماء اليمن من يومها نزلت بيعة والسيد بالأمس والمجلس لا يشهد إلى اليمن صدق ما بيش مقارنة الحمد لله يعلم الله يا احنا في اليمن اللي عاد في راسه شويه انه يتقي الله في نفسه وفي وفي وفي اولاده ويسلك المسلك الذي يسلكه الناس المسلك الصحيح
2: والثبات
1: ويحمد الله نحمد الله جميعا ان احنا من اليمن واقفين هذه المواقف المشرفه. لو نصير طيار لو ما عدنا كل التراب واحنا على موقف يشرفنا في الدنيا وفي الاخره. المواقف الدين موقف ما مش لا صلاه وزكاه فقط دين موقف. اذا لم يكن لك موقف
3: في مقدمتها الوقفات الجبليه المبهجه العظيمه المعبره عن العزه الايمانيه لشعبنا العظيم.

0: الرجال
1: اليوم اليوم في سنحان كان به وقفة لنساء سنحان وقفة نساء غضبا لله استنكار لهذه الجريمة
2: تعود رسول الله معناك
1: قال هيا اغضبي هيا اغضبي يا أمة العدناني لا تسكتي عن محرك القرآن يا أمتي لا تسكتي عن ساحر عن ساخر بالنور والرحمات والتبيان يا أمة القرآن يا أمة القرآن أول فاضح للكفر والإلحاد والبهتان يا أمتي القرآن أول لاعن ليهود شر الخلق في الأزمان يا أمتي كوني به جلادة للحاقدين على بني الإيمان يا أمتي فلتغضبي مقدامة عن فعل ذاك الملحد الفتان وإليه جري كل مقدام ولا تستبطئي عن حتف كل مهاني بكتاب ربك جاهدي أعداءه واستعصمي بالله كل أواني من كان مثلك لن يضل بصمته عن حرق ذاك الوغد للقرآن فلتقصديه بليله ونهاره حتى يوحد منزل الفرقان ولكي يهابك يهابك في الحياة مقدسا قول الإله الواحد تياني
2: الله
3: قرآن لا يوم يحرد من المراكي ويغرد

0: مستمعين الأعزاء، خبر عاجل، وسائل إعلام صهيونية قناة كان، الانفجار في بيت شيمش وقع داخل شركة تومر التي تعمل على تطوير الصواريخ الدفاعية والهجومية. يا رب نحكي بعدنا يا رب.
1: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: يعلم علي ما السماء. مرجام الغيب،
0: مرجام الغيب،
1: مرجام الغيب،
0: مرجام الغيب.
1: يا ربي لك الحمد.
0: شارك شراك يا جماعة.

0: وحزب الله عنده بس تفجير تشريكه. قال فجرنا عبوة ناسفة بجرة ثانية الجيش العدو الإسرائيلي أثناء محاولة من التقدم في بلدة رشاف إلى بلدة حدا. حزب الله فجرنا تشريكة من العبوات الناسفة بجرافة ثالثة الجيش العدو الإسرائيلي أثناء محاولة التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة. شاركوا لهم ورجعوا مرة ثانية يفعلون تشريك. والله دق العدو يعرفك، دق يعني نكل قاطع من يعتدي على الإسلام والمسلمين، من يدنس المقدسات الإسلامية. ليكن لنا موقف، ليكن لنا موقف.
1: الله يا أستاذ محمد،
0: فالموقف يرفعنا في الدنيا وفي الآخرة.
1: الله
0: والله
1: والله والله
0: لو أليس لليمن شأن الآن في العالم بسبب ما
1: موقف،
0: بسبب موقفنا
1: موقف
0: يعلم
1: حق.
0: الله حتى
1: موقف
0: حتى موقف اليمنيين أثناء خروجهم، أثناء الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، أثناء خروجهم غضبا لتدنيس تلك الملعونة الأمريكية للقرآن الكريم وإحراقها.
1: نعم.
0: كل العالم تحدث، رأى العالم حتى المسلمين المضطهدين في بعض الدول التي لا يخرج فيها المسلمون لاستنكار لما يحدث لمقدساتنا وتدنيس مقدساتنا.
1: الله.
0: قالوا مع معنا إلا اليمن.
1: الله
0: بيرفع
1: الله
0: بيرفع
1: الله
0: اسمنا وشأننا. يعلم الله. نحمد الله ونشكره وندعو الله الثبات على هذا الموضوع، ندعو الله ألا يستبدل بنا غيرنا.
1: الله الله
0: يعني شوعة والله، يعني الله هنا شوعة عندما يجي يجي ونحن في مواقف وبعد نرجع ها
1: ظل صغير
0: الثبات ذاك، إما بسبب ضغوط اقتصادية ولا ضغوط نفسية ولا شيء، شدة الحصار من يلعب بمشاعرنا رواتب وما رواتب وبعدين ها نتراجع عن الموقف وربي يستبدل بنا غيرنا. وما بش يستبدل فقط عجينا ضربة،
1: ضربة إلهية. الله يجيرنا، الله يجيرنا،
0: الله يثبتنا.
1: يا الله نختم بهذا الآية، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن
0: ودا
1: ودا، سواء عنده وعند خلقه.
0: وكيف يجعل لك ربي ود؟
1: إعانهم من الله وحفظ من الله،
0: مواقفك المشرفة.
1: الله
0: المواقف الذي ترضي الله يا أخي، المواقف مثل هذه المواقف الله عز وجل بيكتب بها عمل صالح. ومن هو أفضل أفضل عمل صالح من الأعمال غير الجهاد؟ خير عندما يخرج في وقفة، يعني أتعجب لبعض الناس يخرجوا من الناس من الجامع ويوقفوا وهي رحلة البيت القرآن الكريم بتدرس أنت في كل مسجد ها كل
1: القرآن.
0: رمضان وده
1: يوم القيامة عندي شهادة لك القرآن الكريم
0: شجي
1: بين قرأك القرآن الكريم كل شهر بين أختمك مالك ولك خرجت هم
0: بتضيع جهاد، بتضيع جهاد، بتضيع عن ربي يكتب لك عمل صالح. أنت بتقرأ القرآن وبعضهم قسما بالله متعلم وقارئ القرآن وفي من حف هذا القرآن، ما الذي يمنعك؟ ما هو الذي بيمنعك عن هل كتبه بيمنعك؟ حاشا وكلا أن يمنعك أن تقدم موقف،
1: بل بيأمرك.
0: ليش يعني خلاص الدعوة كاره أنت للحوثي والدعوة يملك يا أخي؟ لا مش للحوثي يا أخي، الموقف لك.
1: الله
0: الموقف لك.
1: الله
0: جي جي موقف لك، بيكتب لك ربي ولا يطؤون موطئا
1: يغيظ الكفار
0: الا كتب لهم به
1: ولا
0: ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. وقفاتنا بتنال من العدو، العدو بيتحدث يقول ما زال هناك من المسلمين من يدافعون عن الاسلام وعن مقدسات الاسلام ويحسب لنا الف حساب بتغيظه بمواقفك.
1: ولك يا أستاذ محمد أقسم بالله لو يسكت العالم بكله الشعب اليمني ما هو ساكت، لو يخضع العالم كله لأمريكا وإسرائيل والموس هذا اليهودي
0: قال السيد لن نصمت. ها
1: لن نصمت، ها ما عن سكت ولا عن نصمت ولا عن توقف، يخرج من خرج ويرفض من رفض ويسكت من زكات ويخضع بقى مدعس الأمريكا وإسرائيل الشعب اليمني الحر.
0: ونسأل الله أن يجعل لنا الله شوكة مش في حلقة، شوكة في حلق العدو قاتلة
1: الله
0: للعدو بإذن الله تعالى. ونسأله ألا يستبدل بنا غيرنا وأن يثبتنا على المواقف التي ترضيه وترضي رسوله وترضي أعلام الهدى من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي، خليك محضر خير لكم كل التحايا مني محمد النعمي من زميل العزيز زكريا الشرعي ومن الرائع والمبدع عادل الأشول.
1: في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي احسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: لبيك اللهم لبيك.
8: الحج في الإسلام، الحج في الإسلام مع الدكتور حمود الأهنومي.
7: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة فلسفة الحج في الإسلام. نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن الطواف والحكمة من ذلك. نستكمل في هذه الحلقة الجديدة ما بعد طواف القدوم. فإذا أكمل الحاج طواف القدوم فعليه أن يمضي إلى مقام إبراهيم صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهناك يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويناجي الله سبحانه وتعالى مناجاة الخائفين، وإذا شاء يدعو ويقول اللهم إن هذا مقام خليلك إبراهيم ومصلى صفيك محمد صلواتك وسلامك عليهما وعلى آلهما، أسألك فيه أن تتقبل مني كما تقبلت منهما، وأن توفقني لاتباع ملتهما واقتفاء هديهما، وأن تغفر لي ولوالدي ومولدا، وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وتختم بالصالحات أعمالنا، وتنور بصائرنا. أو ما شاء أن يقوله ما يحضره، ليس هناك شرط بأن يدعو بالدعاء المعين أو المأثور أو كذا. فإذا لم يحفظ الإنسان هذا الدعاء المأثور فإنه عليه أن يدعو بما حضره من الدعاء، وأن يخاطب الله عز وجل باللغة التي يجيدها، والله سبحانه وتعالى سيقبل منه وسيفهمه بأي لغة كانت. غير أن السؤال لماذا مقام إبراهيم عليه السلام؟ ما هي الحكمة من الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟ ما هي رمزية أيضا مقام إبراهيم عليه السلام؟ صلاة الطواف التي تأتي في مقام إبراهيم تكون رمزا لمرتبة القرب من الله سبحانه وتعالى، والدنو من ساحة رحمته وغفرانه بسبب قيامه بحركة الطواف العبادية ضمن قيودها المعتبرة وحدودها المرسومة. السجود في هذه الصلاة يعتبر الممثل الأوضح والمعبر الأقرب لذلك القرب المعنوي من اللطف الإلهي. أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ فربط هذه الصلاة بمقام إبراهيم عليه السلام، النبي إبراهيم الذي بنى هذا البيت والذي شيد هذا البيت، كان من أجل لفت النظر إلى مقام هذا النبي العظيم ودوره البناء في تشييد بيت الله الحرام مع ولده إسماعيل من الناحية المادية، وعمرانه معنويا بتأدية مناسكه ودعوته الأجيال، حيث قال الله له أذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فهنا الاعتراف بجهود هذا النبي العظيم من أجل هذه الفريضة المقدسة وفي بناء هذا البيت، من أجل أن تسعى لتأدية فريضة الحج المباركة، هذه الأمم تسعى ملبية للنداء الذي وجهه إليها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مضافا إلى ما يستفاد من الدروس الكثيرة والعبر العديدة المفيدة من سيرته المستقيمة. عندما نتعرف على نبي الله إبراهيم ونحن نجد أثره لا يزال باقيا، أثر أقدامه لا يزال باقيا هناك في المقام، فنحن عندئذ نعرف أن هذه سيرة عظيمة، سيرة النبي إبراهيم عليه السلام نأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف كان ثباتا وقوة ورسوخا وإخلاصا لله عز وجل وحلما، وكيف كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فنبي الله إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كما يسعى اليهود الآن إلى تصويره ومحاولة اختراع دين جديد يسمونه الملة الإبراهيمي أو الدين الإبراهيمي، وهو أبعد ما يكون عن إبراهيم عليه السلام الذي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. اليهود الآن يريدون أن ينتجوا ديانة جديدة هي لب الديانة اليهودية الصهيونية وينسبونها إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام. نحن عندما نصلي خلف مقام إبراهيم إنما نعطي رسالة واضحة ونكتسب رسالة واضحة أن هذا الدين، دين الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا، هو دين إبراهيم عليه السلام كما قال الله ولكن كان حنيفا مسلما. فدين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الإسلام لله عز وجل، إسلام النفس وإسلام القلب وإسلام الجوارح لله سبحانه وتعالى. وكل الديانات التي تسمى باليهودية أو النصرانية ليست هي الديانة التي أرادها الله لأنبيائه والتي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. فنحن عندما نعرف سيرة إبراهيم عليه السلام رغم تعرضه لعدة امتحانات وابتلاءات صعبة لا يصمد أمامها إلا من كان مثله في قوة الإيمان والفناء في ذات الله حبا وقربا، عندئذ نكتسب هذه القيم، نكتسب هذه المعاني، يتبين لنا أهمية أن يكون الإنسان مؤمنا قويا صامدا ثابتا أمام الأوامر الإلهية التي تتطلب الصبر والثبات أمام أيضا الابتلاءات الكثيرة التي تأتي من هنا وهناك، أمام ما يمكن أن يتعرض له الإنسان المسلم من ضغوط ومن إرهاب ومن تخويف ومن تجريع، فلا يخاف في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. فالدروس كثيرة في مقام إبراهيم عليه السلام، وهي يعني مقام إبراهيم بما فيه ما يعني يبين أهمية ما يسمى بالمعالم التاريخية، نحن بحاجة إلى هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله سنستكمله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيطها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج 7 و8 و9 من ذي الحجة و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: الإنسان إنما يحسد هو في موقف غبي وخاطئ جدا. الله هو ولي كل النعم، وإذا أردت الخير فتوجه إليه وابتغي أسباب فضله، أسباب رحمته، أسباب معونته. أردت النجاح ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واتق الله واعمل بأسباب توفيقه. أردت الخير ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتجه بحسد إلى شخص هنا أو هناك. وهذه قضية خطيرة حتى في إطار العمل، في إطار المسؤولية يكون الإنسان حذرا من حالة الحسد التي خطيرة جدا، تترك في نفس الإنسان حالة من العدوانية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ويعلمنا أن نستجير به من شر خلقه، يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم يذكر البعض من الشرور من ضمنها شر الحاسدين. شر الحاسدين هو شر خطير جدا، وبلاؤهم وآفتهم الأخلاقية التي فتكت بإيمانهم وفتكت بأخلاقهم جعلتهم على في واقع الحال على سخط حتى على الله الذي أولى تلك النعم، الذي أعطى عبده تلك النعمة فحسدوه عليها. الإنسان عليه أن يتخلص إذا شعر في نفسه بغيرة الحسد على شخص ما، لنجاحه، لدوره العملي، لمكانته المعنوية المحترمة في المجتمع أو في دور عملي معين أو في أي مستوى. عليه أن يتخلص من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو يفتح للشيطان ثغرة خطيرة على نفسه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
3: وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة، الفاعلية العالية في الموقف الإيراني، وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: مارد الغبراء، أبو در الغفاري.
2: تقدم إلي يا ولدي. أين كنت؟
3: أقدم للغنمات الثلاث عشبا وماء.
2: أحسنت يا محمد، أحسنت يا ولدي. اسمع، عليك بمساعدة والدتك. أتعرف لماذا؟
3: لأنها حامل.
2: أحسنت، أحسنت. ألا قل لي، إن كانت تحمل ذكرا فماذا تسميه؟
3: عبد الله.
2: عبد الله، اسم جميل حقا. وإن كانت أنثى؟
3: نسميها رملة.
2: اسم ليس من نتاجك.
3: إنه من نتاج أذني، لقد سمعتكما تتفوهان به من قبل.
4: ماذا تفعل أيها الصبي هنا؟
3: من؟ عمي أنيس؟
4: أراك ترعى الغنم وحدك، أين والدك؟
3: في دار رسول الله.
4: ووالدتك؟
3: أثقلها الحمل.
4: كيف يوكل إليك والدك أمر هذا الغنم في هذا المكان القفر؟
3: أبي لا يفارق رسول الله هذه الأيام، ألا تعلم أن النبي على فراش الموت؟
4: ما تقول يا محمد؟
3: النبي على فراش الموت.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: والناس يتقاطرون حول داره من كل حد وصوب.
4: أقلقتني يا فتى.
3: إلى أين يا عماه؟
4: إلى دار رسول الله، أطمئن عليه.
2: أيتها الصحراء الممتدة خلف الزمن، أيها النخيل المتجذر في تاريخ البشرية، أيتها الريح العاصفة في ضمير السنوات المتلاحقة، هذا رسول الله في ذمة الله، هذا نبي البشرية مسجى على الفراش بلا حراك، هذا المصطفى الأمجد قد رحل من ديارنا، وهذا المحمود الأحمد قد غادر المدينة جسدا، وهذا حبيب إله رب العالمين محمد غسله علي وكفنه علي، وحملته ثلة من أصحابه وثلة من الملائكة إلى مثواه. ما أشد اشتياقي إليه، وما أنكد أيامي لفراقه. كأني هبطت من عالم السعادة إلى عالم الحزن دفعة واحدة. هذا هو الوداع، هذا هو الوداع، فمتى يكون اللقاء يا رب؟
5: ما الذي أتى بك من غفار مجددا؟
4: لم أصل غفار يا أخي.
5: أين وصلت إذن؟
4: وصلت منتصف الطريق، ثم قفلت راجعا.
5: ولما فعلت ذلك؟
4: عندما أنهيت الحج وقفلت راجعا إلى موطني، تذكرت في الطريق ما دفعني للعودة إليك.
5: وما الذي تذكرته يا أنيس؟
4: زوجت ابنتي وبعت الغنم وأورثت الدار، ولم يعد لي في غفار ما أصبو إليه.
5: تشتري غنما وتعود إلى سابق عهدك.
4: أجيد ركوب الخيل، وأملك ساعدا يجيد حمل السيف.
5: لكل شيء أوان يا أخي.
4: حان الأوان يا أبا ذر.
5: انطلق إلى غفار، ففيها موردك ورغدك.
4: يا أبا ذر، لما تبيح لنفسك ما تحرمه علي؟
5: تناقشنا في هذا سابقا يا أنيس.
4: لكنني لا أتوق للجهاد بدافع اليأس والقنوط يا أخي، بل بدافع النصر والشهادة.
5: أصدقك.
4: أؤمن النفس بحملة أسامة؟
5: توكلنا على الله.
4: الحمد لله، هذه نعمة أتوق إليها.
6: Yeah. تفعل بالسيف أيها الصبي؟
3: أتدرب على حمله.
7: الولد سر أبيه. أين والدك؟
3: ذهب إلى الصحراء.
7: وما يفعل بالصحراء؟
3: لا أدري، منذ وفاة رسول الله وهو ينزوي في الصحراء كل يوم.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أأبلغه شيئا؟
7: لا لا يا بني، سأذهب إليه بنفسي. المرتدون يحاصرون المدينة.
5: أعداء الإسلام الذين استكانوا بقوة السيف برزوا بعد وفاة رسول الله كما يبرز الفطر النتن على الجثة العفنة.
7: السيف لا زال في يدنا، والعزيمة في قلوبنا أكبر من أي وقت مضى.
5: إلى أين بحصانك وسيفك يا مقداد؟
7: إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة. وأنت؟
5: أضع نفسي حيث يضعني الخليفة.
7: إذن أنت هنا في المدينة.
5: وما أدراك بهذا؟
7: عينك الخليفة قريبا من علي بن أبي طالب، مدافعين عن المدينة، حاضرة الإسلام ودولة الرسول.
5: يشرفني الهدف والقائد.
7: إذن سأنطلق.
5: على بركة الله. ليكن نصب عينيك يا ابن الأسود شعار لا تحيد عنه، نهجنا الإسلام ومرشدنا رسول الله.
7: عسى أن نفوز بالشهادة ونكون من أهل الجنة إن شاء الله.
5: الجنة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
7: لا تبتأس يا أبا ذر، لا تبتأس، هنيئا لك. ألم تسمع قول رسول الله فيك؟ تشتاق الجنة لأربع، لعلي وعمار وأبي ذر وسلمان.
5: سمعت هذا والله.
1: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
8: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، مرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟ معنوية.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف، نموذجها المكشوف. نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصى التلابيب
1: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
4: في لبنان في إيران في سوريا ندك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.
6: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

عدو إسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا، من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
5: في كل موسم عيد تزدحم مواقع التواصل بالإعلانات الكثيرة وتمتلئ الأسواق باللافتات الكبيرة والألوان الصاخبة والكلمات التي تعد الناس بالرخص والفرحة. عرض خاص، تخفيضات كبرى، فرصة لا تعوض، أقوى العروض. لكن كم من عرض كان بابا للتخفيف عن الناس، وكم منها كان مجرد فخ أنيق يبتلع ما تبقى في جيوب المتعبين. هناك عروض حقيقية تساعد الأسر والمجتمع وتخفف العبء وتحرك السوق بضمير. وهناك عروض وهمية تبيع الوهم أكثر مما تبيع السلع، تخفيضات كاذبة وبضائع رديئة واحتياجات تصنع داخل الإعلانات قبل أن تصنع داخل البيوت وتسلب الوعي من الجيوب. في حلقة جديدة مستمعين الأكارم من برنامج قضايا، نتحدث وإياكم عن الإنسان اليمني الذي يبحث عن عروض صادقة لا عن فخاخ جديدة تسلب لقمته، عن التاجر الأمين وعن العابثين بحاجات الناس، عن مسؤولية الجميع وكيف نحمي وعينا قبل أموالنا. كونوا معنا.
6: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضايا. كلما اقترب العيد تزدحم الشوارع والأسواق، تمتلئ المحلات، ترتفع أصوات الإعلانات، وتتدلى من فوق الأبواب لافتات وعبارات براقة تعد الناس بالتخفيضات والعروض الاستثنائية. وفي كل عام يدخل المواطن البسيط هذه الأسواق وهو يحمل أمنيتين صغيرتين، أن يفرح أبناءه وأن ينجو بما تبقى في جيبه. لكن المؤلم أن بعض من يتصدرون المشهد التجاري لا ينظرون إلى العيد كموسم للتخفيف عن الناس، بل كموسم مثالي للاستغلال، فيتحول العرض عند البعض من وسيلة رحمة إلى وسيلة اصطياد، وتتحول حاجة الناس والمواسم إلى فرص للربح السريع ولو على حساب الصدق والضمير. كم من مواطن اشترى سلعة ظنها مخفضة ثم اكتشف إن سعرها لم يتغير أصلا؟ كم من أسرة دفعت مالا في عرض تجميعي أخفى داخله أصناف رديئة أو غير ضرورية؟ كم من بضاعة رديئة تم تلميعها بكلمة عرض؟ وكم من بضائع قاربت على التلف جرى تصريفها تحت لافتة التخفيضات؟ المشكلة ليست في العروض بحد ذاتها، فنحن لا نهاجم التاجر الصادق ولا نقف ضد التخفيض الحقيقي، بل على العكس، لأن هناك عروض حقيقية تكسر الاحتكار وتخفف العبء، عروض يقدمها تجار يعرفون أن الله يراهم وأن ضميرهم أغلى من الربح السريع، لكنهم قلة. وهناك عروض يقدمها تجار يعرفون أن المصداقية هي رأس مالهم الحقيقي، فحين يقدم التاجر تخفيضا حقيقيا أو يراعي ظروف الناس أو يربح بضمير، فهو لا يبيع سلعة فقط، بل يكسب الثروة الحقيقية وهم الناس، ويساهم في تخفيف معاناة مجتمع بأكمله. مستمعين الأكارم، العروض الحقيقية اليوم ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، لكن المشكلة حين تتحول التجارة إلى ألعاب نفسية تدار بالعاطفة والخداع والتضليل، وما أكثرها اليوم، حتى أصبحت الإعلانات أقوى من الحقيقة، ورأينا المواطن يدفع دفعا نحو شراء ما لا يحتاجه أو ما لا يستحق ثمنه باستخدام إعلانات التخفيض الوهمية. الإنسان اليمني اليوم يعيش واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والمعيشية، سنوات طويلة من الحصار والأزمات وارتفاع الأسعار وتراجع الدخل وانقطاع المرتبات جعلت كثيرا من الأسر تدخل الأسواق وهي مثقلة بالخوف قبل الحاجة، ولهذا تصبح مسؤولية الجميع أكبر، مسؤولية التاجر ومسؤولية الجهات الرقابية ومسؤولية الإعلام ومسؤولية المجتمع، بل وحتى مسؤولية المستهلك نفسه، لأن الوعي اليوم لم يعد ترفا بل حماية، والمواطن الذي لا يميز بين العرض الحقيقي والوهمي قد يخسر، المواطن الذي لا يميز بين العرض الحقيقي والوهمي قد يخسر ماله واحتياج أسرته الحقيقي. في هذه الحلقة مستمعين الأكارم سنقترب وإياكم من هذه الظاهرة، سنتحدث عن العروض الصادقة التي تستحق التشجيع، ونتحدث عن أساليب العروض المخادعة التي تستغل الناس، سنتحدث وإياكم عن الغش التجاري وعن الإعلانات المضللة وعن الثقافة الاستهلاكية التي تصنع أحيانا داخل الشاشات قبل أن تصل إلى الأسواق. وسنحاول من واقع مسؤوليتنا الإعلامية والإنسانية أن نكن
لكن يكفي أن نحرك الوعي قليلا، أن نجعل المستمع يفكر قبل أن يشتري، وأن نشجع كل تاجر أمين، وأن نقول لكل تاجر يسوق الوهم والاستغلال: توقف هناك، توقف، هناك من يراك والمجتمع سوف يراك. مستمعين الأكارم، ابقوا معنا.

0: إذا مستمعينا الكرام نبقى الآن مع تقرير إخباري بصوت الزميلة رجاء عز الدين يتحدث عن العروض التجارية بين الوهم والحقيقة، لنستمع.
1: مع اقتراب الأعياد تشهد الأسواق اليمنية موجة واسعة من الإعلانات والعروض التجارية الموسمية، لكن ما وراء هذه الإعلانات يكشف عن صورة مزدوجة، إعلانات وعروض حقيقية تخفف أعباء الأسر وأخرى وهمية تضيف إلى معاناتها في ظل ظروف اقتصادية صعبة يفرضها الحصار ونقل البنك وانقطاع الرواتب. ويتحول السؤال عن جدية العروض من اهتمام استهلاكي إلى مسألة معيشية حاسمة. وفي تفصيل هذا الموضوع لا تخلو السوق من تجار يلتزمون بمبدأ الشفافية ويقدمون عروضا وتخفيضات فعلية مع الحفاظ على مواصفات السلع وجودتها، لكنها قليلة ونادرة على الرغم من أن هذه العروض لا تخدم المستهلك فحسب، بل تسهم في تدوير المخزون التجاري ورفع نسبة السيولة والحركة التجارية للتاجر، كما تتيح للأسر المتوسطة والفقيرة الوصول إلى احتياجاتهم بكلفة أقل، وتشكل أداة فاعلة لكسر الاحتكار وتكثيف المنافسة، ما يحسن كفاءة تخصيص الموارد في السوق. وفي المقابل يشكو مواطنون من انتشار العروض الوهمية التي تعتمد على التضليل التسويقي أكثر من اعتمادها على التخفيض الحقيقي، حيث تقوم الكثير من المحلات برفع الأسعار ثم تعلن لاحقا عن تخفيضات شكلية لا تعكس فرقا حقيقيا في السعر، فيما تعتمد محلات أخرى على ما يسمى بالعروض التجميعية، حيث يتم جمع منتجات متفاوتة الجودة داخل عرض واحد يبدو مغريا من الخارج، لكنه لا يقدم قيمة فعلية للمستهلك. كما يلاحظ أن بعض المواسم تتحول إلى فرصة لتصريف بضائع راكدة أو منخفضة الجودة أو قريبة من انتهاء الصلاحية، مستغلين اندفاع المواطنين نحو الشراء تحت ضغط العيد والحاجة الاجتماعية. وفي الأسواق الشعبية تنتشر كذلك شكاوى متكررة من تقليد بعض المنتجات الاستهلاكية، خصوصا المنظفات والزيوت والصوابين وبعض أنواع الأقمشة، مع صعوبة تمييز المواطن العادي بين المنتج الأصلي والمقلد. اقتصاديون يرون أن الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها اليمنيون جعلت المستهلك أكثر قابلية للتأثر بالإعلانات والعروض، فيبحث عن أي فرصة للتوفير وسط ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وفي الحقيقة فإن نجاح أي سوق يعتمد على الثقة، فالتاجر الذي يكسب ثقة الناس بجودة السلعة وصدق العروض يحقق استقرارا واستمرارا أكبر من الربح السريع القائم على الخداع. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن يصبح بناء سوق يمني نزيه ضرورة وجودية، والسوق النزيه لا يبنى بأخلاق التاجر وحدها بل بالأخلاق المؤسسية، ابتداء من تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد إجراءات مكافحة الغش التجاري ورفع وعي المستهلك بكيفية التحقق من الأسعار والجودة والصلاحية قبل الشراء، وانتهاء بسن تعريفات وتشريعات قانونية دقيقة تنظم كامل السوق اليمني وتحمي المواطن من كل أنواع الاستغلال.
0: إذا مستمعينا الكرام بعد هذا التقرير الإخباري بصوت الزميلة رجاء عز الدين، نأتي الآن إلى فقرة ضيف وحوار. معنا على الهواء الأستاذ صالح غيلان، أمين عام جامعة حماية أو جمعية حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح.
2: أهلا وسهلا، مرحبا فيكم،
0: حياكم الله. أستاذ صالح، كما سمعتم في التقرير الإخباري حول العروض ما بين الحقيقة والوهم، أبرز أساليب الخداع التجاري التي ترصدونها أنتم كجمعية حماية مستهلك.
2: أخي الكريم، بالنسبة للعروض هذه لو أقول لك يمكن 99% من هذه العروض عروض وهمية وعروض كاذبة، هي عبارة عن مطبات وخداع للمستهلك. تقدم عروض مغرية للمستهلك، ولكن في حقيقتها هي عبارة عن مطبات، لأن ما يقدم في هذه العروض إذا قدمت بضائع مثلا تكون بضائع متردية متدنية القيمة الغذائية، متدنية القيمة التصنيعية، وإذا كانت يعني وفي أغلبها يعني من جهة أخرى في أغلبها تكون عبارة عن مغالاة في الأسعار، يعني حتى إذا قدمت عروض تكون عروضها في البيع، ولكن السعر الموضوع للسلعة أعلى من سعرها الحقيقي.
0: نعم.
2: الموجود في أماكن أخرى.
0: نعم. تفضل.
2: وأغلب ما يقدم في بعض هذه العروض خاصة ما يقال يعني إنه تختلف مثلا من 50% إلى 30% إلى 40% بالشكل هذا، عبارة عن يعني وهم وهم وهم يقدم للمستهلك. والحقيقة إنه عبارة عن مطب يدر المستهلك إلى هذه البضاعة لتصريفها وتسويق السلع.
0: نعم. يعني فخاخ.
2: نعم عبارة عن فخاخ للمستهلك.
0: نعم. هل توجد آلية حقيقية للرقابة على هذه العروض والتخفيضات لديكم؟
2: والله يا أخي الكريم هذا الموضوع احنا ناقشناه عدة مرات مع الجهات المعنية. معروف في أي دولة بالعالم إنه أنا كتاجر أو كصاحب عرض لا يسمح لي بتعليق اليقظة. أول شيء نبدأ من تعليق اليقظة أو تحديد الإجراز الصغير هذا اللي بيقول إنه أنا بقدم تخفيض في سعر السلع الاستهلاكية من كذا إلى كذا. يفترض هذا الكلام أنا ما أقبل عليه ولا أعمله إلا بعد ما أحصل على التصريح من الجهة المعنية، والجهة المعنية فيها في هذا الشيء هي وزارة التجارة
0: والصناعة. نعم.
2: أيوة وزارة التجارة أو الجهة المختصة بالرقابة على السلع هذه. هذه الأولى أحصل على التصريح، ثم تكون هناك في لجنة أو في جهة معينة أو في أشخاص أو أفراد معينين من الجهة المعنية التي مرحلة من التصريح تراقب فعليا، تراقب هل هناك انخفض عندي من 50 إلى 40%، ما هو الفارق، ما هو التخفيض اللي أنا قدمته للمستهلك، هل هناك في تخفيض فعلا

0: على الغالب انا ممكن اعمل لي اعلان التخفيض من 100,000 الى مثلا 20,000، وفي الحقيقه انا بزيد 20,000 فوق 100,000. هذا اللي بيصير.
1: إذا كيف يتم التعامل مع الغش التجاري وأيضا المنتجات المقلدة ومع هذه أيضا وهذه الإشكاليات العروض والتخفيضات؟
0: نعم الغش التجاري هذا
1: يعني يعتبر هذا من الغش التجاري؟
0: يعتبر من الغش التجاري، ولكن ما نقولش لأن الغش هو في مكونات السلعة، لكن هذا غش في قيمة السلعة.
1: أكيد
0: هذا يعتبر خداع، هذا نعتبره أنه خداع ونصب على المستهلك العربي هكذا. لكن الغش في مكونات السلعة، في القيمة الغذائية والقيمة المعنوية للسلعة.
1: بمعنى الغش هو بمعنى خيانة أمانة، يعني أنت خنت أمانة هذا المستهلك الذي وثق بك ووثق بعروضك، فأنت غششته في العروض، إما في السلعة في رداءتها أو في القيمة.
0: نعم هناك التصنيع، إذا كان في غش بالتصنيع فيتم الغش مثلا أنه خلط مواد غذائية، خلط مواد أولية منخفضة القيمة الغذائية وتقديمها على أساس أنه من المواد الغذائية أو المواد الجيدة وتقديمها للمستهلك. مثلا أنه يكون في محل عبارة عن سائل، أنا أسميه سائل محلى، الذي هو معه نكهة وصبغة وسكر،
1: نعم،
0: وقدم المستهلك بس عصير مدري إيش، مستخرج مدري من أي
1: ولو قيمة غذائية وله
0: بالضبط، وصرنا عتبوا قبل مواصفات أوروبية، صرنا بناء على خبرات مدري ما، هذه هنا بيتم الغش المستهلك ويقدم له عبارة عن إما مواد مالئة بس ليس لها أي قيمة غذائية بتملي المعدة، أو قيم أو مواد متدنية القيمة الغذائية كمان لا تقدم للمستهلك فائدة، سواء عبارة عن سكر وما هو ملء ونكهة وصبغة، وتقدم على أساس أنها مواد ذات جودة وذات قيمة.
1: نعم أستاذ الكريم، أنتم بدوركم كجمعية حماية المستهلك، ما هي الطرق التي يمكن أن تعرضوها للمواطن لكي يميز هذا المواطن بين العرض الحقيقي والوهمي؟
0: والله يا أخي الكريم، إحنا دائما في برامجنا وفي أنشطتنا وفي لقاءاتنا وفي الندوات في ورش العمل دائما ما بنتوجه للمستهلك، حتى بنزولنا الميدان المدارس والجامعات دائما بنتوجه للمستهلك بأنه أخي المواطن أخي المستهلك، تجنب كل ما يقدم لك بسعر رخيص، تجنب كل ما يقدم على الأرصفة والشوارع إحراجة يا رواجة أبو 5,200 ريال، تجنب شراء السلع المتدنية القيمة الغذائية أو المعرضة للعوامل الجوية وغيرها، تجنب الوقوع في الغش من الباعة المتجولين ومن يقدموا جوائز وهدايا، لأن هذه كلها عبارة عن مطبات. تأكد من بيانات السلعة عندما تشتريها، سواء كانت سلعة غذائية أو سلعة تجارية، تأكد من بياناتها، تاريخ التصنيع، مكونات المادة، مكونات السلعة، المواد الحافظة، كيفية الاستخدام، طرق الحفظ، هذه الأمور يجب يعني الإلمام بها من جميع المستهلكين، حتى لا يقع المستهلك في مطبات وفي أفخاخ كثير من الاحتيال وراء الثراء السريع على حساب صحة وسلامة المستهلك.
1: لكن أستاذي صالح، كما ذكرت أنت قبل قليل، بيعطوا ماء ومحلى ومدري إيش وسكر، ويقول المواطن هذا يتكون من كذا كذا المكونات، ويقولوا له أنه صنع بأحدث المواصفات على مواصفات أوروبية، كيف يعرف المواطن أن هذه المادة أو هذه المواصفات غير حقيقية؟ من الذي سيحمي المستهلك؟
0: يتأكد من بيانات أو من مكوناتها، وفي حال إحنا طارحين رقمنا في رقم الجمعية ومعمم بجميع الأداء، إنه في حال الشك سلعة أو مكونات سلعة أو تعرض لآثار مرضية أو آثار ضارة مثلا من أي سلعة أو مادة،

0: إذن أستاذ الكريم، أحيانا بتتحول الإعلانات الخاصة بالتخفيضات إلى أداة ضغط، ضغط نفسي ومالي على رب الأسرة، وأنت تعلم والجميع يعلم بما يمر به اليمن من ضغط اقتصادي. كيف نحمي المجتمع من العروض الوهمية؟ ألا يمكن مثلا في مثل هذه المواسم ولو حتى موسميا لكم كجمعية حماية المستهلك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتشكيل لجنة مثلا مع وزارة الداخلية الجانب المختص بهذا الشيء للنزول الميداني للتأكد من هذه العروض من صحتها، هل هي صحيحة أم حقيقية أم وهمية؟ كيف نحمي المجتمع من هذه العروض؟
1: نعم أخي الكريم، شوف علشان يكون الموضوع واضح والأمر واضح، كثير مننا يقولوا حماية المستهلك أنتم مقصرين يا حماية المستهلك، ويرموا بالحمل علينا، بحمل الدولة، بحمل الجهات المعنية في الأرض. إحنا بالجمعية دورنا دور شعبي دائم ومساند للجهات الرسمية، يعني لسنا جهة تنفيذية ولسنا جهة حكومية نقوم بالضبط والحبس و إحنا دورنا دور داعم ومساند للجهات الرسمية إضافة إلى دورنا التوعوي للمستهلك، ولكن إذا في أنشطة مشتركة مع الجهات المعنية فنحن نرحب بذلك، ونحن من المبادرين والمسارعين في تنفيذ ما يولى إلينا أو ما يتم إلاه إلينا من أنشطة في التفتيش أو في الرقابة أو في المساهمة مع الجهات المعنية في المواصفات والمقاييس مثل وزارة الصناعة والتجارة، مثل صحة البيئة، مثل الهيئة العليا للأدوية، الجمارك، الأمن،
0: نعم.
1: أي جهة حكومية إحنا بنعمل معاها في حال الطلب أو طلب مننا وتم تكليفنا من هذه الجهات المعنية إنه اشتغلوا ضمن اللجان للتفتيش على كذا كذا، للطرح على كذا، للتعقيم الموضوع الفلاني، فبالتالي إحنا نرحب ونبادر العمل معها.
0: ولو
1: بيخدم البلد وبيخدم المواطن.
0: نعم أستاذ الكريم، ولو يعني مثلا لو يكون لكم السبق في هذه الإجراءات حتى نزول لتتأكدوا مثلا أنتم كجهة حماية مستهلك ولو جهة شعبية، يعني يكون لكم السبق للنزول للتأكد حتى إذا ما وجدتم أن هذه العروض غير حقيقية يتم الرفع بتلك الجهة التي توهم المجتمع وتغريهم وتقع بهم في فخاخها، فخاخ العروض الوهمية.
1: لا احنا موجودين، احنا طبعا بالآلية هذا احنا موجودين، وهذا هو عملنا بالآلية.
0: نعم
1: كنا احنا مستهلكين موجودين في الاسواق، موجودين في المولات، موجودين في المحلات التجارية للرقابة الشعبية.
0: نعم
1: وحين نجد مخالفة من هذه فعلا احنا بنقوم بإبلاغ الجهات المعنية، ولكننا لا نتمكن من التصرف مع هذه المخالفة كوننا لسنا جهات تنفيذية كما قلت لك.
0: نعم
1: احنا بنقوم بنرصد المخالفة وبنقوم بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية، والله المكان الفلاني أو المول الفلاني أو السوق الفلاني في مخالفة بالاستدعاء الفلاني أو بالمادة الفلانية أو ما كان من مخالفة، بنقوم بإبلاغ الجهات المعنية هذه، ونراقب كمان الجهات المعنية هل قامت بالنزول فعلا لأخذ الجراءات القانونية حيال ما تم الإبلاغ عنه أم لا.
0: نعم إذن
1: طبعا احنا موجودين
0: وبنشتغل
1: على هذا
0: الهدف. نعم أستاذ الكريم، هناك تجارب ناجحة في العاصمة صنعاء لحماية المستهلك من العروض الوهمية، هل كانت لكم هذه التجارب؟ وما أكثر الشكاوى التي تصلكم في المواسم؟ يعني نصل هنا، هل هناك تجارب ناجحة في صنعاء مثلا لحماية المستهلك من العروض الوهمية؟
1: في عدة تجارب
0: مثلا
1: ندي لك تجربة، أول الموضوع هذا قعدوا كان كل اللي نجحنا فيه ووصلنا إلى المجتمع وقمنا، كان في مادة غذائية تعرض كسلعة غذائية تعرض للمستهلكين وكانت متغيرة الصفات وكانت تعرض بأسعار زهيدة جدا، والقصد منها تنفيذ استنفاذ الكمية وربح التاجر حتى لا يخسر وقوع المستهلك في المطبات. فلما رصدنا هذه المادة قمنا مباشرة برفع قضية ضد الشركة التي قامت بترويج أو تسويق هذه السلعة، وفعلا وصلنا للمحكمة وربحنا القضية وتم سحب ومصادرة المادة الغذائية من الأسواق وتغريم التاجر.

0: قمنا بمتابعتها وكنا سبب في سحبها ومن الأسواق وإتلافها وتغريم المؤسسات والجهات التابعة لها.
1: نعم، بالنسبة للعروض التخفيضات مثلا الموسمية كموسم العيد،
0: العروض والتخفيضات احنا كما قلت لك بنرصد وبنرفع نتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة كونها الجهة المعنية بمنحهم التصريحات وكونها الجهة المعنية بالمتابعة والرقابة والتأكد من فعلية وجود هذه التخفيضات مقابل البلع. طبعا ما قد قامت وزارة الصناعة والتجارة أو الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة بضابط أو محاسبة محل من المحلات التي قامت بعمل إعلانات التخفيضات والجوائز كمان، لأنه بيطرح لك سيارات باب المعرض وبيعمل تذاكر وبيعمل دريش واشتري ب10,000 وتحصل على دريش، هذه كلها طبعا وهمية وما قد فيش ولا معرض أو من المعارض هذه تعرض الغرامة أو تعرض لإجراءات قانونية أو ثبت فعلا أنه في هناك فارق ما بين ما يعلن عليه وما بين سعر الاستدعاء التي جت من المصدر.
1: نعم،
0: احنا طلبنا منهم يفترض أنه يا أخي الكريم أنه سجلاتك ما هي قيمة الشراء أو قيمة الشراء الذي اشتريتها من المصدر إضافة إلى الجمارك، أعمل له بعدين سعر السلعة أضيف له هامش ربحي بسيط.
1: نعم،
0: معقول تمام. وبعدين أنا فعلا هل أنت خفضت عما هو موجود من حساب حسبنا من حق قيمة السلعة ومن الاستيراد والجمارك والهامش الربحي، هل خفضت عما فعلا هو أنا تعتم سعره ومقدم كذا؟ فبالتالي يعطيك ألف تحية وسلام، ما لم فبالتالي أنت مخالف وعليك غرامة ويجب أن تحاسب من حق.
1: نعم أستاذ صالح غيلان، أكثر الشكاوى التي تصلكم في خصوصا في المواسم، يعني هل تصلكم شكاوى من المواطنين؟
0: أكثر الشكاوى التي توصلنا
1: وحول ماذا؟ نعم،
0: تدني قيمة المواد الغذائية أو السلع الغذائية أو غش في مكونات السلع الغذائية أو الدوائية والخدمات. إنه والله أنا طلبت من فلان يشتغل لي باب بمواصفات كذا، واشتغل لي بمواصفات متدنية جدا او جاب لي لوح. انا طلبت مثلا مواد غذائية خالية من اللاكتوز، او طلبت حليب مثلا قيمته حليب طبيعي، وصلني حليب بودرة معادة تجنيس عبارة عن ماء سائل ابيض، عبارة عن ماء وزيت نباتي وحليب وبودرة وحليب بودرة منزع القيمة الغذائية، يعني عديم القيمة الغذائية عبارة عن سائل ابيض. هذا الغش المسابق انه واحد يقدم لي كهذا ويقول لي هذا طبيعي 100% وبينما هو صناعي، واحد بيقدم لي كما سلفت انه وصرغة وسكر ونكهة ويقول لي هذا عصير برتقال مثلا او عصير جوافة بالشكل هذي.
1: بالنسبة للأسعار مثلا، هل هناك شكاوى مثلا جهة مواطن يشكو أنه محل فلان بالفلان أو محل الملابس الفلانية قام بعرض تخفيضات لكذا كذا، شريت أنا من هذه الملابس ثم أجدها في محلات أخرى أرخص من هذا العرض؟
0: بلا بلا بلا، كثير من الشكاوى وخاصة فيما يخص الأدوية وقطع الغيار. الأدوية قطع الغيار غير العروضات ولا
1: صحيح. نعم
0: بيوصل لنا إنه يا أخي أنا اشتريت الدواء الفلاني ب3,000 ريال، أوصل للصيدلة الفلاني بيبيعه ب2,400، أوصل للصيدلة الثالثة ب2,600، أوصل للصيدلة، فتناقض وتفاوت في الأسعار في الأدوية، حتى الأدوية كبيرة يعني حتى الأمراض القلب السكر الكلى الكبد الأدوية الغالية تفاوت بأسعارها بشكل مهول من صيدلة إلى أخرى، وكأنه في بقالة في سوق مركزي من بصدر بصدر وكل واحد يتفاوت. هذه أدوية يفترض من وزارة الصحة ضابط الأسعار إنه هذا الدواء قيمته كذا كذا، سواء كان في المشرق أو في المغرب، إحنا في بلد واحد، في يمن واحد، في وطن واحد،
1: مشكلة. نعم.
0: أقول أنا أوصل والله بالزبيري بقيمته كذا كذا،
1: نعم،
0: أخرج من الزبيري لشارع الجمال بقيمته أعلى 3,000-4,000،
1: نعم،
0: من ذا لا بد مستشفى الجمهور يقيمته، يعني
1: يعني يعني المعنى استاذ انعدام الرقابه، انعدام الرقابه سواء على العروض والتخفيضات او على السلع التجاريه الاخرى او الادويه، ربما لا نقول انعدام، اذا جاز التعبير نقول انعدام تام للرقابه حول هذا الموضوع.
0: خلينا نكون دقيقين اكثر، نقول انعدام الرقابه هو انعدام
1: والضبط. نعم نعم،
0: احنا دوله عندنا كم هائل جدا من القوانين، قوانين مفصله لكل شيء، ولكن تعال من يفعل القوانين هذه؟ من يشتغل بموجب القوانين هذه؟ والله العظيم لو فعلت القوانين واشتغلنا بموجب القوانين وطبقنا القوانين كما يجب، ان احنا بنمشي
1: رغم ان حتى في خلل في القانون، لكن يلا اعملوا به. نعم أستاذ الكريم، نحن كمواطنين بنشعر أن الأسواق بلا رقابة كافية، فمثلا هناك سلعة ليست خاضعة للتسعير الموحدة والتسعير الموحدة، هناك انتشار البضائع المقلدة والرديئة، وبعض كما ذكرت أنت أيضا هناك تفاوت كبير في أسعار العديد من الأصناف، ذكرت أنت صنف من الأصناف مثلا الأدوية، أين الخلل أستاذ صالح في غياب أو قصور هل في غياب أو قصور القوانين المنظمة؟ أم قصور الإجراءات الضبطية؟ أم في ضعف الإمكانات لدى الدولة مثلا؟ أم في غياب التنسيق بين الجهات المعنية؟
0: خليني أكون دقيق معك.
1: تفضل.
0: ونقولها للأمانة، الخلل يبدأ بنا فينا نحن المواطنين، سواء كنا مثقفين أو أميين.
1: كيف؟
0: بنلحق وراء ما يقدم لنا
1: الوضع يا استاذ الكريم، الوضع.
0: لحظة أديلك تبرون على مستعمل بس، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى دلنا حقوق ودلنا هذا
1: صحيح، رغم أنه ليس مبرر يعني.
0: أيوة ما هوش مبرر، أديلك مثال، واحد من الجن هذا يعني الله يجن وراء الرب والثراء الثريع بيروح للتجار، إيش معك يا أخي من بضائع مقربة أو منتهية أنا أشتريها؟
1: نعم.
0: يعني شوف التاجر بيفرح، بيفرح لانه بدل ما يقوم باتلاف السلعه هذه حقه ويدفع عليها غرامه او رسوم اتلاف وذا، بيقول لك يلا طب من يشتريها وداها حتى بنص السعر ولا بربع السعر. صاحبنا يا رب يقوم بمسح التاريخ وعمل تاريخ مختوم، ختم تاريخ جديد عليها.
1: نعم.
0: او بيغير الليبل كامل، بطاقه البيان ما يسمى بطاقه البيان، بيعمل بطاقه بيان جديده. تمام. أو بيفرغ إذا كانت مواد مثل السكر والرز والدقيق هذا بيفرغها لعبوات صغيرة أبو كيلو ونص كيلو وبيروح على السوق. إحنا طبعاً بلدنا باليمن عندنا أسواق الاسم كله سوق، سوق السبت، سوق الأحد، سوق الاثنين، سوق صح؟
1: صحيح.
0: فبالتالي بيروح للأسواق هذه يبيع يا رقية يا رواقية، والمواطنين بيقبلوا أكثرهم المواطنين وبعضهم
1: ثقة. ناهيك عن الباصات التي تدخل في الشوارع والأحياء والحواري، ناهيك عن الباصات التي تأتي وهي محملة بهذه البضائع إما قريبة الانتهاء، يعني ثلاث حبات غويزي بألف، مدري أيش طبقين بيض بألف ومئتين.
0: نعم هذا هو الكلام. فبالتالي يعني القيمة الشرائية عند المواطن المتدني، بالتالي يقول لك أنا خليني أفرح الأولاد أشتري ثلاث حبات أو أربع حبات بألف ريال بدل ما أشتري حبة أو حبة ونص بألف ريال. بس ما بيدركش انه هذه الثلاثة وراء الأربع الحبة اللي بيشتريها بالألف بتخسره أكثر من 50
1: أدخل وباء لأسرته
0: مقابل أدوية ومقابل علاجات.
1: صحيح.
0: وإسعافات وخبر
1: من هذا. نعم.
0: فبالتالي احنا الوعي، نبدأ بالوعي، نوعي المواطن يا أخي. متى ما وصلنا لوعي والله يمكن لو يعرض لنا ويتقدم لنا الإغراءات كما قدم، احنا بنكون واعيين وبنعرف ما هي ما يقدم لنا.
1: نعم.
0: عندنا قدرة على تمييز الجيد من هذا. هذا الأول. الثاني، الجهات الرقابية مش متواجدة إلا ببعض الأماكن يعني المزدحمة، نقول الشوارع الرئيسية، لأنه ما عندهم قدرة إنه يتواصلوا لا خارج المدن ولا أطراف المدن لمتابعة مثل هذه المواد. لأن كثير هذه المواد سواء قلنا في أطراف المدن أو في الحارات البعيدة والقرى.
1: نعم.
0: الجهاز الموضوع الثالث موضوع تعاون الجهات المعنية في الدولة نفسها. مثلا ينزل واحد من صحة البيئة يجي له واحد من المجلس المحلي ممنوع يشتغل هنا، الثاني من مواصفة المتعز يقول لا مش شغل هذا لك هذا شغلنا. طيب يجي واحد من الصناعة والتجارة والله إننا وقفت جماعة من الصناعة
1: يعني والتجارة. يعني هنا أستاذ صالح ندرجه في في في ضعف التنسيق أو غياب التنسيق بين الجهات.
0: بالضبط هذا وضعف التنسيق وعدم التفاهم. يعني حتى الموظف ما بيحترمش زميله الموظف لما يجي
1: لا نعم نعم
0: ويشتغل. ولا يفترض انه اوكي انت زميلي انت بتقوم بنفس الغرض على عيني وراسي الشكل انك تفضل اشتغل، لكن لا بيتضاربوا بعض الحين بيدخلوا في خناق.
1: يجب ان يكون العمل في هذا الجهد عمل تكاملي بين الجميع.
0: بالضبط
1: بين البيئة بين المقاييس بين
0: نعم.
1: نعم
0: الموضوع الرابع او الجهة الرابعة هي الجهات الضبطية والأمنية. لو ما يوصل مثلا مفتشين وصلوا عند تاجر، تاجر في مواد غذائية مواد تالفة كثير طعام وعمل ضبط وضبط ومسك الدفاتر حقهم قطعها مزقها خرج العمال حقه بيضربهم طردهم راحوا للجهة الأمنية الموضوع حتى من ثلاثة ولا حركوا ساكن الجهة الأمنية. طيب التاجر هذا وصاحب المحل بيزيد أو بيزيد تكبر وتجبر
1: نعم
0: لأنه ما في شيء حد ردعه. بس لو كانت الجهة الأمنية تحركت لأنه هذا موضوع أمني أنا أعتبره موضوع من المواضيع الأمنية لأنه
1: أكيد.
0: الأمن الغذائي لا يتأهم على الأمن الوطني
1: نعم
0: أيوة. فبالتالي افترض أنه مدير القسمة أو رئيس القسمة يقوم بالتحرك مباشرة ما بطل ده وسحب المواد وإجباره وإلزامه على تسليم المواد ويسمح للجهات المعنية باتخاذ إجراءات القانونية في غرامته في حالته للنيابة بمعاقبته كما ينص القانون.
1: نعم
0: هذه العناصر يفترض أنها تكون متكاملة ومتعاونة فيما بينها ما لم على الدنيا السلام.
1: هل أستاذ صالح من جانبكم في جمعية حماية المستهلك سعيتم إلى أن توحدوا النظرة أو الرؤية أو تعملوا على تعميق التنسيق بين هذه الجهات يعني حرصا منكم على حماية المستهلك؟
0: نعم والله يا أخي الكريم احنا تقدمنا برؤية لرئاسة الوزراء تقدمنا برؤية مع برنامج متكامل إنه بدل ما تظل المسألة عبارة عن متروكة للمغادرة ما بين الجهات المعنية الموصف المقاييس يقول هذا عملي صحيح البيئة يقول لا هذا عملي صناعة التجارة يقول لا هذا عملي قلنا للأخوة وقدمنا لماذا لا تشكل هيئة وطنية اسمها الهيئة الوطنية والهيئة اليمنية للغذاء والدواء كما هو معمول به في جميع دول العالم ودول الجوار. الهيئة هذه تكون معنية بالرقابة على الأغذية والأدوية.
1: ما تقدمتم هذا العرض أستاذ صالح؟
0: التجارة ومواصفات المقاييس وهيئة الأدوية.
1: أستاذ صالح ما تقدمتم هذا العرض؟
0: هذا العرض تقدمناه من أكثر من 8 سنوات.
1: لماذا لا يعاد تقديمه إلى الأستاذ العلامة محمد مفتاح؟ لربما تجدون استجابة إعادة يعني إعادة طرح هذا الموضوع على الأستاذ محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ربما تجدون استجابة من قبل هذا الرجل. كما لمسنا مثلا في الجانب الآخر ليس بحماية المستهلك مثلا في شارع خولان كانت هناك إشكالية وأنت تعلم ويعلم الجميع مثلا إشكالية ما بين الطرق والجسور أو الهيئة العامة لصيانة الطرقات وبين المياه والصرف الصحي وبين الكهرباء والهاتف يعني هذا يعمل وذاك جيش وبعضها يخرب يعني ما بيش تنسيق. رأينا الأستاذ محمد مفتاح عمل على تقريب بعد نزول قناة المسيرة مثلا لدراسة هذا الوضع. نريد هذا الجانب أن ينتقل أو هذا الموضوع أن ينتقل إلى حماية المستهلكين وتعيد عرض العرض الذي قدمتموه قبل 8 سنوات على القائمين على رئاسة مجلس الوزراء اليوم
0: إن شاء الله. ولماذا لا يعني إحنا يهمنا إنه فعلا تتفعل الجهات هذه ويتفعل وتتوحد الجهود من أجل حماية المواطن لأن المواطن مهم الإنسان مثلا. فبالتالي إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نقدم المرغم برغم أنه قد كانوا قلبوا 4 أو 5 وزراء لتنسيق وتنفيذ الموضوع وفجأة بسبب الظروف التي مرت بها البلد
1: نعم
0: توقف الموضوع واحنا طبعا ما زلنا بنحاول ومحاولين وما زلنا مصرين ومتابعين باذن الله.
1: نتمنى أن لا يأتي العيد. يعني نحن في موسم عيد, نتمنى منكم أستاذ صالح وأنتم أمين عام حماية المستهلك أن يقدم في أقرب وقت ليكون لكم البصمة, أيضا لكم أجر عند الله سبحانه وتعالى بأن تعملوا عمل جاهد وكبير لحماية هذا المواطن الذي يكفيه ما هو في غلب اقتصاديا. هذا المواطن العزيز الذي صبر وتحمل وما زال يصبر ويتحمل وسيصبر ويتحمل حتى يتحقق النصر وينتزع مع قيادته الكريمة الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي, ينتزع حقوقه من أيدي المرتزقة وأسيادهم الغاصبين. سيد الكريم, كيف تنظرون لمسؤولية التاجر في ظل الظروف الحالية؟ ما هي المسؤولية الملقاة على هذا التاجر؟ ما هي النصائح الذي تقدمونها له؟
0: والله المسؤولية على التاجر تقع على التاجر مسؤولية دينية ووطنية وإسلامية. المسؤولية إنه يا أخي اتق الله, اتق الله في روحك واتق الله في أولادك, وهذا الشعب هو منك وإليك.
1: نعم.
0: فبالتالي يتقدم سلعة ذات جودة وذات قيمة للمستهلك وسعر معقول وطاع الله سبحانه وتعالى في ظروف المواطنين.
1: نعم.
0: الانتهازية والاستغلالية وعاقبتها يعني كم بتجمع من أموال وإيش بتجمع, وبالنهاية يصيبك الله سبحانه وتعالى من عنده بمرض وخرجت كل ما جمعت وما معك إلا خسارة
1: بسبب. نعم. أستاذ الكريم, الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعيات حماية المستهلك في ظل الظروف الحالية, وأنتم ذكرتم أن لكم حملات, لكن هل هناك حملات مثلا موسمية قبل العيد اليوم, مثلا هناك حملات ميدانية مخطط لها من قبلكم قبل العيد هذا؟
0: بلى.
1: وقبل الأعياد, كل الأعياد. نعم,
0: احنا في قبل الأعياد بنشدد الرقابة وبننزل الأسواق المتابعة ومراقبة سير الزرع وأول معروضات من الزرع والمنتجات الغذائية والملابس والخدمات, بنتم يعني بنقوم بمراقبتها ورصد النوعية والكيفية والأسعار وما إلى ذلك, وإذا وجدنا أي مخالفة أو أي اشتباه بأي شيء بنقوم بإبلاغ الجهات المعنية في الدولة لتقوم
1: بالنسبة التوعية. للحملات التوعية,
0: حملات التوعية طبعا هذه الأيام ما بتعرف إنه إحنا يعني بنرتكل كثير على وسائل الإعلام, لأن وسائل الإعلام طبعا هي الرذيل الفعلي والذي بيتطور.
1: نعم.
0: 80% من دورنا كجمعية.
1: نعم.
0: في إيصال رسالتنا للمواطن المستهلك.
1: نعم أستاذ الكريم, ختاما معك الرسالة التي تودون توجيهها للتاجر, الرسالة التي توجهونها للتاجر قبل موسم العيد وأيضا كذلك للمستهلك.
0: رسالتنا للجميع أنه بالنسبة للمستهلك, نقول للمستهلك أخي الكريم تجنب كل ما يعرض إليه, تجنب كل ما يقدم لك بإغراءات من حيث التخفيضات يعني والجوائز, تأكد من ماهية السلعة, تأكد من ماهية ما يقدم لك, تأكد من تاريخ الصلاحية, تاريخ الإنتاج, تأكد من مصدر السلعة ما مصدرها, لأنه في سلع داخل الأسواق بطرق شتى.
1: نعم.
0: تأكد من مكونات السلعة, تأكد من طرق من طريقة حفظ السلعة وطريقة الإعداد.
1: نعم.
0: تجنب من بعض مكونات السلع اللي بعضها تسبب حساسية لبعض المستهلكين أو درجة حلاوة عالية ما تصلحش لبعض العمار, أو مكونات مثلا محلية صناعية تكون مكوناتها الداخل في مكوناتها محلية صناعية لا تتناسب مع الأطفال أو مع الذي عندهم أمراض السكر وما إلى ذلك. بالنسبة للتأجير نقول له يعني دعوانا لك إن الله سبحانه وتعالى يرزقك ويوسع رزقك, ولكن اتق الله في روحك واتق الله في أبناء بلدك واتق الله في أولادك.
1: نعم, للجهات الرسمية
0: السلعة التي تفيد والمادة التي تحقق لهم رغبتهم.
1: للجهات الرسمية,
0: الجهات الرسمية الله يكون في عونهم يشتغلوا ويأدوا خدمتهم كما هي القوانين واللوائح التابعة لهم,
1: وأن يكون التنسيق بينهم على أكمل وجه
0: إن شاء الله الله يكون بعونه.
1: إذن حفظكم الله أستاذ صالح غيلان أمين عام جمعية حماية المستهلك, كنت معنا في برنامج قضايا, شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا,
1: في أمان الله.

إذا مستمعنا الأكارم، هل تقارن الأسعار قبل الشراء؟ هل سبق أن ندمت على شراء بسبب عرض؟ هل الرقابة الحالية كافية برأيك؟ أسئلة يجب أن تطرح أو نطرحها جميعا. ما النصيحة التي نقدمها للمستهلكين قبل العيد؟ يجب أن نطرح هذه الرسائل جميعا أمامنا، كما ذكر الأستاذ صالح غيلان أمين عام جمعية حماية المستهلك من النصائح المهمة حول المكونات، حول نوعية المادة المشترى، ألا نتسابق على التخفيضات كون كثير من هذه التخفيضات عبارة عن فخاخ يوقع أو يقع فيها المستهلك، لنكن حذرين أيضا عن تلك البضائع التي يروج لها أصحاب الطماعين أو الجشعين الذين يلهثون وراء الأرباح ولا تهمهم صحة الناس والمجتمع، يهمهم فقط الربح. لنتق الله نحن أيضا كمستهلكين في أسرنا وفي أولادنا، لا تغرنا التخفيضات ثم نقع في خطأ فادح قد يكلفنا الكثير الكثير. أحبتنا المستمعين، قبل أن نودعكم دعونا نجمع ما قلناه في رسالة واحدة. أولا، العروض الحقيقية هي تلك التي يقدمها تاجر يعرف أن رزقه في يد الله وأن ضميره أغلى من الربح السريع. العروض الحقيقية هي التي تكسر الاحتكار وتعطي الفقير فرصة، وتذكر الجميع أن التجارة عبادة حين تدار بصدق وقناعة ونزاهة. العروض الحقيقية مستمعين الأعزاء اليوم ضرورة، لأنها تساعد الأسر وتخفف شيئا من أعباء الحياة القاسية وتحرك السوق بروح إنسانية ومسؤولية. العروض الحقيقية، نشجع هذه العروض ونبارك التجار الذين يقدمونها، هم نور في سوق مظلم. ثانيا، العروض الوهمية هي استغلال للحاجة ونصب على الضعيف واستحمار للمستهلك. هي فخاخ تبيعك قماشا بسعر مخفض لكنه رديء، تجمع لك سلة أرض فيها الجيد والسيء، تقدم منتجا مغشوشا أو مقلدا. المسؤولية، التاجر مسؤول أمام الله وأمام الناس، المستهلك مسؤول عن أن يكون واعيا ولا يكون ضحية سهلة، الجهات الرقابية مسؤولة عن أن تكون حاضرة لا غائبة، رادعة لا متساهلة، والمجتمع أيضا مسؤول عن أن يسمع صوته ولا يصمت على الظلم. الحل من أين يبدأ؟ يبدأ من عدة أمور، هي الوعي. اقرأ، قارن، تحقق، لا تشتري بعين مغمضة. المقاطعة، تاجر كذب مرة لا تعطيه فرصة ثانية. الإبلاغ، اتصل على أرقام حماية المستهلكين، قياس المواصفات والمقاييس، الجهات الأمنية. الدعم من الحلول، الدعم، شجع التاجر نزيه، اشتري منه وحدث عنه. وأخيرا أخي التاجر، المواطن يحتاج إلى من يخفف عنه، فلا تضاعف معاناته بخداعك، لا تبعه وهما تسميه عرضا أو فرصة. التغيير الحقيقي مستمعين الأكارم يأتي منكم، يأتي من مستهلك واع وتاجر نزيه ومسؤول حريص. الدولة مطالبة بالرقابة، والتاجر مطالب بالضمير، والإعلام مطالب بالتوعية، والمستهلك مطالب بالوعي وعدم الاندفاع. قبل أن تشتري اسأل كما قلنا، وقارن وتحقق،
وفكر، هل أحتاج هذا فعلا أم أن الإعلام أقنعني فقط؟ مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا. نودعكم على أمل اللقاء بكم مع قضية أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا واستمع إلينا. كان معكم من التقديم أنا محمد النعمي، من الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم مستمعين الأعزاء في رعاية الله وحفظه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد فللقوات المسلحة فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على سمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النسل إلا من عند الله العزيز الحكيم.

قال جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فقد تبعنا بالأمس شرح قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده، وقلنا أن تسبيح الرعد يحتمل أن يكون أنهم يدعو إلى تسبيح، يدعو إلى التسبيح، يعني عندما يقهر الرعد الناس يسبحون الله سبحانه وتعالى عندما يرون هذه الآية العظيمة، أو أنه يسبح بنفسه. ومنا إلى هذا المعنى بأن الرعد يسبح بنفسه بحمد الله سبحانه وتعالى بلغة الله تعالى يعلمها. هذا الرأي عندنا والله تعالى أعلم، وإن كان المعنى الآخر كما قلنا وجيها. قال والملائكة تسبح بحمد الله من خيفته، وذكرنا ذلك أن خيفة الملائكة تعظيما لله وإجلالا لله، لا لأنهم اقترفوا ذنبا أو عصوا ربهم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، في الدلالة على أن من يسوق هذه الصواعق وهذه الظواهر الكونية مريد وعالم وحكيم، فهو ينزلها على من يشاء ويصرفها كما قال تعالى في موضع آخر ويصرفه عن من يشاء، وأنه لا يصيب الله الإنسان بصاعقة إلا بحكمة حسب ما يراه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم إن كانت عقوبة أو كانت ابتلاء، الله تعالى أعلم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والصاعقة التي نعلمها ونشاهدها، وفيه إشارة إلينا جميعا أو لفت نظر لنا لأن ننظر إلى أن هذه الظواهر العظيمة والجليلة لا يمكن أن تحدث من ذات نفسها، هناك من أحدثها، هناك من أوجدها، هناك من خلقها، هناك من يعني صنعها. من هذا الصانع؟ من هذا الموجد؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى، ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما كان يسمع صوت الرعد يقول اللهم لا يعني تعذبنا أو لا تؤاخذنا بعذابك ولا تهلكنا بعقابك وعافنا قبل ذلك، عندما يرى الرعد ويرى ويسمع الرعد ويسمع ويرى البرق ويسمع الصواعق. وجاء في الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما علمنا إياه عندما نرى البرق ونسمع الرعد أن نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأن من يقول ذلك لن يصيبه ألم بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله سبحانه وتعالى لن يصيبه ألم. وجاء في الحديث أنكم إذا رأيتم ذلك فكفوا عن المعصية، إذا كنتم في أقلعوا عن الذنب إذا كنتم في ذنب، لأنه ربما بادرت تلك الصاعقة مرتكب الذنب حال ارتكابه للذنب ليختم على عمله بسوء، يختم عمره بسوء، يعني إن كانت عنده حقوق يموت بعد يقول رب ارجعوا لعلي يعمل صالحا فيما ترك، أو عنده يعني ما قد صلى يموت بغير صلاة، أو غير صائم يموت غير صائم، أو عند ربا أو مخدرات أو خمور، المهم يتوب على غير يموت على غير توبة، يموت على غير توبة. قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، الكفار كلهم يجادلون في الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وجاء في موضع آخر في نفس السورة سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير هدى، نعم بغير هدى من الله سواء، ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى من الله. فهناك من يجادل في الله، عندما نزلت هذه الآية يحكى والله تعالى أعلم أن اليهود أو مش اليهود يعني من الكفار
من استكبروا على الله تعالى وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما صنع ربك، يعني لأنهم نستغفر الله على كل حال، لكن هكذا يعتقدون، لأنهم يصنعون أصنامهم من الأحجار والأوثان والتمور والأخشاب ونحو ذلك، ينحتونها نحتا يصنعونها، هكذا يعتقدون، وهم يجادلون في الله وهو شديد المهل، يجادلون مما صنع الله سبحانه، ما ماهية الله. بدرس الأمس السيد الله يحفظه تحدث عن قوم موسى، يعني عن فرعون وملأه، عن فرعون وملأه، عندما قالوا سألوا قال فرعون وما رب العالمين، نفس الشيء يسألون عن ماهية الله، مما صنع الله، ما هو الله، ما أصل الله، ما جنس الله، سواء نستغفر الله العظيم، الله ليس كمثله شيء، لا يقاس بالناس، لا يعني ولا لا يجس ولا يمس ولا يقاس بالناس، ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، جل جلاله عظم شأنه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عن فرعون وملائكته قال وما رب العالمين، انما يسأل بها عن الماهية، كما تقول ما هي الدجاجة، ما هو الرجل، ما هو الحجر، ما هو الماء، وتقول تشغل ما هو الماء، ما هو الإنسان، الإنسان حيوان ناضج، ما هو الخيل، حيوان صاهل، ما هو الأسد، حيوان يعني له زئير، سواء وتعرفه، فيسأل ما هو الله، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني حتى موسى عليه السلام لا يعلم عن الله إلا ما من خلال ما خلق الله، من خلال ما صنع الله، أما ذات الله سبحانه وتعالى فلا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه، وليس هذا لأحد، حتى للأنبياء وحتى للملائكة ليس هذا لأحد، والله ما موسى ولا عيسى ولا عيسى النبي ولا محمد عرفوا، ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد عن كنه ذاتك غير أنك أوحدي الذات سرمد، عرفوا إضافات ونفيا والحقيقة ما عرفوها، ليس توجد. من أنت يا رزق، ومن أفراد قبلك يا مبلد، ومن ابن سينا حين قرر ما بنيت به وشيت، هل أنتم إلا الفراش رأت سراج وقد توقت، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد، يعني الكلام في ذات الله بعيد كل البعد ولم يصل، يعني هل تعلم له من سميا، ليس كمثل، ليس الله تعالى سمي ولا ند ولا مثيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كف ولا مثال ولا شبيه سبحانه وتعالى. ففرعون أراد أن يغوي قومه فسأل ما رب العالمين، قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا من الجدال، وهم يجادلون، هذا من جداله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني وجدتم سماء ووجدتم أرضا ووجدتم نجوما وأقمارا وشموسا ووجدتم أنهارا وأشجارا ووجدتم ثمارا ووجدتم، هذا كله من صنعه، من أوجده، لا شك أن له موجد وصانع، الذي صنعه وأوجده هو الله الذي ليس كمثله شيء، وهذا هو الإيمان بالغيب. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما ما بين السماوات والأرض إن كنتم موقنين. ماذا أجاب فرعون؟ هذا أيضا منها مجادلة. قال فرعون لأن الملأ حوله ألا تستمعون، أنا بنسأل من هو ربه ويجاوبني، أنا بالخلق، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أجابهم موسى ربكم ورب آبائكم، رب العالمين هو ربكم ورب آبائكم الأولين، أجاب فرعون فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، جاي تبكها سخرية واستهزاء، أنا بنسأل ما هو الله، وجاوبني هذا الجواب يعني خارج النطاق السؤال. قال موسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، ها أنتم شاهدتم أن نبي الله موسى عليه السلام لم يكن من العلم بذات الله، يعني بذات الله لا يعلم ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة من خلال ما مخلوقاته، من خلال صنعه، من خلال آثاره التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وصنع الله وآيات الله، إنه قال ومن آياتي ومن آياتي ومن آياتي ومن آياتي إلى آخره، آيات الله تدل على الله، تدل أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الصانع الخبير، على الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شأنه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلى آخر الآيات،
المهم أنه حصل جدال عبر القرون بين الأمم وبين الأنبياء، بين الأنبياء وبين أقوامهم. هناك من صدق، ونسأل الله أن يجعلنا من المصدقين دائما وأبدا، وأن لا يخالج قلوبنا شك في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا ينبغي أن يكون هناك شك. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ما ترجعون؟ كيف يعني يتعجب الله أنه كيف يمكن أن يكفر الإنسان بالله وهو يعلم ويرى ويشاهد صنع الله وأثر خلق الله سبحانه وتعالى. والخلق يدل على الخالق، والأثر يدل على المؤثر، والحدث يدل على المحدث، والصنع يدل على من؟ على الصانع، وهو الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيئة جلالك، فجهلوك وقدروك بالتقدير على غير ما أنت به، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه طلبوك، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه طلبوك. وفي خلقك يا إلهي مندوحة عن أن ينالوك، وفي خلقك مندوحة عن أن ينالوك. ما معنى مندوحة؟ يعني الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وعليهم أن يعرفوا أن في الخلق نفسه ما يعجزون عن الوصول إلى كنه، إلى كنه وفهمه. مثلا قال الشاعر: كيفية النفس، نفس الإنسان، كيفية النفس كيف المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم؟ يعني يعجز الإنسان عن وصف نفسه، يعني روح الإنسان. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا من قليلا. الإمام علي يتحدث يقول عن ملك الموت: هل رأيته حين يدخل بيتا؟ هل تحس به إذا دخل بيتا؟ أم هل رأيته كيف يتوفى الميت يعني في بيته؟ بل هل رأيته كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ هل ولج عليه من بعض جوارحها أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ هذا كلام الإمام علي. هل رأيتم ملك الموت عندما يدخل بيت الإنسان سواء، وكيف يتوفى الإنسان؟ أم كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ نحن هذا نقول بركض الوقت بعد قالوا ما كيف توفى ملك الموت؟ هل ولد عليه بعض جوارحها من أنفها من نخرتها من عينها من أين دخل من فمها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ سواء ذلك قال القائل: سواء فيك يا عجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا. يعني كلما حاول أن يوصل نتيجة لا يصل، إلا أن يصل إلى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فقوله هم يجادلون في الله في الدلالة على أنه كثرت الأسئلة، والأسئلة لا زالت تطرح حتى اللحظة من كثير من الملحدين والمشككين في ذات الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يرون صنع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام علي عليه السلام: زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع، وهل كذبوا؟ وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ هل البيت بنى نفسه أم بناها الباني؟ نحن نؤمن بأنه لا يتصور أن يكون البيت قد بنى نفسه، بل هناك من بناه. وكذلك هذا الكون المبني بالسماوات وبالأرضين وبالأنهار وبالأشجار وبهذا الخلق الذي نحن فيه، قال تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون؟ أليس ما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ أين كنا قبل 100 سنة؟ هل هذه الصور كانت موجودة؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ فهم يجادلون بالباطل، سواء يجادلون بالمه بالباطل. قال: وهم يجادلون في الله، ما هو الله؟
مما هو وما صنعه وما ذاته وكيفه وفي خلقه وفي عدله جدال بحق الله. الله ليس كمثله شيء والله لا يظلم أحدا. وقطف وقطف بغير كداد وبغير دربشة. وهم يجادلون في الله والله تعالى شديد المحال. وهو شديد شديد يعني قوي المحال. والمحال من محل به إذا مكر به وكاده. المماحلة هي المكايدة والمماكرة بين شخص وآخر بين أشخاص وآخرين. لأن الله تعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سواء سنة الله في الذين خلوا من قبل وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر الله أشد مكر الله أعظم والله شديد المحال. ومن مكر الله تعالى بعباده أن يمهلهم وأن يمدهم في طغيانهم يعمهم وأن لا يعاجلهم بالعقوبة أولا من باب الإملاء والمد لهم حتى يستحقوا كلمة العذاب وفي نفس الوقت إعطاؤهم الفرصة لأن يتوبوا ولأن يرجوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قد أعطاهم الله تعالى الفرصة فلم يعودوا إلى الله بلغت حجة الله تعالى عليهم ولزمتهم كلمة العذاب التي لا ترد عن القوم المجرمين وهو شديد المحال. قال له دعوة الحق وليست لغيره. تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر والقصر. يعني الدعاء لله العبادة لله التوحيد لله الألوهية لله. لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. لأن سؤال الله هو السؤال الحق. ما نقول من محله من أهله وفي محله. دعاء من أهله يعني من ضعيف وفي محله في الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. أما أن تدعو الأحجار والأشجار والأوثان والشمس والقمر ادعو إن شاء الله إلى يوم القيامة وانظر هل سيجيبونك بشيء. طبعا لا لن ينفعك أبدا أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولم يضرك إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مثلا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله في سورة الأحقاف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. في بالخلق أن كل خلق يقول مدعين كيف مثلا في الصين يقولوا مدعين شينا صناعة الصين صناعة روسيا صناعة سواء الدولة الفلانية صنع في اليمن سواء كل صناعات يكتبوا أنها صناعات المكان الذي صنعت فيها. فكل صناعة تدل على صانعها. هل هناك صناعة تدل على غير الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك إلا صناعة تدل على الله فقط. كل الصناعات تدل على الله كل الخلق يدل على الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. معهم يعني مثلا شرك مع الله سبحانه وتعالى الناس لله والناس لهم ولا ثلث وثلث ولا أربعة ثلاثة أربعة لله وربع لهم. سامحين شاركوا الناس فيه سواء في الثور حق العيد ولا يشاركوا في أرضية ولا ما بمع الله شريك ولا مع مثيل ولا له ند ولا له سواء نظير سبحانه وتعالى. أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يعني لا يوجد لا يوجد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل يدعو إلى يوم القيامة حافي لك حجر حافي لك حجر. يعني من بتكلم من بتخاطب سواء مع ذلك يعبدون. في الهند هذا الهنود هذا مثلا ويتعبدوا للصنم ذي يفعلوا كذية يتعبدوا ويتعطفوا. بعضهم هذا لا يسمهم العبادة البوذية هذا يسافر مسافة يعني 200 كيلومتر أو 300 كيلومتر سنابه وعلى بطنه مثل الحواني ويرجع يطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ يقبل الشر لما يصل عند المعبد الذي يعبده
بيعبدوا يعني بيتبربوا يعني يدعون غير الله سبحانه وتعالى، أتعبوا أنفسهم يعني ألحقوا بأنفسهم الضر، رجوا الخير ممن لا يرجى منه خير، واستعادوا بشيء لا يستعاد به في شيء، يعني آمنوا بشيء لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وعبدوا غير الله بمئات الملايين بمئات مليارات من البشر، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعبدون غير الله. النصارى يعبدون عيسى ابن مريم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده، اليهود يعبدون عزير ويقول ابن الله، سواء الصابع يعبدون الملائكة، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد البئران والقرود، وديانات كثيرة جدا جدا جدا، شرك بالله والعياذ بالله من الشرك. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم أين دعيتني؟ يقول له يوم القيامة من متى دعيتني؟ من بتخاضر حجره من باب الحجة منه، إنكم ما تعبدون من دون الله حاصبوا جهنم أنتم لها والد، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنهم فيها خالدون. قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق، الله الذي له دعوة الحق، إذا دعوته فأنت تدعو حقا، دعاؤك حق ومن تدعوه حق. وذلك ورد في الحديث عن رسول الله أنه دائما ما كان يقول في الثلث الأخير من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هكذا كان يدعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعاء الحق والصادر من العبد لله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق، التوحيد لله والألوهية لله والربوبية لله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كما قلنا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس هؤلاء الذين كانوا يدعونهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا إله إلا الله، يعني ينطق الله الحجر وينطق الله، يعني مثل ما قال الله في حق عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كنت ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم. هؤلاء يوم القيامة لاحظوا كم طقوس وكنائس ومعابد وهيلمان و يوم القيامة يعني موقف سيء بالنسبة لهؤلاء الكفار، على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، يوم صعب عظيم جدا جدا جدا. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، كلمة بشيء شيء نكرة في سياق النفي يقتضي أي شيء لا يستجيب له، هذا الذي يدعونه بشيء. وجاءت بعد التأكيد للإغال في التنكير، يعني في أقل شيء في أدنى شيء لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم بشيء ولا يضرونهم بشيء سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء. ومثلهم في هذه الحالة عندما يدعون غير الله كمثل من يبسط يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو منه، بتقول للماء قدك ذاهب عطش بتقول له تجي لعند لكفي، اسمعك الماء يجي لعند لكفاك، فهو يدل على أنهم قد بلغوا من حالة الحاجة والضيق والمسكنة والضراء إلى أن وصلوا إلى حالة العطشان الذي يقول للماء ويمد يده إليه يقول تعال إلى مه إلى فمي
إلى فمه، هل يستجيب له الماء وهل يبلغ فاه؟ وما هو ببالغ. فكذلك الحال مع هؤلاء عندما يدعون غير الله سبحانه وتعالى، لن يغيثوهم ولن يجيبوهم ولن يسعفوهم ولن يدفعوا الضر عنهم ولن يجلبوا نفعا لهم أبدا أبدا أبدا. نعم سيكون يعني ما يعملون حجة عليهم بين يدي الله. ذلك ورد في الحديث أن الله تعالى يقول: أنا وعبدي يوم القيامة في نبأ عظيم، أخرج ويعبد غيري وأرزق ويشرك.

إلى الماء، وببالغه يعني الهاء في بالغه يعني الفم، لن يصل الماء إلى الماء إلى الفم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لو ظل يدعو الإنسان عمره كله غير الله سبحانه وتعالى فدعاؤه كله ما في ضلال. فالدعوة الحق إنما هي لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يجب أن نرسخ هذا المعنى في قلوبنا وأن نحققه في إيماننا وأعمالنا وتصرفاتنا وسلوكنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.